أو يبدأ الناس بالسلام هو أقرب وأحب إلى الله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. من آداب السلام أولاً أن يكون التسليم بصوت مسموع بيسمعه الصاحي وما بينزعجش منه النايم. فعن المقداد رضي الله عنه قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال الإمام النووي رحمه الله: أقله أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة. ثانيا، أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والصغير على الكبير، والقليل على الكثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، وفي لفظ: يسلم الصغير على الكبير. هذا هو الحديث. ثالثا، أن يعيد إلقاء السلام إذا فارق أخاه ولو يسيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، وإذا حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رابعا، أن يسلم على أهل بيته عند الدخول عليهم كما سبق. خامسا، عند الاكتفاء بالإشارة باليد أو الرأس فإنه مخالف للسنة، إلا إذا كان المسلم عليه بعيدا فإنه يسلم بلسانه ويشير بيده ولا يكتفي بالإشارة. سادسا، السلام في بداية المجلس وعند مفارقته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. سابعا، أن يسلم على الصبيان إذا لقيهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على التواضع والرحمة، كما أن فيه تربية الناشئة على تعاليم الإسلام وغير ذلك من الفوائد. ثامنا، البشاشة وطلاقة الوجه والمصافحة، خلي يكون الإنسان هيك وشه ضحوك مبتسم، ما يكون عبوس. تاسعا، الحرص على السلام بالألفاظ الواردة في السنة وعدم الزيادة عليها أو النقصان أو استبدالها بألفاظ أخرى: صباح الخير، أو يعطيكم العافية، والمحذور أن تكون هذه الألفاظ بديلة للسلام. أما إن سلم السلام الوارد في السنة ودعا بعد ذلك بما شاء فلا بأس. عاشرا، ألا يبدأ كافرا بالسلام؟ فإن سلم عليه أحد من أهل الكتاب قال: وعليكم سلام الرجل على المرأة والعكس. ذكر أهل العلم أن الرجل يسلم على المرأة الأجنبية ويرد عليها السلام، وكذا المرأة تسلم على الرجل وترد عليه السلام، بشرط أمن الفتنة وعدم المصافحة وترك الخضوع بالقول، فإذا لم تؤمن الفتنة ترك إلقاء السلام ورده أيضا. فإذا لم تؤمن الفتنة. فيا أيها الحبيب، هل بعد كل ما سبق بيانه من فضائل السلام نبخل به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبخل الناس من بخل بالسلام؟ وهل نختص به من نعرف من الناس فقط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير الإسلام أن يطعم المسلم الطعام وأن يقرأ السلام على من عرفه ومن لم يعرف؟ نسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يفشون السلام، وأن يدخلنا وإياكم الجنة بسلام، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق للجنة. إيه هو الطريق إلى الجنة؟ أولا، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، حديث عن البخاري. ثانيا، من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ثالثا، من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. من صلى البردين دخل الجنة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. سادسا، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، قول الرسول عليه الصلاة والسلام. سابعا، من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم. ثامنا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. تاسعا، من قال مثل ما يقول المؤذن من قلبه دخل الجنة، رواه أبو داود. عاشرا، ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة، رواه أبو داود. 11، من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة، رواه أبو داود. 12، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. اللهم اجعلها آخر كلامنا يا رب العالمين، لا إله إلا الله. 13، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، رواه الترمذي. 14، من مات وهو بريء من 3، الكبر والغلو والدين، دخل الجنة، رواه الترمذي. 15، من عالج جاريتين دخلت أنا وهو الجنة، رواه الترمذي. 16، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، رواه ابن ماجه. 17، من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، رواه الترمذي. 18، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، رواه الترمذي. 19، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، رواه

20. تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلى الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة، رواه البخاري. 21. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام، رواه الترمذي. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري. 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، رواه البخاري. 24. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، رواه مسلم.

وأخيرا الخامس والعشرون: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، رواه البخاري. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة، اللهم آمين آمين يا رب العالمين.

الحكاية أعجبتني وحبيت إني أحكيها لكم. خذوا لكم. يحكى إنه واحدة ست شافت في منامها إنه راجل من قرايبها لدغته أفعى سامة وقتلته ومات فورا، وخوفتها الرؤية دي، خوفتها قوي. وفي تاني يوم لما صحيت راحت لبيت الراجل ده وحكيت له الرؤية اللي شافتها وعبرت له عن خوفها وطلبت منه انه ينتبه للي بيدور حواليه وياخد لنفسه الحيطة والحذر. فنذر الراجل على نفسه انه يذبح خروفين كبيرين نذر لوجه الله تعالى عسى انه ينقذه ويكتب له السلامة من الرؤية المفزعة دي. وفعلا عامل كده. وفي المساء في اليوم نفسه ذبح الخروفين الكبيرين ودعا قرايبينه والناس المجاورين حواليه وقدم لهم عشاء دسم، يا سلام، كله لحمة ورز، ووزع باقي اللحم حتى ما بقيش منه إلا الرجل واحدة. وكان صاحب البيت ما بيأكلش اللحم، الأكل وما بيأكلش اللحم بسبب القلق اللي بيساوره وبيملأ نفسه والهموم اللي بتنغص عليه عيشته وبتخليهوش ينام كويس. فهو ولو كان بيبتسم ويبشف وجوه بوجوه الموجودين إلا أنه كان بيعيش في دوامة من القلق والخوف من المجهول. لف الراجل الرجل ورفعها نحو بقه عاوز يأكل منها، لكن افتكر واحدة عجوزة من جيرانه ما قدرتش تيجي بسبب ضعفها وكبر سنها، فلام نفسه وقال: أنا نسيت الست العجوزة دي، والرجل دي راح تكون من نصيبها إن شاء الله. فالراجل راح إليها بنفسه وقدم لها الرجل دي من الخروف واعتذر ليها، ولا الفخدة منقول يعني عشان كلها لحمة، واعتذر ليها لأنه ما بقاش عنده شيء من اللحم غير الحتة دي. ففرحت الست العجوزة دي الطيبة، فرحت بيها قوي وأكلت اللحم ورمت عظمة الرجل. وفي ساعات الليل في نص الليل جت حية كبيرة وبتدب وبتيجي على ريحة اللحم والزفر، وأخدت بقى تقضقض اللي بقي من الدهنيات واللي بقي من اللحمة من العظمة دي. فدخل شنكل عظم الرجل في حلقها وما قدرتش الحية إنها تتخلص منه، فبقت ترفع رأسها وبتخبط العظم على الأرض وتجر نفسها لورا وتزحف بتحاول إنها تخلص نفسها، لكن مفيش فايدة، حاولت من غير فايدة، ما لقيتش في محاولتها شيء وما قدرتش تخلص نفسها. وفي ساعات الصبح بدري سمعوا أولاد الراجل المذكور حركة وخبط ورا بيتهم،
قالوا لأبوهم، قالوا إحنا سمعنا خبط بتاعه. لما خرج عشان يشوف إيه الحكاية، لقى الحية على الحالة دي، والتصقت عظمة الساق في بقها، وأوصلها زحفها لبيته. شايفين؟ بقت تزحف حتى وصلت لبيت الراجل. سبحان الله. فقتلها وحمد ربنا على خلاصة ونجاته، على خلاص ونجاته منها، وأخبر أهله باللي حصل، واتكلم الناس بالحكاية زمن طويل، وانتشر خبرها في كل مكان، وهم بيرددوا المثل اللي بيقول كترة اللؤم بتطرد النقم. يا سلام، كترة اللؤم بتطرد النقم، يعني كترة التصدق يا أحبابي بالأكل بتدفع عنكم البلايا. عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. أسأل الله لكم راحة تملى نفسكم، ورضا يغمر قلبكم، وعمل يرضي ربكم، سعادة تعلو وجهكم، ونصرا يقهر عدوكم، وذكرا يشغل وقتكم، وعفوا يغسل ذنوبكم، وفرجا يمحو همكم. قولوا أمين. آمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، رح نتكلم عن أخلاق المسلم. أيوه، أخلاق المسلم. نبتدي طلب واحد من الصالحين من خادم عنده أنه يجيب له المية عشان يتوضأ. فالخادم جاب المية، والمية كانت سخنة قوي، فوقع من إيد الخادم على الرجل. فقال له الراجل هو غاضب: حرقتني! وكان عاوز إنه يعاقبه. فقال له الخادم: يا معلم الخير ومؤدب الناس، ارجع إلى ما قال الله تعالى. وقال الراجل الصالح: وماذا قال تعالى؟ الخادم قال: لقد قال تعالى: والكاظمين الغيظ. الراجل قال: كظمت غيظي، روحت الغضب. الخادم قال له: والعافين عن الناس. الراجل قال له: عفوت عنك. والخادم قال له: والله يحب المحسنين. وقال له الراجل: انت حر لوجه الله. شايفين أخلاق المسلم؟ والقرآن حكلنا، القرآن الكريم حكلنا مثال رائع في قصة نبي الله يوسف عليه السلام مع أخواته، بعد ما حسدوه. ليه؟ عشان أبوه بيحبه كتير، ورموه في البئر عشان يتخلصوا منه. وبتمر الأيام، وربنا يهب ليوسف عليه السلام الملك والحكم، ويبقى له القوة والسلطان بعد ما صار وزير لملك مصر. وجوله أخواته ودخلوا عليه بيطلبوا منه الحبوب والأكل للقوم بتوعهم، وما عرفوهوش في بداية الأمر، لكن يوسف عرفهم وما كشف لهمش عن نفسه، وترددوا عليه أكتر من مرة. وفي النهاية عرفهم يوسف بنفسه، وافتكر اللي عملوه معاه، وخافوا إنه يبطش بيهم، إنه يجازيهم ينتقم منهم للي عملوه فيه وهو صغير، لكنه قابلهم بالعفو الحسن والصفح الجميل، وقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم في ظل شجرة، وإذ برجل من الكفار يهجم عليه وهو ماسك بسيفه وبصحيه، ويقول له: يا محمد، مين اللي حيمنعك مني؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ثبات وهدوء: الله الله. واضطرب الراجل وبقى يترعش، ووقع السيف من ايده. فمسك النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال للراجل: مين يمنعك مني دلوقتي؟ فقال الراجل: كن خير آخذ. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. متفق عليه. امرأة يهودية حطت السم في شاة مشوية وجت بيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقدمتها له وهو وأصحابه على سبيل الهدية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيردش الهدية، لكن الله سبحانه عصم نبيه وحماه وأخبره بالحقيقة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يجيبوا اليهودية دي ويسألها: أنت عملت كده ليه؟ فقالت له: كنت عاوزة أقتلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك علي. وأراد الصحابة أنه يقتلوها، وقالوا: ما نقتلهاش، خلينا نقتلها. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا، وعفى عنها.

يوم أراد معن بن زائدة إنه يقتل مجموعة من الأسرى كانوا عنده، فقال له واحد منهم: إحنا الأسرة بتوعك وجعانين وعطشانين، فما تجمعش علينا الجوع والعطش والقتل. فقال لهم معن فقال معن: اطعموهم، جيبوا لهم أكل وشرب. فلما أكلوا وشربوا قال واحد منهم: إحنا أكلنا وشربنا وبقينا زي ضيوفك، وإيه يا ترى أنت تفعل بضيوفك؟ بتعمل إيه فيهم لو كانوا ضيوفك؟ قال لهم: عفيت عنكم. إيه هو العفو؟ العفو يا أحبابي هو التجاوز عن الذنب والخطأ وترك العقاب عليه. عفو الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بيعفو عن ذنوب التائبين وبيغفر لهم، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. عفو الرسول صلى الله عليه وسلم. بتحكي السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليه، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، متفق عليه. وقد قيل للنبي: ادعو على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يا الله يا الله. ويتجلى عفو الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف عشان يدعو أهلها للإسلام، لكن أهلها رفضوا دعوته وسلطوا عليه صبيانهم وعبيدهم وسفهاءهم بيؤذوه صلى الله عليه وسلم، بقوا يضربوه بالحجارة ويؤذوه هو ورفيقه زيد بن حارثة، ويرموهم بالحجارة حتى نزل الدم من قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه السلام ومعاه ملك الجبال، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هدم الجبال على هؤلاء المشركين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وقال لملك الجبال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، متفق عليه. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا، أعد صلى الله عليه وسلم في المسجد والمشركون ببصوله وقلوبهم بتترعش خايفين أنه ينتقم منهم أو ياخد بالثأر قصاص عما عملوا فيه وبأصحابه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، سورة التغابن. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور ما شاء، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وليعلم المسلم إنه بعفو لما بيعفو
راح يكتسب العزة من الله وراح يحترمه الكل ويرجع له المسيء معتذر. يقول تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.

0: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، معانا قصة عن الصحابي مالك بن دينار والجارية والأمير. كان مالك بن دينار مار بشارة من شوارع مدينة البصرة، ومرت به قرية ومعاها موكب عظيم، فنادلها مالك بن دينار وقال لها: يا قرية، يا ترى مولاك ببيعك؟ فبصت القرية لهدومه المقطعة وضحكت وقالت: ولمين حيبيعني؟ يا ترى انت معاك انك تشتريني؟ معاك فلوس كفاية لو بعني ليك؟ وراح الموكب ورحل معاهم مالك بن دينار. ولما وصل الموكب قصر الأمير، راحت الجارية للأمير تحكي له اللي حصل، وهي ايه؟ هي تضحك. بعدين سألها الأمير عن اللي حصل واللي كان عاوز يشتريها، فقالوا له هو بالباب. فقال الأمير: خليه يدخل. دخلوه، ودخل مالك بن دينار على الأمير، لقى بيقعد في غرفة على المراتب والمتكئ المريح والجميل. فقال الأمير لمالك بن دينار: اتفضل ادخل يا شيخ. فقال مالك بن دينار: لا والله، حتى تخلي مجلسك من المتكئ ده، لأنه راح يفتني في دنياي. فاستجاب الأمير لطلب مالك بن دينار، وكان ما يعرفوش. بعدين قعد الأمير على حصير وقال لمالك: ادخل. فقال له مالك: لا والله، حتى نقعد على الأرض. فوافق الأمير لطلب مالك بن دينار. وبعد ما دخل مالك، قال الأمير: انت عندك تمن الجارية؟ قال له مالك: أيوة. فقال الأمير: لو أنا عاوز إني أبيعها تشتريها بكام؟ وكانت الجارية تقعد جنبيهم. فقال مالك بن دينار: بناويتين مسوستين. في عجوة مسوستين. اتعجب الأمير من اللي قاله مالك بن دينار، وقال له: تمن الجارية دي كذا من الآلاف من الدراهم، مش شايف حسنها وجمالها؟ فقال له مالك: لكن أنا أعرف عيوبها كويس. فقال له الأمير: وانت تعرف عيوبها ازاي ومن فين؟ فقال مالك: أنا أعرف عيوبها أكتر منك، هي لو ما تعطرتش تغيرت ريحتها، ريحتها هتتغير، ولو لم تستك يعني بالسواك تفرش أسنانها هتتغير ريحة بقها، ولو ما شطتش شعرها جه الأمل عليها تأملت، ولو عمرت وعاشت كتير هرمت وكبرت، أما أنا فبعرف جارية ما بتحبش غيرك، ولو ظهر معصمها بالنهار لظلمت الشمس، ولو ظهر بالليل معصمها حتى نور الكون كله. فالأمير قال له: طيب، اللي وصفتها دي سعرها كام؟ تمنها كام؟ فقال مالك بن دينار: تمنها ركعتين في جوف الليل، ولو حطيت أكلك قدامك وافتكرت للناس الجعانين اللي ما عندهمش أكل وأثرتهم عليك إنك تحرك، ما تحركش لسانك إلا بذكر الله. بعد ما سمع الأمير كلامه نادى على الجارية وقال لها: أنت حرة لوجه الله، وليكي من الجناين كذا، وتصدقت عليكي بكذا. ونادى على الخدم وأعتقهم لوجه الله وقال لهم: ليكم من المال والأنعام والجناين كذا وكذا، وتصدقت عليكم. وأما البيت ده فتصدقت به للمسلمين. بعدين أخد واحدة من الستائر المعلقة في البيت وخلع هدومه المزركشة اللينة ولف القماش حوالين نفسه، وشافته الجارية وقالت له: والله لقد تصدقت بكل اللي تصدقت به. وخلعت الحرير ولبست الصوف، وبتقول الجارية: أنا كمان خلعت كل شيء ولبست الصوف وخرجت معاه. يتعبدوا الله ويتقربوا إليه حتى توفاهما الله.

معانا قصة قصة قصة واحدة بتشتكي، لا واحد راح بيشتكي للطبيب النفسي من إن زوجته ما بتشتغلش. جت لأحد الأزواج ضائقة مالية، اتعثر معاه، المهية بتاعته قليلة وبقى حاله يعني في ضائقة مالية، فشعر بأنه مفيش حد بيساعده في تخطيها مع تعرضه لمرض نفسي بسبب اللي حصل له. راح للطبيب النفسي بيشتكي له أنه زوجته ما بتشتغلش وإنها عالة عليه. فشاف الحوار اللي دار بين الطبيب النفسي والراجل ده، وإزاي قدر الطبيب النفسي أنه يقنع الراجل أنه زوجته بتشتغل أصعب شغل يمكن أنه يعمله شخص. الطبيب بيقول له: إيه هي المشكلة بتاعتك يا أستاذ؟ الراجل يقول له: روتين وضغط العمل ومحدش بيساعدني. الطبيب قال له: إيه هي وظيفتك؟ قال له: محاسب في البنك. الطبيب قال له: وإيه هي وظيفة زوجتك؟ الزوج قال له: هي ما بتشتغلش، هي ست بيت، ربة منزل. الطبيب قال له: ومين بيصحيك وبيصحي أولادك وبيعمل الفطور ليك وليهم الصبح؟ الزوج قال له: طبعا زوجتي، أمال مين؟ طيب. الطبيب بيقول له: إمتى بتصحى زوجتك وإمتى بتصحى أنت الصبح؟ الزوج بيقول له: قال له زوجتي بتصحى الساعة 5 الصبح وأنا الساعة 7، لأنها بتهيئ الأطفال للمدارس وبتعمل لنا الفطور بقى. الطبيب قال له: طيب ومين بيوصل أطفالك للمدرسة؟ الزوج قال له: زوجتي، هي ما بتشتغلش،

إذن اللي بيوصل العيال للمدرسة هي الزوجة. ليه؟ قال له لأن زوجتي ما بتشتغلش. الطبيب قال له وإيه بتعمل زوجتك بعد ما توصل الأطفال للمدرسة؟ وإنت بتعمل إيه؟ الزوج بيقول له بترجع طبعا بتحضر الغداء وبتغسل الهدوم وبتنظف البيت وبتنتظر بقى الأولاد يرجعوا من المدرسة عشان هي من غير وظيفة يعني. وأنا بذهب أنا بروح لشغلي حتى لحد الساعة 2 بعد الظهر يعني شغل شغل وهي ما بتشتغلش. الطبيب قال له طيب في المساء لما بترجع حضرتك من الشغل انت بتعمل ايه يا سيدي وايه بتعمل زوجتك؟ الزوج قال له انا طبعا برتاح شوية بعد الغداء بعد يوم شغل يعني متعب. وزوجتي بتستنكر مع الأولاد واجباتهم عفوا بتستذكر مع الأولاد واجباتهم اليومية وبتصحيني بعد كده عشان نشرب الشاي مع بعض.

يا حرام على الزوجة. الطبيب بيقول له: وانت بتعمل ايه بعد كده؟ وبتعمل زوجتك ايه في المساء؟ الزوج قال له: انا باخد الجورنال، بتصفح الجريدة، وبشوف تلفزيون واخبار العالم، وزوجتي بتحضر لنا العشاء لي والاطفال، وبعدين بتغسل الصحون وبتنظف البيت وبتجهز الاكل، وتاني يوم وبتجهز الاطفال للنوم طبعا. الطبيب قال له: ومين منكم اللي محتاج لراحة من الروتين ده؟ ومين محتاج للطبيب النفسي؟ هل الروتين اليومي للزوجة من الصبح حتى وقت متأخر من الليل بيتسمى إنها ما بتشتغلش؟ قال له: أنت قادر إنك تتحمل اللي هي بتعمله، اللي بيوقع عليها من تعب طول اليوم؟ هي بتشتغل من غير ساعات عمل، ومن غير راتب، ومن غير تأمين، ومن غير علاوات، ومن غير حوافز، ومن غير كلمة شكر. مع كل ده ما بتكلش ولا بتمل ولا بتشتكي، وكل ده وبيتقال عنها إنها ما بتشتغلش، وبتيجي أنت عشان تشتكي منها؟ قد إيه هتكلفك أجرة عامل بيشتغل اللي بتعمله هي بحب وبرغبة؟ هيكلفك أضعاف راتبك عامل يخلص لك بالطريقة دي. في النهاية مش هتلاقيه أحرص من زوجتك على أولادك وعليك. كمان العامل اللي راح تستأجره يمكن يظهر لك اهتمام قدامك مع كل اللي بتدفعه، وبعدين يسيء ويتجاهل واجبات ومسؤوليات الأطفال من وراك. بتهيألي يا أستاذ اللي محتاج للطبيب النفسي هو حضرتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله إلى أن ألقاكم غدا لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن الرحمن على

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمع نبرات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم.
4: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم إني أسألك مما عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك.
5: مستمعين الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في لقائنا اليوم مع حلقة جديدة من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يشترك معنا في الندوة سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح، نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة القاضي الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. فأهلا بكما.
7: أهلا بك.
6: موضوع الندوة حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وهذا الحديث روي في الصحيحين مع قصة حوله، وهي عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي رضي الله عنه، أي أبو موسى الأشعري، سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع الرجل إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. هذه الحادثة تتضمن رواية حول الالتزام أو الصدق بالالتزام في أحاديث النبي وتوجيهاته للمسلمين. وهنا يختص هذا الصدق بموضوع الجهاد، والجهاد كما نعلم جميعا قضية كبرى ومفهوم كبير من مفاهيم الإسلام. فنرجو من سماحة الدكتور أن يوضح لنا هذا المعنى الوارد في الجنة بالنسبة لأن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، ومدى ارتباط هذا المعنى الوارد في الحديث مع جميع الأطر المتعلقة بالجهاد في الإسلام لو سمحتم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تصوير كنائي معروف بكثرة في أساليب العرب، ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هو أول وأفصح وأعظم من نطق بالضبط، فلا عجب إذا استخدم في مثل هذا المجال، وهو مجال معركة وحرب وجهاد، مثل هذه الصورة الكنائية. طبعا للجنة أبواب، لأنه قد ورد شيء من ذلك في لفظ القرآن الكريم، فلا عجب أن تذكر أبواب الجنة التي إليها سيصير الشهداء بعد أن يبذلوا الدماء، وبعد أن يقدموا أغلى شيء يملكونه دفاعا عن عقيدتهم. فكان من المناسب إذن أن يبين لهم أن أبواب الجنة بالذات يمكن أن تكون تحت ظلال تلك الرموز المعروفة في كل معركة، وهي السيوف. هي تحت ظلالها لأن السيف دائما يعلو الرقاب التي سيحسمها، وظلال السيوف من تحتها أبواب لا أوسع ولا أفخم، وهي أبواب الجنان. وهذا يذكر مباشرة كل سامع للحديث بمنزلة الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويذكر من نحو آخر بهذا المعنى الذي أوردتموه من الصدق في الجهاد لا في مجرد الجهاد. فربنا تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. كأنه يقول بتعبير آخر للناس تعليما وإرشادا: وغيرهم هم الكاذبون. لأن الذي يؤمن باللفظ بالمظهر الشكلي من غير أن يحرك هذا الإيمان مشاعره وداخله، ومن غير أن يستجيش ضميره ويحرك دواعي الفاعلية عنده، يكون في الحقيقة ممن يؤمنون إيمانا ظاهريا وإيمانا زائفا غير كاذب، ممن قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن أجل هذا في القصة التي رويتموها، وهي واردة في هذا الحديث المتفق عليه برواية إمامي المحدثين البخاري ومسلم، تبين لنا أن أبا موسى الأشعري الصحابي الجليل كان هو الذي روى الحديث، وكان يرويه محرضا بحضرة العدو، وابنه أبو بكر ابن أبي موسى الأشعري يسمع هذا ويروي ماذا حصل يوم روي مثل هذا الحديث المغري الجاذب للنفوس إلى الجهاد، لا إلى مجرد استخدام السيوف أو القتل بها. كل إنسان يمكن أن يستخدم أي آلة، أي أداة من أدوات السلاح، ولكن ليس المجاهد كما هو في الإسلام من يستخدم السيف هكذا أو يستخدم السلاح لمجرد الإبانة عن قدرته أو قوته أو تسلطه على البشر. أبو موسى الأشعري نفسه هو الذي روى في الحديث الوارد في باب النيات والإخلاص في الأعمال أن رجلا جاء يسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ورياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هي يعني وحدها هي العليا، ضمير الفصل، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا يذكرنا بقول تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا تذكرنا مثلا بعض الحوادث، وخاصة الحوادث الأولى والمعارك والغزوات الأولى، تذكرنا في طليعتها غزوة هي غزوة بدر الكبرى، ذاك اليوم العظيم الذي التقى فيه الجمعان، وفيه كما قال أكثر المفسرين كان ذكر هذا الحديث وذكر هذا الذي وقع من الرجل الذي راح يضرب بالسيف، ضرب حتى قتل، بعد أن قال للناس السلام عليكم كأنه يقول لهم أودعكم قائلا لكم السلام عليكم، فهو يودع لكي يكون مجاهدا يفدي بروحه كلمة الله، وكسر جفن سيفه لأنه لم يعد يفكر إلا بشيء واحد: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ يعلم أنه إما أن ينتصر وإما أن يذهب إلى الجنة، لأنه سيكون عند الله حيا بين الأحياء من الشهداء المرزوقين عنده والذين يرافقون النبيين والصديقين.
8: شكرا فضيلة الشيخ فيصل. مدام سماحة الدكتور قد ربط لنا هذه الحادثة في بغزوة بدر، هل لكم أن تحدثونا عن غزوة بدر ببعض ملامحها ودروسها لو سمحتم؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا غزوة بدر أول معركة في الإسلام بين الحق والباطل، وما فيها وما قبلها وما بعدها حديث طويل
8: لا شك، لا
9: يحتاج إلى ساعات، وقد كتب فيه العلماء الآلاف من الصفحات.
8: نعم.
9: لكن على ذكر هذه الغزوة لعلي أحاول أن ألخص أهم ما فيها بدقائق إن شاء الله تنسجم مع الوقت المخصص لهذه الندوة. المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع بعير لقريش يقودها أبو سفيان وهي عائدة من الشام إلى مكة، فدعا أصحابه للخروج إليها لعل الله عز وجل يجعلها غنيمة لهم، فخرج بعض المسلمين وتخلف البعض الآخر لأنهم لم يكونوا يظنون أنهم خارجون لقتال، إنما هم خارجون لإمساك هذه العير. لكن كما قال الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون أن تكون لكم العير.
8: نعم.
9: ويريد الله القافلة، نعم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أراد الله عز وجل أن تقع معركة حامية حاسمة وأن تكون ضربة شديدة جدا تمحق الكافرين محقا. ولذلك نجا أبو سفيان بالقافلة، هرب، غير الطريق وهرب بها إلى مكة في الوقت الذي كان أهل مكة قد خرجوا من أجل حماية القافلة ووصلوا إلى منطقة بدر. فلما عرفوا أن القافلة نجت، مع ذلك أصروا، وعلى رأسهم أبو جهل أن يظل هناك 3 أيام يأكلون الطعام ويشربون الخمور ويتحدون المسلمين، وكأن هذه هي إرادة الله ليلتحم الجمعان ولتقع المعركة الفاصلة التي انتهت بقتل 70 من المشركين
7: من كبار صناديدهم
9: وأسر 70 منهم أيضا، بينما لم يقتل من المسلمين إلا 14 رجلا. انتهت المعركة وكانت فعلا نصرا عظيما للمسلمين. وحدث فيها، لعل هذا الحديث نفسه أيضا ذكرني بالكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم مشجعا المسلمين على القتال، قال: لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة.
8: يرتبط بالحديث.
9: مجرد هذه الكلمة
7: يتلاءم
9: لما سمعها عمير بن الحمام رضي الله عنه وكانت بيده تمرات يأكلها، فقال: بخن بخن، أليس بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات؟ إنها إذن لحياة طويلة. وجدها حياة طويلة، لحظات حتى يأكل التمر ثم يدخل الجنة، فأراد أن يستعجل فرمى التمرات على الأرض ودخل يقاتل حتى قتل عليه رحمة الله. نماذج كثيرة لا يسع الوقت لأن نتحدث عما جرى في غزوة بدر، اكتفي بهذا القدر لنعود إلى الحديث والحوار حوله إن شاء الله.
7: هنا ناحية ربما أيضا تلفت النظر، عندما يروي أحدنا قصة هذا الرجل كما سمعناها في هذا الحديث، وعندما نسمع من فضيلة الأخ الكريم شيئا عن الذي ألقى التمرات، نفهم أن من الممكن أن يكون الذي حصل في بدر قد حصل في كل غزوة من غزوات المسلمين. ولعل هذا هو الذي كان يستنتجه علماؤنا يوم سكت بعضهم عن تحديد اسم ذاك الرجل أو هذا، أو عندما لم يريدوا أن يصرحوا بأن هذا وقع بالضبط في غزوة بدر مثلا، ولكننا أخذنا غزوة بدر مثالا لأكثر من سبب، مثالا لأنها أول معركة فاصلة في الإسلام، مثالا لأنها من قبل كانت ردا على شيء قد وقع، فالمشركون قد اعترضوا سبل المسلمين وقد ألجأوهم إلى ترك أموالهم، وقد كان منهم ما كان فلم يكونوا يردون، وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفضل دائما أن يأتيه الناس مسلمين وألا يسبي أحدا ولا يأسر أحدا ولا يغنم مال أحد، وهذا وارد في كثير من الأحاديث. أما تحريضه على القتال فسببه أنه يريد شيئين: أن يمنع الفتن وأن يحمي طريق الدعوة المباركة. أما دفع الفتن ففي مثل قوله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، هذا لتأمين الدعوة المباركة. ولذلك يقال إن الحرب الإسلامية حرب ذات أخلاق، لأنها لا تريد أن تبدأ، بل تريد إذا وجدت من يقف في الطريق أن يرد عليه، وهذا فارق ما بين حرب يقولون دفاعية كأنها استسلامية وبين حرب هجومية كأنها دائما اقتحامية. الحرب الإسلامية عندما تقضي الضرورة بها
8: ليست هذا ولا ذاك،
7: وهو أفضل من الذين يستخدمون عبارات دائما يلوكون دفاعية. هل كل الناس في كل مكان ما قاموا إلا بأعمال الدفاع، عند يتركون الناس يتحركون وهم فقط مكتوفو الأيدي لا يفعلون شيئا؟ يعني يجب أيضا أن نفهم أن الحرب الإسلامية كانت إبرازا لمعنى الضرورة الاجتماعية، والحرب شيء يمكن ألا تخلو منه أي جيل من الأجيال أن يخلو منه، ولكن كما يقول ابن خلدون في مقدمته، ولكن مع ذلك أراد الإسلام ما استطاع أن يبعد شبح الحرب عن الناس، في مثل قوله تعالى في سورة الأنفال التي يسميها حبر الأمة عبد الله بن عباس سورة بدر، يسميها سورة بدر عندما يقول تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يعود ليؤكد متانة الاتكال على الله عز وجل من جهة، ومتانة الثقة بالإيمان وبالقوة المعنوية من جهة أخرى. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ويعود للتحريض على القتال كما حرض أبو موسى الأشعري وكما سمعه الناس وكما سمعه ذاك الرجل فضرب جفن سيفه وراح وسلم على الناس ورحل. هذا كله يعطينا فكرة عن حقيقة الحياة الجهادية، وليست الحياة الحربية ولا الحياة القتالية، عندما يقول مثلا ربنا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين.
6: إذا عدنا قليلا إلى موضوع غزوة بدر، لو نتكلم عن أثر هذه الغزوة في الوجود الإسلامي في المدينة والذي أثر على العلاقات مع بقية القبائل، لا شك هي
7: طبعا
6: كان لها دور مهم.
7: هذا الوجود الإسلامي كما تقول يا أخي الكريم أصبح أمرا واقعا بمجرد أن لحقت الهزيمة بصناديد قريش، لأنهم ما كانوا يتوقعون أبدا أن يهزمهم هؤلاء الذين لم يزد عددهم على 313 رجلا، وكذلك لم يكونوا يتوقعون أن يكون هذا السلاح الذي يملكونه هم سلاحا يقهر، فهم أسطورة بين العرب لا يمكن لأحد أن يفكر بقتالهم، وإذا هم يرون أن الروح المعنوية قد فعلت العجائب. وهنا تدارس الناس كثيرا قضية إمداد الله المؤمنين بالملائكة، ولا شك أن هذا الإيماني

0: العقبة ولا سيما الثانية الكبرى كانت المبدأ الأول أو النواة الأولى لفكرة حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم ولما أراده من وضع الأسس للدولة الإسلامية، إذا قالوا هذا صدقوا، ولكن شيئا أهم من ذلك، إذا أردنا القوة الضاربة العسكرية التي لا بد لكل دولة منها لتحفظ هيبتها، فلا شك أن هذه القوة الضاربة قد كانت بعد غزوة بدر الكبرى.
1: فضيلة الشيخ فيصل، نريد أن نركز قليلا على ما فعله الرجل هذا رضي الله عنه من التزامه وصدقه في هذا الالتزام. لا شك أن هذا الأمر يتفق مع كثير من المبادئ الإسلامية التي قامت بها الأجيال الأولى من المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، التزموا بها حق الالتزام. فهل لكم أن تحدثونا قليلا في الوقت المتبقي عن مسألة الالتزام والصدق فيه؟
2: مما لا شك فيه أن المسلمين الأوائل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم كانوا يأخذون الإسلام بقوة بجد. القضية عندهم لم تكن قضية الانتماء للإسلام كقضية الانتماء إلى جمعية خيرية أو إلى أمة من الناس أو إلى قومية، إنما هي قضية تتعلق بالأعماق وتغير الحياة كلها، خاصة بعدما سمعوا آيات الله عز وجل تتتالى توضح عمق المسألة الإسلامية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اشتراها. لذلك كان الصحابة يبيعون والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ربح البيع يا صهيب، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله
0: هكذا
2: وجهاد في سبيله. هكذا الإسلام يوازن، يضع أمام المسلم في كفتي الميزان هنا الدنيا كلها بكل علاقاتها وارتباطاتها وشهواتها ومغرياتها، وهنا حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، فأيها تختار؟ كان المسلمون صادقين عندما يختارون الله ويختارون رسول الله ويختارون الإسلام ويبذلون كل شيء رخيصا في سبيل الله عز وجل. وهذا الذي جعل المسلمين خلال 20 سنة يفتحون المنطقة المعروفة من الكرة الأرضية كلها، ويستطاعوا ليس فقط أن يفتحوها جغرافيا إنما أن يفتحوا قلوب الناس، لأن الإنسان المتأثر بالإسلام لابد أن ينتقل هذا الأثر منه إلى غيره من الناس. ولذلك كانت الشعوب تدخل في الإسلام أفواجا بمقدار ما ترى من تعمق المسلمين في إسلامهم ومن تفاعلهم مع هذا الإسلام، حتى إذا انتشر الفتح الإسلامي في بلاد الدنيا ثم بدأ المسلمون بعد ذلك يرتاحون ويتفلسفون وما إلى ذلك، ضاعت هذه الشعلة التي كانت تحركهم فضاع معها مجد الإسلام.
1: بل ربما الوجود الإسلامي اليوم هو نتيجة هذه الدفعة التي بلا شك.
0: لا عجب إذا قال رسول الله بعد غزوة بدر بالذات وفيها كل تلك الأمثال الرائعة الحية: ما ظنك لعل ربك قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم.
1: لقيمة ما حدث،
0: لقيمة هذا ما حدث في العمل العظيم الذي هو رمز للجهاد الإسلامي بأسمى معانيه وأصدقها،
2: والذي يكفر لصاحبه ما قد يقع فيه من سيئات، لأن هذه الكلمة جاءت في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. نعم. والذي ارتكب خطيئة كبيرة. نعم. تعتبر خيانة،
1: ولكن
2: ومع ذلك
1: مشاركته في بدر
2: جعل الرسول عليه الصلاة والسلام
1: كفرت له هذه الخطيئة.
2: نعم، يسامحه.
1: نشكر لأصحاب الفضيلة هذه الشروح المفيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يلتزمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونكرر لإخواننا قول النبي عليه

0: الصلاة والسلام: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.
2: فالزورة وحزورة.
3: أقول لك فالزورة؟
4: فالزورة ولا حزورة؟
3: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل، في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفي المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
4: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
3: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية، ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
4: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
3: نقول كمان: ما بين صبي وصبية، وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
4: خلاص عرفت،
3: خليت الفزورة
4: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه، ويطيب الروح، ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
3: عرفت الفزورة،
4: حنقول سوى الفزورة:
3: الله الله، الله على النعيم،
4: على النعيم
3: في إذاعة القرآن،
4: في إذاعة القرآن الكريم،
3: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية في استراليا.
1: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.
5: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعط للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كاف حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذا أهنته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن العاقل إذا أحرجته، ومن الأحمق إذا رحمته. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. من آداب الحوار: فكر كثيرا واستنتج طويلا وتحدث قليلا، ولا تهمل كل ما سمعته، فمن المؤكد أنك ستحتاجه في المستقبل. لا تتردد في أن تتأسف لمن أخطأت في حقه، وانظر لعينيه وأنت تنطق كلمة آسف، ليقرأها في عينيك وهو يسمعها بأذنيه. لا تحكم على شخص من أقربائه فقط، فالإنسان لم يختر والديه، فما بالك بأقربائه. من آداب الحديث في التليفون: عندما يرن التليفون ابتسم وأنت تلتقي السماعة، فإن محدثك على الطرف الآخر سيرى ابتسامتك من خلال نبرات صوتك.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
6: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
7: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال ربنا سبحانه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا حسن الأسوة بنبينا الأنور صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم معنا في لقائنا الإيماني المتجدد بإذن الله تعالى، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا تلامذة نجباء في مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وقد اتخذنا من حديثه عليه الصلاة والسلام شعارا لنا في حلقاتنا هذه كلها، وهو ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهيا بنا لننزل أضيافا على نبينا الأنور الأكرم صلى الله عليه وسلم، هيا بنا لنجلس على مائدة النبوة العامرة، على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم المطهرة، نغترف من معينها ونتزود منها ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، في لقائين سبق بفضل الله عز وجل وتوفيقه في سلسلتنا المؤمن كما صوره النبي صلى الله عليه وسلم، عشنا تحت عنوان المؤمن بين الحسنة والسيئة. في لقائين سبق من هذه السلسلة المؤمن بين الحسنة والسيئة، واتخذنا الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، وهذا الحديث صحيح، عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: فما الإثم؟ قال: ما حاك في صدرك، ما حاك في صدرك. هذا حديث يبين لنا حال المؤمن إذا قام بالحسنة أو إذا وقع في السيئة. نسأل الله أن يرزقنا الحسنات وأن يجنبنا السيئات. أما في حال الحسنة فإن المؤمن يفرح بتوفيق الله تعالى، وأما في حال السيئة فإن المؤمن يتألم ويحزن وتلومه نفسه: لما فعلت كذا؟ كيف فعلت كذا؟ وما يزال يقرع نفسه لأنه فعل هذا الذنب. إذن المؤمن بين الحسنة والسيئة صاحب نفس مطمئنة بالحسنة، ونفس لوامة إذا وقعت السيئة، صاحب قلب حي يميل نحو الحسنة ويفرح بها ويسر لها، وينفر من السيئة ويحزن عليها إذا بدرت منه كيف وقع فيها. وقد تواعدنا على أن يكون لقاؤنا هذا لقاء الثالث، المؤمن بين الحسنة والسيئة، حول هذه النماذج الفريدة الراقية الرائقة لهؤلاء الأبرار الأطهار، لهؤلاء الأشراف الذين فرحوا بحسناتهم واستاءوا لسيئاتهم. أما الحسنة فإنها توفيق من الله عز وجل ونعمة، والمؤمنون يفرحون بتوفيق الله ونعمته. وأما السيئة فمن نفوسنا ومن الشيطان، والمسلمون يستاءون إذا وقعوا في السيئات
لأن نفوسهم قد جنحت أو مالت عن الطريق المستقيم وسواء السبيل، أو لأن الشيطان قد اقتنص منهم هذه السيئة وأوقعهم فيها. إن عندنا في تاريخنا الطاهر من زمن نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم وإلى أيامنا هذه وإلى أن تقوم الساعة، إن عندنا وبيننا وفينا قلوبا موحدة مبنية على صدق الإيمان وقوة اليقين، تفرح بالحسنات وتحزن إذا صدرت عنها السيئات، وسوف نرى ذلك. لكني أسبق بشيء مهم وأقول: أما الحسنات فقد تكون دينية وقد تكون دنيوية، والمؤمن يفرح بالحسنة الدينية وبالحسنة الدنيوية على ما سنجد في هذه النماذج. وأما السيئة فإنها قد تكون سيئة بالمعنى الذي نعرفه جميعا، وهو هذا الشيء القبيح الذي يفعله المسلم حال نسيانه لربه سبحانه وتعالى، أو حال تغافله عن شرعه ودينه. لكن هناك سيئة بمعنى آخر، وهي بالنسبة إلى بعض الأشخاص، يعني شخص ما في منزلة ما، منزلة كريمة، حين يفعل شيئا أو يتكلم بكلمة أو يصنع أمرا لا يليق بمثله، هذا الشيء في حد ذاته الذي قام به هذا الكريم صاحب المنزلة لا يسمى سيئة، لكن منه يسمى سيئة، لأنه هو المفترض كصاحب منزلة وصاحب كرامة وصاحب جاه ينبغي عليه أن يحتاط لنفسه وألا يتكلم إلا بالكلام اللائق بمثله ويصنع الأمور اللائقة بمثله، فإذا صنع أمرا لا يليق بمثله وهذا الأمر ليس بسيئة عند العقلاء يقولون له لقد أسأت، يقول يا جماعة أنا ما أسأت، أنا ما عملتش غلط. هو مش غلط لكن مثلك لا يفعل هذا الأمر. يتصور من عوام الناس اللي بيسموه حسنات الأبرار سيئات المقربين، المقربون وصلوا درجة عالية ينظرون إلى حسناتهم ساعة كانوا أبرارا فيقولون لقد كنا نفعل سيئات، بمعنى التقصير، بمعنى التقصير. يعني لو أن واحدا يقوم في الليل بإحدى عشرة ركعة ثم وجدناه قام بركعتين وظل على ذلك دهرا، هل نعيب الركعتين؟ اللهم لا، ده أقل قيام لليل أن تصلي ركعتين مقدار حلب شاه، مقدار ما تحلى بالناقة أو شاه، يعني 15 دقائق، ركعتين اتنين، يعني أقل حد في قيام الليل. لكن نقول لهذا الذي تعود على 11 ركعة قياما بالليل وتركها فترة من الزمن وانتهى إلى ركعتين اثنتين، نقول له أسأت، أسأت لأنك صليت الركعتين، أو أسأت لأنك قصرت ونزلت عن 11 ركعة، ومثلك من أهل التقى ومثلك من أهل العبادة، فلا يليق أن ينزل عن حال عالية إلى حال منخفضة، فلا يليق أن ينزل من مقام رفيع إلى مقام أقل. هو كذلك، وسوف نجد هذه النماذج. ندخل إلى النماذج التي فرحت بحسناتها واستاءت لسيئاتها، وإن دل ذلك فإنما يدل على القلب الحي اليقظ السليم، على النفس المطمئنة والنفس اللوامة. نسأل الله عز وجل نجعلنا وإياكم من الذين يفرحون بالحسنات ويستاءون للسيئات، وأن يعصمنا وإياكم فيما بقي من أعمارنا. أشهر قصة أبدأ بها هذه النماذج في الفرح بالحسنة والمساءة للسيئة قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، هم تخلفوا عن الغزوة فأخر الله عز وجل حكمهم حتى ظلوا على هذه القطيعة أو هذه الهجرة بينهم وبين المؤمنين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 50 ليلة. قصة هؤلاء الثلاثة طويلة، لكني سأقتطف منها ما يناسب الحال، أركز على الجمل. القصة طويلة تبلغ 5 صفحات واللقاء لا يسعنا، لكني سأقتطف من قصة الثلاثة المخلفين هذه المقولات أو الأقوال التي صدرت عن كعب ابن مالك، وهو أشهر واحد من هؤلاء الثلاثة أو في هؤلاء الثلاثة، حين تكلم بكلمات دلت على إيمان قوي راسخ. هؤلاء الثلاثة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس أن تجهزوا لغزوة تبوك
وتبوك دي قرب فلسطين ناحية الأردن، يقابلون الروم في أعداد كثيرة وعدد وعتاد، وعدد المسلمين أقل وعدتهم أقل، وكان الزمان زمان قحط وجد وقلة مؤونة، وجهزوا حتى بيسمى الجيش غزوة تبوك بجيش العسرة أو غزوة العسرة. المهم أن كعب بن مالك يقص علينا القصة أنه يقول إنه ما كان أيسر ولا أقوى منه في ذلك الوقت، يعني هو عنده المال وعنده الركائب كذا ناقة وعنده القوة، إذن هو مؤهل للجهاد في سبيل الله، إلا أنه توانى وقصر وتكاسل. يقول غدا أخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، غدا أعد العدة، غدا أعد العدة. يقول وأخرج إلى السوق والناس يتأهبون ويعدون العدة للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أمهل وأمهل وأقول غدا، حتى استعد الناس وخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أقول غدا ألحق بهم، ثم يأتي الغد أقول غدا ألحق بهم وعندي قدرة على اللحاق بهم، حتى تفارت الغزو، يعني خلاص أيقنت أنني إذا خرجت لأدركهم فلن أستطيع. لكنه يبدأ ويقول إن من أهم حسناته أنه شهد بيعة العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيعة العقبة قبل ما يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف على الأنصار، تعرف على أهل المدينة وهم في الحج، النبي عليه الصلاة والسلام ما زال في مكة لما يهاجر بعد، تعرف على الأوس والخزرج وعرض عليهم الإسلام، فكانت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، بايعهم على الإسلام وعلى أن يدافعوا عنه وعن دينه، الدم الدم والهدم الهدم، يعني حتى الموت. فكم من ضمن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرته بما ينصرون به أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وأهليهم، كم من ضمن هؤلاء المبايعين من؟ كعب بن مالك. فيقول ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. هو لم يحضر غزوة بدر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من الناس أن يخرجوا لغزو، إنما كان خرج ليقطع الطريق على عير مكة الذين استلبوا أموال المؤمنين حين أخرجوهم من مكة. يقول إنني حضرت بيعة العقبة ووضعت يدي في يد النبي عليه الصلاة والسلام وبايعته وأخذت عليه ومعه الميثاق الغليظ على أن أنصره بما أنصر به نفسي وأهلي وعرضي ودمي. يقول هذه من أحب الأمور إلي. إذن هو فرح بهذه الحسنة، وهي حسنة مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الموثق والعهد معه على نصرة الإسلام. فأين حسنتك؟ ألم تبايع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين حسنتي وحسنتك؟ ألم نبايع النبي صلى الله عليه وسلم بقولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ ألا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان نسمعه 5 مرات في اليوم والليلة، فنقول عقب كل أذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ ألم نعاهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العهد في كل صباح وفي كل مساء في أذكار الصباح وأذكار المساء؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذن فلنفرح بهذا العهد وذلك الموثق، ولا نفرط، بل نفرح وننطلق نحو العمل البناء. ثم ماذا من أمره؟ لما تكاسل كعب بن مالك عن تجهيز نفسه للغزو حتى خرج الموعد، وأيقن أنه لن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو خرج، شوف بقى ساعة المساء، كونه تكاسل عن الخروج رغم يسره وقوته، دي سيئة، هذه سيئة. فماذا حصل لكعب بن مالك لما تكاسل وتأخر ولم يخرج للغزو مع إمكانه الخروج؟ قال يا ليتني فعل، يا ليتني جهزت نفسي للخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم أفرط ولم أتكاسل، يا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي لأنه تكاسل، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى في الضعفاء. معنى الكلام ده إيه؟ بيقول بعد خلاص ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام
وقطع شوطا بعيدا مدة أيام ولا أستطيع أن أدركه لأغزو معه في غزوة تبوك وأجاهد معه الروم، كنت إذا خرجت في سوق المدينة أمشي في طرقاتها أو بين الناس أنظر من حولي في هؤلاء الذين لم يتمكنوا من الخروج، والذين لم يتمكنوا من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة صنفان. الصنف الأول هم المنافقون، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. المخلفون أي المنافقون لا يريدون الجهاد، هم يتثاقلون عن الصلاة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى وهم في حالة السلم، الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. طب لما يلوم حي على الجهاد واحملوا سيوفكم وسهامكم ورماحكم وأقواسكم وجاهدوا عدوكم فإما أن ترجعوا وإما أن لا ترجعوا فيخرجون، إذا كان في نداء حي على الصلاة لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أفنداء حي على الجهاد يلبونه؟ اللهم لا. يبقى إذن كعب بن مالك ينظر في الذين تخلفوا عن الغزوة فلا يجد إلا المنافقين، لا يجد إلا المنافقين الذين طعن عليهم في النفاق. أصبحت مع المنافقين، أصبحت مع المنافقين الذين خذلوا الله تعالى وخذلوا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وأبحث في الناس فلا أجد إلا الضعفاء. ده الصنف الثاني، الضعفاء المرضى الذين لا يجدون ما ينفقون، الذين لا يجدون ما يركبون ويجاهدون به، حتى كده القرآن قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فبيقول كعب بن مالك يا ليتني جهزت نفسي وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعندي القدرة وعندي الإمكان ولدي المؤونة ولدي الطاقة، لكني تخاذلت، فلما جعلت أمشي في طرق المدينة لا أجد إلا أحد رجلين، إما منافق مطعون عليه بالنفاق تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما ضعيف أو مريض أو من لا يجد شيئا يخرج ليجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام به. ثم ماذا؟ أقفز قفزة سريعة، لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام جاء المخلفون من المنافقين كل واحد يكذب عذرا، يا رسول الله منعني المرض، يا رسول الله منعني كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل أعذارهم يقبل أعذارهم، حتى جاء كعب بن مالك وكان لسنا، وكان إذا جادل أحدا غلبه، زي محامي بارع يطلع المتهم زي الشعر من العجين، يعرف يعرض قضيته كويس قوي. ده مين ده؟ كعب بن مالك. بيقول فجعل يحضر في نفسه ماذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وأي عذر يكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رجل مؤمن، هو بين أمرين، إما أن يقول الحق تخلفت وما لي حق في التخلف، تخلفت وكنت أقوى وأيسر ما أكون يا رسول الله ما ليش عذر، وإما أن يكذب عذرا فيدعي المرض أو يدعي شيئا آخر فينزل الوحي فيفضحه. يقول فجعل يزور في نفسه الباطل، قعد بقى مع نفسه ساعة كده يقدر ويشغل مخه كده، هقول كذا وأقول كذا وأقول كذا، إلا أن الله عز وجل هداه، يقول وأزاح عني الباطل، يعني كل تفكيري السوء إن أنا أكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وأقول له أنا كنت كذا، زي الجماعة اللي يجي في إمكانه يصبح الصبح بدري ويروح الشغل بتاعه بدري ويحضر أول الناس، لا هو يصحى متأخر ويسهر بالليل وعارف إن وراه شغل ويصحى متأخر ويروح يقول لهم المواصلات، والله سعادتك عارف المواصلات وزحمة المواصلات، طب انت ما نمتش بدري ليه؟ وصحيت صليت الفجر وبعد الفجر مشيت رحت شغلك وحضرت قدام لقمة عيشك وقدام المكتب بتاعك بدري نص ساعة يا سيدي، بدري ربع ساعة، بدري خمس دقايق، ايه اللي خليك تعرض نفسك للسهر وللتأخير وتروح تكذب وتقول المواصلات وما هوش المواصلات، ده انت اللي نايم متأخر وانت اللي صاحي متأخر وجبتها في المواصلات. اذا كذبت على الناس فهل تنجو من عقاب الله؟ فكعب بن مالك حصل جواه كده، أقول إيه وأقول إيه وأقول إيه، لا أزاح الله عنه الباطل. يقول فجلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسألني ما الذي خلفك عن الغزوة؟ ألم تجد ظهرا؟ ألم تبتع ظهرا؟ الظهر اللي الركوبة يعني الناقة اللي حيقعد عليه. قال له بلى يا رسول الله كل ده كان عندي. إيه اللي أخرك؟ قال له لقد علمت يا رسول الله أني من ألسن الناس وأقواهم جدلا، فوالله لقد قلت في نفسي لو كذبت عليه
واعتذرت إليك بعذر أي كاذب ليفضحني الله عز وجل بين يديك. ينزل يلوح يقول لك ده كذاب، ولئن صدقتك إني لأرجو العقبة من الله عز وجل. فالصدق إيه؟ كما تعلمنا ينجي صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق الله، يعني المنافقون لم يصدقوا الله، أعذرهم كذابة، وأما هذا فقد صدق الله، قال الحق، اذهب حتى يقضي الله فيك أمرا. أول ما طلع الجماعة اللي حوالين منه أهله وناسه وأصحابه، كيف بك فضحت نفسك وستر الله عليك، أنت صاحب اللسان، أنت صاحب الحجة، بقى ما أنت يعني ما غلبتش تجيب عذر من الأعذار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حيصدقك وحياخد منك الكلام. بيقول حتى أوشكت أن أرجع فأكذب نفسي. شفت الناس لما يشتغلوك اثبت على الحق، ارضي ربنا سبحانه وتعالى ولو أغضبت العالم كله. يقول حتى ثبت الله وألهمني فقلت لهم أو معي أحد غيري، في حد غيري اعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام بعذر صحيح لا كذب فيه كالمنافقين؟ قالوا نعم، من؟ قالوا مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذان فقد صدق الله عز وجل. قال فأنا مع صاحباي. أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس أن يجتنبوا هؤلاء الثلاثة، اعملوا لهم قطيعة بقى، مقاطعة، هجرة، اللي هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. نداء عام من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا أهل المدينة أيها الموحدون قاطعوا هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة، رغم أنهم صدقوا الله عز وجل، لكن انظر للتأديب، هذا تأديب شرعي. يقول فاجتنب الناس كلامنا، فاجتنب الناس كلامنا، يعني يجي يعدي كعب بن مالك أو مرارة أو هلال يعدوا على السلام عليكم، ما حدش يرد عليهم. طب واقفين حد يعدي يسلم عليهم برضو؟ لا، أصبح الناس يفرون منهم. يقول فلبست كذلك حتى طال علي الأمر، وما من شيء، شوف بقى هيهمه ايه، القطيعة طالب ليلة واثنين وثلاثة ويوم وعشرة وعشرين وثلاثين واربعين، القطيعة طالب اربعين يوم محدش بيكلمهم، محدش بيرد عليهم السلام، محدش بيعاملهم، يعني اصبحوا منبوذين في مجتمع المدينة، رغم انهم على دين التوحيد لكن فعلوا معصية، تخلفوا عن الغزو. ودلوقتي فينا بعض الفجار وبعض الاشرار يجاهرون بالمعاصي الليل والنهار، والناس يعدونهم نجوما كبارا ويودون أن لو قبلوا أقدامهم قبل أيديهم. أفنصل أصحاب المعاصي ونصنع منهم نجوما، وأما أهل الدين والإيمان والتقوى فنهجرهم؟ نسأل الله السلامة لنا في ديننا ودنيانا. يقول لما اجتنب الناس كلامهم طال عليه الأمر، حاجة تزهق يعني، أدي طال علي الأمر معناها كده، حاجة تزهق، زهق. ماذا حصل؟

كالمنزلة، فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي ولا يسلم علي. يا إما نموت في فترة المقاطعة وما يصليش علي النبي عليه الصلاة والسلام، يا إما النبي صلى الله عليه وسلم يموت، ولما يموت الناس تقول مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا بمقاطعتك، مش هنوصلك أبدا ولا هنعملك، يبقى محدش هيسلم علي ولا حد هيعاشرني، ولما موت محدش هيصلي علي. شايف بيفكر فيه رغم أنه في مصيبة. يبقى إذن المؤمن مشغول بما يقربه من الله تعالى، المؤمن مشغول بما يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرحه. يقول فاجتنبنا الناس أو تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. شايف السيئة ساءته لدرجة أن الأرض كأنها تنكرت، يعني بقول الأرض اللي أنا ماشي عليها أنا حاسس أني بتقول لي ابعد عني ما تمشيش علي. ده كل ده عشان نفسه اللوامة صحية، ده عشان إيمانه حي. في ناس بتعمل المعاصي وتدب على الأرض وتمشي، معلش بين قوسين فاتحين صدرهم كده يعني. في ناس بتمشي على الأرض مرحا وتضحك ملء أفواهها، ولم يصلوا ولم يزكوا ولم يحجوا ولم يبروا آبائهم وأمهاتهم ولم يقوموا بواجباتهم. في ناس بتبارز الله بالمعصية ليل ونهار وتمشي في الأرض حيوية ونشاطا. ده شوف بيقول لك الأرض تنكرت لي في نفسي كأني أرى الأرض تقول لي امشي بعيدا عني، انظر أرضا غيري. يقول حتى نفسه والقرآن أخبرنا بذلك. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض في عينيهم بقت كده، وجوه ضاقت عليهم أنفسهم، يعني أنفسهم عايزة تطلع من بين جنابهم. هذا استياء للسيئة، هذه مساءة للسيئة. طب أصحابه بقى زيه. يقول أما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. ما قدروش يواجهوا الناس، هو كان عنده شجاعة شوية يقدر يمشي ويروح ويتحمل ويبقى جواه محزنة، لكن الاثنين التانيين بقى سعد هلال ومرارة لم يستطيع مواجهة الناس، فاستكان في بيوتهما وقعد يبكيان لا ينقطعان عن البكاء ليلا ولا نهارا. أدي المؤمن ذنبه يطارده حتى يستيقن أن الله عز وجل قد تاب عليه، لدرجة أنه كعب بن مالك بيقول حتى إذا ضاق علي الأمر كنت أذهب للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد الصلاة معه ومع أصحابه، فأصلي إلى جواره وأسلم عليه بعد الصلاة فلا يرد علي السلام. يقول فكنت أصلي إلى جواره وأسلم عليه بعد صلاته فأنظر إلى شفتيه، هل حرك شفتيه بالسلام؟ يعني ممكن يرد في نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم السلام ورحمة الله في نفسه وما يسمعش كعب. يقول فأنظر إلى شفتي النبي عليه الصلاة والسلام، هل حرك شفتيه بالسلام؟ فما يجده يحرك شفتيه. يقول ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، واقف يصلي كده ويرمي بعينه للنبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ يشوفه بيبص عليه ولا لا. يقول فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا التفت نحوه أعرض عني. يعني هو كده يبص نحو النبي والسلام يعرض عنه، طب هو يبص قدام منه يبص له النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم. يقول حتى طلع علي الأمر ووجدت الجفوة من المسلمين، مشيت حتى تصورت حائطا، حائط يعني بستان حوالين منه حائط، لابن عمه أبي قتادة. أبو قتادة ده بيقول عنه كعب إيه؟ بيقول كان أحب الناس إلي. شوف بقى أحب الناس إلى كعب ابن عمه أبو قتادة. شوف بقى أحب الناس إليه هيعمل إيه؟ يقول ده حبيبي، يعني أجع على نفسه شوية حدش واخد باله، لا هيلتزم بالأمر النبوي. فلما تصورت عليه حائطة سلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. يا أبا قتادة، اثنين صحاب وعيال عمه من أحب الناس إلى بعض، سلمت عليه فلم يرد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله، بحلفك بالله أنشدك الله، هل تعلمني أحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال فسكت. أبو قتادة ما ردش عليه. فعدت فناشدت أنشدك الله يا أبا قتادة، تعرفني وأنا عارفك وإحنا أحب الناس لبعض، وسرك معايا وسري معاك، هل تعلمني أحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته للمرة الثالثة فقال أبو قتادة الله ورسوله أعلم. ما هو ملتزم بالهجرة، ده إيمان، الله ورسوله أعلم. لو أنت مكان كعب هيحصل لك إيه؟ اللي جواك هيزيد عليك. يقول كعب ابن مالك ففاضت عيناه، يعني حصلت له حرقة

0: وفاضت عيناي بالدموع. امشي معايا القصة طويلة. يقول: فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، من أول المقاطعة 50 ليلة بالتمام والكمال. ثم صليت الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فوق بيت من بيوتهم كده بعيد من المدينة، ورا جبل سلع في المدينة. يقول: فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، اللي هي إيه الحال اللي ربنا ذكرها عن الثلاثة؟ قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. قاعد بعد صلاة الفجر، يعني هو في ساعة الغم الشديد والمسلمين كلهم هاجرين ومقطعينه بالأمر النبوي، ما قالش بقى مش مصلي، لا محافظ على الصلاة حتى صلاة الفجر. يقول قاعد يذكر الله بعد صلاة الفجر على ظهر بيته، إذ بصارخ من أعلى جبل سلع في المدينة يقول بأعلى صوته: يا كعب ابن مالك أبشر. أول ما قال له أبشر عرف بقى أن الفرج جه، أن الله تاب علي. يقول: فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج من الله عز وجل. فالمهم لما جاءه هذا الصارخ يقول: خلعت ثوبي ما أملك غيرهما حينئذ، هم دوم اللي معاه دلوقتي من الهدوم، وأعطيتهما من بشرني، اللي اسمها حلاوة البشارة يعني. ثم استعرت ثوبين من جار لي وأقبلت نحو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة. لازم نفرح بالتائبين يا جماعة، ونعمل لهم احتفال بيننا وبين بعضنا، ونسأل عليهم باستمرار لأنهم عادوا إلى الله عز وجل. ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك يا كعب، هنيئا لك أن تاب الله عليك. المهم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يبرق وجهه من السرور. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر. بأبي وأمي أنت يا رسول الله، بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. كان لما يفرح النبي عليه الصلاة والسلام وجهه يستنير كفلقة القمر. فلما كعب بن مالك جاي للنبي عليه الصلاة والسلام فرح به وسر له، قال له: يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقال: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. فقال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. مش مالي هو اللي خلاني أعدته وما طلعتش للجهاد، أنا هتخلى عن المال ده صدقة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أتصرف فيه كيف يشاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يعني سيب برضه مال تستعين به على الحياة وأولادك من بعدك. يقول كعب بن مالك: فإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقي. لأنه صدق الله تعالى ولم يكذب، وقال العذر الحقيقي بتاعه: أنا ما عنديش عذر، أنا تخلفت وأنا ما عنديش عذر، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق لأنني صدقت الله تعالى وصدقت النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني إلى الإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. يعني هو فرحان بالصدق، أدي الحسنة، فرح أنه صدق الله تعالى، فرحان بتوبته أن الله قبل توبته. أين أنت من هؤلاء؟ القصة طويلة لكني أخذت منها بعض المقاطع. هذه نماذج لثلاثة تخلفوا عن الغزوة ولا عذر لهم، فكان من شأنهم ما قصصت عليكم موجزا مختصرا. تعالوا بنا إلى نموذج آخر. كيف يجتمع الناس من حولك؟ هل يجتمع الناس من حولك على أنغام الموسيقى وكلمات الغناء الفاحش؟ هل يجتمع الناس من حولك على شرب الشيشة وشرب السجاير والمخدرات كالحشيش والأفيون والبنجو وما شابه ذلك، حفظنا الله وحفظ المسلمين جميعا وطهر بلادنا وبلاد المسلمين من هذه الموبقات والمهلكات؟ على ما يجتمع الناس من حولك؟ على اللعب واللهو والسهو واللغو. على ما يجتمع أصحابك من حولك؟ على النظر إلى البنات. والله أنا أركب القطار من كليتي في طنطا إلى الإسكندرية، حين أركب القطار من الإسكندرية إلى طنطا أو بالعكس أجد شبابا كثيرين وفتيات كثيرات يلتفون زمرا زمرا حول بعضهم شلل شلل، البنات متبرجات تبرجا فاحشا فاضحا، والشباب يلبسون السلاسل في أعناقهم متشبهين بالنساء والانسيالات في أكفهم والحظاظات الألوان. أي شباب هذا؟ إنهم مسخ شباب، إنهم مسخ شباب. لهذا الحد صار شبابنا يلبس بلاستيك تحت اسم الحظاظة أو الانسيال وسلاسل، ويلبس هذه الملابس التي لا تدل على شخصية جادة. لهذا الحد وصل الأمر بفتياتنا وهن ذاهبات إلى الجامعات في مقام التعليم وهو مقدس عندنا ويقفون، فالفتاة تقوم بإلقاء النكت على الفتاة ويضربها على كتفها وفخذها وهذا أمامنا عيانا بيانا على المحطة، سواء في طنطا أو في الإسكندرية أو غيرها. يأس الواحد، والله كم من واحد نصحته ويشهد لي تلامذة الذين يقفون معي على المحطة أثناء انتظار القطار برفق وبلين، يا أخي هل ترضى هذا لأختك، يا أخي هل كذا، يا أخي هل كذا. يجتمعون على ما يجتمع أصحابك من حولك، على اللعب مع الفتيات، على ما يجتمع صاحباتك من حولك، على الالتفاف حول البنين. انظر إلى هذه القصة، إن الذين يجتمعون حولك على المعصية هذه سيئة ينبغي أن تحزن عليه، هذه سيئة ينبغي أن يصيبك الخزي من أجلها. انظر إلى هذه القصة، قصة حصلت للربيع بن خثيم، توفي سنة 65 هجرية. الربيع بن خثيم كان من أولياء الله الزهاد العباد. قال ابن مسعود عن الربيع بن خثيم، يا ربيع، عبد الله بن مسعود الصحابي بيقول عن الربيع، يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، لأن الربيع لم يحضر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يره، فكان فيه حب للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع. سيدنا عبد الله بن مسعود شافه قال له لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. ذهب أبو وائل شقيق ابن سلمة هو وأخوه إلى الربيع ابن خثيم في مسجده وهو جالس فيه، فسلمنا عليه فرد علينا السلام، ثم قال، أي الربيع بن خثيم قال لأبي وائل وأخيه، ما جاء بكم؟ قلنا جئنا لتذكر الله عز وجل ونذكره معك، وتحمد الله عز وجل ونحمده معك. قال، فرفع الربيع بن خثيم يديه إلى السماء يقول الحمد لله، الحمد لله، لم تقول جئناك تشرب فنشرب معك، ولا جئناك تزني فنزني معك، جئتماني تذكران الله معي وتحمدان الله معي. فهل تفرح إذا اجتمع الناس حولك على الطاعة، وتحزن إذا اجتمع أصحابك، أو تحزني إذا اجتمعت صاحباتك من حولك على المعصية؟ هذا هو المؤمن. أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي، متوفى سنة 129 هجرية، أحد الأعلام الثقات العباد من الطبقة الوسطى في التابعين الذين تربوا على يد الصحابة، بيتحدث فرحا بنعمة الله، بيقول إيه؟ يا معشر الشباب، ده كلام مين؟ أبو إسحاق السبيعي من التابعين، بيقول يا معشر الشباب اغتنموا، اغتنموا يعني إيه؟ اغتنموا شبابكم، اغتنموا أعماركم، قلما تمر بي ليلة إلا وأقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ البقرة في ركعة، وإني لأصوم الأشهر الحرم 3 أيام من كل شهر، والاثنين والخميس، ثم تلا قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. شوف فرحان أن الله يوفقه للطاعة، للقيام، لقراءة القرآن، للصيام، وأما بنعمة ربك فحدث. ومن نعمة الله عز وجل عليه ماذا؟ من نعمة الله عز وجل عليه أنه أعانه على ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرح بإسلامه لما أسلم وأعلنه، شوف فرحته، فرحته أعلنها على الناس. حينما يتوب الواحد فينا ينبغي أن يعلن توبته على الناس، ليس رياء ولا سمعة، بل ليقول للمسلمين إنني عدت إلى رحابكم، إنني عدت قوة في بنائكم. وينبغي أن يعتز بتوبته. أختي التي كانت متبرجة ثم احتجبت فاختمرت أو انتقبت، أختي افرحي بأن الله هداك للحشمة والعفة والوقار. أخي الذي كان يترك الصلاة، افرح بعودتك إلى إقام الصلاة. أخي الذي كان يعق أباه وأمه، افرح لأنك بررت أباك وأمك. كل واحد يفرح بطاعته. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أسلم فرح بإسلامه لدرجة الإعلان في مجتمع مكة. وطبعا الفترة الأولى في الإسلام كانت فترة تضييق وتعذيب وتنكيل، ما هموش، لم يهمه الأمر، المهم أن أنا أفرح بإسلامي وأقولها من فوق المدنة وأقولها من فوق الكعبة. هيقول عند الكعبة بقى إيه؟ إن أنا مسلم يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: لما أسلم أبي قال: أي قريش أنقل للحديث؟ يعني ما بيتبلش في بقه فولة زي ما بنقول إحنا المصريين. مين بقى لما يسمع كلمة روح يبلغها للناس؟ قالوا: جميل بن معمر الجمحي. يقول: فذهب عمر بن الخطاب إليه اللي هو أبو عبد الله بن عمر، فذهبت وراءه فقال له: يا جميل، أعلمت أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فماذا كان من أمر جميل؟ ده اللي هنسمعه بعد الاتصال ده إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ محمد من الأردن اتفضل. أي الأخ محمد، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟
0: اتفضل، بارك الله فيك وأكرمك.
1: كل سنة وأنت طيب.
0: وحضرتك بالصحة والسلامة.
1: أنا ممكن أسألك بس عن حاجات صغيرة كده لو سمحت.
0: اتفضل.
1: أنا الأذان لما بيبدأ مثلا الظهر أو المغرب بقوم بقول الله أكبر، بقيم صلاتي وأصلي مثلا الظهر أو أصلي العصر أو أصلي المغرب.
0: نعم.
1: فهل دي حرام ولا لما الأذان يخلص ولا أنا بعد ما الأذان بيبدأ بقيم صلاتي وأصلي الظهر؟
0: نعم.
1: أو العصر أو المغرب.
0: نعم.
1: وفي حاجة ثانية، أنا شغال يعني عند واحد هنا في الأردن، فلما بيجي بعجل بالصلاة شوية، يعني بيبقى جاي بينادي عليا بعجل بالصلاة، هل ده حلال ولا حرام؟
0: ماشي.
1: والسؤال الثالث، أنا بصلي في المكان اللي أنا ساكن فيه لأن المسجد بعيد عليا شوية.
0: إيه.
1: عايز أسأل أعرف من حضرتك بس السؤال ده لو سمحت.
0: نعم اتفضل.
1: ماشي، شكرا.
0: شكر الله لك.
1: ماشي.
0: معنا اتصالات أخرى. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب فرح بإسلامه، قال مين بينقل الحديث؟ مين بقى وسيلة إعلام مناسبة الخبر يتنقل بسرعة؟ قالوا له: جميل ابن معمر الجمحي. راح سيدنا عمر لجميل ابن معمر الجمحي، قال له: يا جميل، أما علمت أني أسلمت ودخلت في دين محمد؟ فوالله ما راجعه جميل حتى قام يجر. جميل ما سد، يعني زي ما بيقولوا ما كذب خبر، قام يجري جميل ويلبس هدومه واتبعه عمر، وسيدنا عمر وراه، ما هو عارف جميل هيروح فين بقى، هيروح عندما الكعبة حيث يجلس أشراف مكة وكبراء مكة. واتبعه عمر ومن ورائه عبد الله بن عمر، حتى إذا قام جميل على باب المسجد لسه ما وصلش للناس اللي قاعدين، نادى وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ يعني غير دينه واتبع محمد. ومن خلفه سيدنا عمر يقول بأعلى صوته، وانت عارف سيدنا عمر كان صاحب صوت جهوري يناسب ضخامة جسمه وقوته، قال عمر من خلف هذا الرجل: كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فثاروا إليه، قام الناس كلهم الكفار اللي قاعدين حوالين الكعبة يضربون عمر بن الخطاب، فما برح يقاتلهم ويقاتلون حتى قامت الشمس على رؤوسهم. يعني فترة طويلة سيدنا عمر كان قوي، كان يفرق الشيطان من ظله، كان إذا صرخ في الناس تفرقوا يمنة ويسرى، قاموا يضربونه ويضربهم يقاتلونه حتى طلح، أي أصابه الإعياء من التعب، وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا، يعني لن نترك هذا الدين أبدا. أيضا عندنا شيء آخر، خالد بن صفوان المتوفى سنة 133 هجرية، شوف فرحان بإيه، دي هدية للمعلمين. هل تفرح لأنك معلم؟ هل تفرح لأنك شيخ تدرس الناس في المساجد؟ افرح، فهذه حسنة، لأنك شبيه النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء ورثة الأنبياء. قال خالد بن صفوان المتوفى سنة 133 هجرية: إني لأفرح بإفادة المتعلم أكثر من فرحي باستفادتي من المعلم. لما علم الناس ببقى فرحان أكثر من إن أنا لما أتعلم من حد. ليه؟ لأنه أدى فريضة تعليم المسلمين، وأنه يرجو ثواب الله عز وجل، وأنه يزداد حفظا وإتقانا، لأن المعلم كلما كرر علومه ازداد حفظا وإتقانا. وانظر إلى محمد بن المنكدر، كان بارا بأمه. محمد بن المنكدر كان سيد الناس في زمنه، يطعم الطعام ويجتمع عنده القراء، يحب القراء، قراء القرآن الكريم، ويجتمعون عنده ويستمع منهم قراءة القرآن، وكان عابدا ثقة ورعا تقيا، كان بارا بأمه. ماذا حصل منه؟ يقول: بت أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصلي، وما يسرني أن ليلتي بليلتي. يعني بت أغمز رجل أمي، غمز الرجل اللي هي المساج، يعني بيعمل مساج لوالدته طول الليل في رجلها، واخوه عمر قايم جنب منهم يصلي، بيقول: ما يسرني أن ليلتي بليلته. يعني أنا كوني بغمز رجل أمي كده بعمل لها مساج في رجلها، أفضل عندي وأكثر ثوابا وأرجى عملا عند الله من قيام الليلة. أرأيت كيف يفرح الناس بالحسنات؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ازيك يا عم ياسر من حلوان؟ اتفضل.
2: ازيك يا عم الشيخ؟
0: الله يكرمك ويبارك فيك.
2: إني أحبك في الله.
0: أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
2: أرجو أن تدعو لي ولأبي ولأمي.
0: أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دين الإسلام وأن يقيمنا في طاعته.
2: اللهم آمين. معي بعض الأسئلة.
0: اتفضل.
2: السؤال الأول، خلع النعل في المقابر.
0: نعم.
2: سنة أم لا؟
0: نعم.
2: والسؤال الثاني، أن في شيخ يقول أن وأنت بتصلي لو عدى قدامك حمار أو كلب عزك الله أو امرأة بالغ،
0: نعم، هل يقطع الصلاة أم لا؟
2: تقطع الصلاة.
0: نعم.
2: فكانت في واحدة قاعدة فقالت يعني مش معنى الحريق، مش معنى يعني النساء جامع الحمار والكلب.
0: نعم، معروف مفهوم.
2: فعايز حضرتك بس ترد وتفهم النساء.
0: سنجيبه إن شاء الله تعالى.
2: ماشي، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فبيقول بت أغمز رجل أمي وقام أخي عمر يصلي وما يسرني أن ليلتي بليلتي. شوف واحد تاني فرحان بيه بقى، ده بنجاوب. نعم، ده بنجاوب على الأخ اللي سألنا من الأردن وهو يقول إنه يصلي في السكن لأن المسجد بعيد. المسلمون كانوا يفرحون ببعد بيوتهم عن المساجد. ليه؟ علشان الحسنات هتزيد. يقول كعب بن أبي بن كعب، والحديث عند الإمام مسلم، كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، رغم أن بيته بعيد جدا في طرف المدينة لا تخطئه صلاة، يعني دايما تلاقيه جاي المسجد يصلي الصلوات في جماعة. فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء أو في الرمضاء، يعني حمار يقرب لك المسافة لما تركب عليه ساعة الليل ما هو مظلم تبقى آمن من السباع والهوام والحفر، وساعة ما يبقى الجو حر اللي هي الرمضاء بدل ما هتمشي في نص ساعة وانت راكب الحمار هتمشي في ربع ساعة. فقال له الرجل ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما يسرني أن منزلي إلى جنب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، يعني الخطوات اللي أنا رايحها جايها ده أنا أحتسب على الله أن تكون في موازين حسناتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله ذلك كله لك، قد جمع الله لك ذلك كله. معنا اتصال. ناصر من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله.
3: معك ناصر جمال من الأردن.
0: اتفضل، أكرمك الله.
3: كيف حالك دكتور؟
0: أكرمكم الله تعالى.
3: كل عام وأنت بخير.
0: وحضرتك بالصحة والسلامة ومن عندك جميعا.
3: أنا جنسيتي مصري.
0: طيب، نشرف بك مصريا أو أردنيا طالما هويتك الإسلام.
3: الله يخليك.
0: أكرمك الله.
3: والله أنا اتصلت كذا مرة كذا برنامج، بعدين ما يعني قاعد الناس بتتسرب من عمل خير.
0: نعم؟
3: يعني الناس قاعدة بتتسرب من عمل خير، يعني أنا مثلا أنا بجمع فلوس لمعهد دين عندنا في محطة المنيا، بعدين أنا رحت للشباب هنا المصريين اللي بالأردن بجمع المصاري زي كده مثلا، يعني هي مشكلة، بس في شباب قالت لما قعدت أنا أجمع مصاري، لأن أنا مثلا قلت له كل واحد 10 دينار. اول ما دخلت على السكن كده في شباب من الشباب المصريين، واحد منهم قال الله لعنه اتبنى.
0: الله ايه؟
3: معهد الدين يعني في القريه عندنا، قال الله لعنه اتبنى. يعني ما حكم الاسلام في الناس اللي زي كده يعني؟
0: يعني الذين يمتنعون عن
3: الصدقه،
0: يعني
3: معهد الدين يعني قاعدين حتى ما حدش راضي يمد ايد العون احنا مثلا نكمل.
0: الذين يمتنعون عن الصدقه يعني
3: هي مش باعتبار صدقه يعني ده مثلا مع الدين
0: نعم أقصد أنت تقصد ما حكم الممتنعين عن التصدق لبناء المعهد الديني. نعم، إن شاء الله نجيبك بإذن الله. نعم، انظر إلى عبد الله بن عمر يفرح بأن قلبه سالم من الأهواء والبدع، من الأهواء، من الانحرافات الفكرية والضلالات الفكرية. يقول عبد الله بن عمر ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. قال أبو العالي الرياحي وهو متوفى سنة 90 هجرية من المفسرين واسمه رفيع بن مهران، ما أدري أي النعمتين علي أعظم، ما أدري أي النعمتين علي أعظم، إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أوعص مني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. يقول أن النعمتين فرحان بيهم، أنني في الإسلام بعيد عن الشرك، اتنين أنني إذا أسلمت حفظني الله تعالى وحماني من هذه الضلالات ومن هذه الأهواء. وانظر إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حصل بينه وبين سيدنا عمر كلام معاتبة في شيء ما، وأسرع أبو بكر بكلام فيه حدة لعمر، فاستاء عمر. اتنين صحاب مع بعض خدوا على خطرهم من بعض، سيدنا أبو بكر بيقول فذهبت إلى عمر أمشي وراءه إلى البقيع أسترضيه، أقول له معلش يا عمر عشان خاطر يا عمر أنا فعلا الكلام احتديت فيه عليك، سامحني يا عمر، اغفر لي يا عمر. وسيدنا عمر يقول له لا، حتى وصل إلى بابه فقلت له اغفر لي يا عمر، استغفر لي، يعني سامحني بقى في شوية الكلام اللي حصلوا بينا. يقول فأغلق بابه دوني. ده مين؟ عمر بن الخطاب أغلق بابه على مين؟ على أبو بكر. هو بيعمل إيه؟ بيسترضيه. يقول فذهب أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشمرا عن ثوبه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما صاحبكم فقد غامر. يعني أبو بكر حالته ده وهو جاي معناها أنه دخل في مسألة مهمة، المغامرة يعني الدخول في الأمر العظيم. فسلم أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله كان بيني وبين ابن الخطاب كلام معاتبة في مسألة ما، فأسرعت إليه ثم ندمت، يعني احتديت عليه وندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. سيدنا عمر بقى لما عمل كده مع أبو بكر مرضيش، ساءوا أنه هو عمل كده مع أبو بكر. يقول فخرج عمر إلى بيت أبي بكر فسأل عنه فلم يجده، قالوا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه فوجده عنده، فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغير، وقال له يا ابن الخطاب أتسيء إلى أبي بكر؟ ألا تغفر لأبي بكر؟ قال يا رسول الله والله إني ذهبت إليه في بيتي، والنبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه. فقام أبو بكر خوفا على عمر من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، يعني أنا اللي بدأت يا رسول الله. أبو بكر وعمر بيعملوا إيه؟ يقول له والله أنا اللي بدأت يا رسول الله. سيدنا عمر خايف، سيدنا أبو بكر خايف على سيدنا عمر من غضب النبي عليه الصلاة والسلام، أنا اللي بدأت يا رسول الله فأنا الأظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، وواساني أبو بكر بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي. المهم إن سيدنا أبو بكر استاء لأنه احتد على عمر، وسيدنا عمر استاء لأنه لم يقبل اعتذار أبي بكر، ثم بادر فغفر بعضهما لبعض. إذن هل تبادر إلى إخوانك بذلك؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما استمعنا إليه. أخونا الذي يقول يقيم الصلاة ساعة الأذان مباشرة، صلاتك صحيحة وإن كان الأولى أن تنتظر الأذان. يقول إنه يعجل الصلاة لأن صاحب العمل ينادي عليه. أقول له لا تخرج من صلاتك بل قل الله أكبر، سمع بصوت عال فيعرف أنك تصلي، فيعرف أنك تصلي ثم اذهب إليه. أما إذا احتد وانفعل واستشاط غضبا فلك أن تخفف صلاتك بشرط ألا تضيع معالمها، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدخل في الصلاة ويريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة جدا لخوف أم الصبي عليه ووجدها عليه. الأخ ياسر من حلوان يسأل عن خلع النعال في المقابر سنة أم لا؟ نقول له إنها النعال السبتية التي كانت مصنوعة من جلد فاخر أو من جلد حمار وحشي أو كما يقولون عنها، فهذا حكم خاص بنعال معينة. ما يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود هذا حديث متفق عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول يقطع يعني يقطع مرورها من بين يدي المصلي، فأنت تقف هكذا عند موضع سجودك، لو مرت من بين موضع سجودك وموضع قدميك تقطع الصلاة. طيب لما المرأة؟ لأنها تأتي حين تمر على الرجل فيفكر فيها بشهوة وتقطع. يا ترى تقطع صلاته يعني تبطلها ولا تقطع صلاته؟ يعني تقطع صلاته يعني إيه؟ يقول لك قطع علي تفكيري، يعني تقطع عليه خشوعه، والبعض بيقول كده والبعض بيقول كده، لكن أنا مع ظاهر الحديث أن المرأة تقطع الصلاة إذا مرت من بين موضع قدمي المصلي إلى موضع سجوده، وكذلك الحمار والكلب الأسود. وأما بقية الأسئلة فلعلنا نجيب عليها مكتوبة عندي إن شاء الله في اللقاءات القادمة. لنا لقاء إن شاء الله عز وجل يستجد مع نبينا عليه الصلاة والسلام في لقائنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلسلتنا المباركة إن شاء الله تعالى المؤمن كما صوره النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من دروس سورة النساء، ومع الآية 17، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أيها الإخوة، لا شك أنكم مؤمنون أن المسلمين في محنة كبيرة، والمقولة الثابتة أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. وأي تصور للمسلمين أن مشكلتهم تحل بكذا أو بكذا أو بكذا أو بالصلح مع كذا أو بتقديم التنازلات لهؤلاء، أي حركة للخلاص مما هم فيه أرضية لا تنفعهم، لا ينفعهم إلا أن يتوبوا، وآيات اليوم عن التوبة. أو بعبارة أخرى، ما من وقت يحتاج فيه المسلمون إلى أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى ربهم كي يزيح الله عنهم هذا الكابوس إلا هذا الوقت. فدرسنا متصل بالأحداث أشد الاتصال. الله عز وجل يقول: إنما التوبة على الله. أولا، إنما تفيد الحصر والقصر، لإنما أو للنفي والاستثناء، والنفي والاستثناء أداة الحصر. فرق كبير أن تقول: دخل خالد إلى الصف، أو أن تقول: ما دخل إلى الصف إلا خالد. فرق كبير. طبعا الحصر والقصر قد يؤخذ من النفي والاستثناء، وقد يؤخذ من التقديم والتأخير، وقد يؤخذ من كلمة إنما. فإنما أداة الحصر والقصر. إذا قلنا إنما فلان تاجر، يعني لا يعمل إلا في التجارة. أما فلان تاجر وقد يكون له عمل آخر لا يتناقض مع التجارة. بالتقديم: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا قلنا إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك. أما إذا قلنا نعبد إياك، بالترتيب الطبيعي نعبد إياك ونعبد غيرك. آيات كثيرة بهذا المعنى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو أن الله عز وجل قال: تطمئن القلوب بذكر الله، وتطمئن بغير ذكر الله. أما حينما قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إذن الإطمئنان لا يكون إلا بذكر الله حصرا. وإياك نعبد وإياك نستعين، العبادة محصورة بخالق الأكوان فقط. معان كثيرة تؤخذ من هذه الصيغة، صيغة الحصر والقصر. أيها الإخوة، إنما التوبة يعني التوبة مقصورة على كذا وكذا، محصورة في كذا وكذا. إنما التوبة على الله. على الله، حيثما تأتي كلمة على مع لفظ الجلالة تفيد الإلزام الذاتي. الله عز وجل ليس من شأن الألوهية أن يلزمها أحد، ليس من شأن مقام الألوهية أن جهة أخرى تلزمها بشيء. أما إذا جاءت كلمة على قبل مقام الربوبية أو الألوهية، معنى ذلك أن الله ألزم نفسه بهذا العمل. الآية الدقيقة: إن ربي على صراط مستقيم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني الله عز وجل ألزم ذاته العلية إلزاما ذاتيا أن يعدل بين خلقه، فالأمر بيد الله. ما من دابة، وما أكثر الدواب الآن دواب، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقد تكون هذه الدواب في أعلى مقام دنيوي، يتربعون على رأس أكبر دولة في العالم أو أقوى دولة في العالم أو دولة عميلة لهذه الدولة. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إن علينا للهدى، الله عز وجل ألزم ذاته العلية بهدى العباد، هذا شأن الله عز وجل. على الله أن يهدينا وعلينا أن نستجيب، وقد لا نستجيب. إذا حيثما وردت كلمة على قبل لفظ الجلالة فإنما تعني أن الذات العلية، أن الله رب العالمين ألزم ذاته العلية بهداية الخلق، وألزم ذاته العلية بالعدل بين الخلق، إن ربي على صراط مستقيم، وألزم ذاته العلية أن يفتح باب التوبة على مصراعيه. أخواننا الكرام، لو تصورنا أنه ليس في الدين توبة، ما الذي يقع؟ انظر إلى مسجد قد تجد في 1000، 2000، 3، 4، أنا متأكد أن 4 أخماس المستمعين والحاضرين ساقهم الله إليه بسلسلة من المصائب فاصطلحوا معه وتابوا إليه. لو أن باب التوبة مغلق لا تجد في المسجد واحدا، لمجرد أن تذنب قطع عنك باب التوبة، أغلق باب التوبة، وأنت حينما ترى أنه ما في أمل الأمر بيتفاقم، يزداد الإنسان معصية إذا أغلق باب التوبة. إذا فتح باب التوبة أكبر ذنب يلغى ويغفر، أما إذا أغلق باب التوبة يمكن أن يفجر الإنسان بدءا من أصغر ذنب. لو أنه أطلق بصره في الحرام وهو يائس من توبة الله عليه، ما دام ما في توبة، ما دام ما في رحمة، لما يكتفي بإطلاق البصر؟ لما لا ينتقل إلى أكبر من ذلك؟ لو أغلق باب التوبة لانقلبت الصغائر إلى كبائر، إلى كبائر حقيقة، ولأن باب التوبة مفتوح الكبائر تغدو صغائر. يعني أعظم عطاء إلهي، أكبر شيء في الذات العلية يؤكد رحمته بالعباد أنه فتح باب التوبة. عبدي، لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ما قال الذين أخطأوا، الذين عصوا، الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله. والله في خلال هذه الدعوة إن شاء الله المباركة، يعني أشخاص يزيدون عن 15 أو 20 شخص كأن أقوالهم متشابهة، يقول لي أحدهم: ما من معصية تتصورها إلا وفعلتها. وتاب الله عليه وعاد إلى حظيرة القدس وأصبح من المؤمنين. حتى من يعمل أو من تعمل في ظروف ساقطة إذا تابت يتوب الله عليها. فأول شيء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الحديث الشريف لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله أيها الإخوة لا أشعر أن كلمة هنيئا تقال إلا لمن تاب إلى الله. لو أنك اشتريت بيتا فخما وجاءك الناس مهنئين ولم تكن على ما يرضي الله، هذا البيت يزول بعد حين، لا بد من أن تغادره إلى القبر. لو أن لك زوجة في أعلى مستوى، هذه لا بد من أن تفارقها أو أن تفارقك. لو أن معك مال كمال قارون، لا بد من أن تدعه وتمشي. أما الشيء الذي يبقى إلى أبد الآبدين هو أن تتوب إلى الله عز وجل. لذلك إحساس التائب والله لا يوصف. إحساس التائب أقول لكم يشعر أنه خفيف، يشعر أن الله يحبه، يشعر أن الله راض عنه، يشعر أن الله معه، أن الله مؤيده، أن الله ناصره، أن الله حافظه. يعني التائب تحت مظلة الله. يعني مثلا للتقريب، يعني موظف بقصر ملكي، الملك معه، ما بيجرؤ مواطن يناله بأذى، يشعر بحماية كبيرة جدا، هو من القصر الملكي. فأنت حينما تتوب أنت مع الله، أنت مع الله والله معك. إنما التوبة، يعني إنما التوبة على الله، وكأن الله سبحانه وتعالى ألزم ذاته العلية أن يتوب على عباده رحمة به. تصور لو أن باب التوبة مغلق لوجدت أقل المعاصي تنقلب إلى أكبر الكبائر، ما في أمل لأنه أقل المعاصي تنقلب إلى أكبر الكبائر. وأساسا هذا الذي سأل أحد الرهبان وقد قتل 99 رجلا، ألي توبة؟ قال لا، فكمل به 100. مدام ما في توبة لازم يتابع القتل. أما مع التوبة كل شيء له حل. ولو تعاظمت عليك ذنوبك يجب أن تذكر رحمة الله عز وجل. الله عز وجل قال رحمتي وسعت كل شيء. أنت ألست شيئا؟ يعني بالمناقشة المنطقية ألست شيئا؟ شيء. رحمتي وسعت كل شيء. فحينما تتوب معنى ذلك أنك دخلت في مظلة الله عز وجل، أنت في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. إنما التوبة على الله، يعني الله بذاته العلية ألزم نفسه بقبول التوبة على العباد. للذين يعملون السوء بجهالة. لهذه الآية معنيان. المعنى الأول أن الإنسان إن لم يكن يعلم أن هذا معصية أو أن هذه معصية، توبته سهلة جدا. حتى إن بعض الفقهاء، يعني من أحكامهم الدقيقة، أن الذي يسمى حديث عهد بالإسلام لو أنه أفطر في رمضان بغير سبب الطعام والشراب، بسبب آخر، ولا يعلم أن هذا محرم في أثناء الصيام، لا شيء عليه. القضية إن لم تكن تعلم أن هذا ذنب، التوبة منه هينة جدا. كلما ازداد علمك بهذا الذنب تصعب التوبة شيئا فشيئا، وكلما كررت الذنب تصعب التوبة منه شيئا فشيئا. التوبة تصعب حينما تعلم أنه ذنب وحينما تكرر هذا الذنب، والتوبة تسهل حينما تجهل أن هذا ذنب أو حينما تتوب سريعا من هذا الذنب. فلذلك يقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. لكن في ملمح للآية دقيق جدا: ما من إنسان على وجه الأرض إلا ما من إنسان على وجه الأرض إلا إذا عصى عد عند الله جاهلا. لو كان يعلم لما عصى، لو كان يعلم أثر الذنب في حجبه عن الله، لو كان يعلم أثر الذنب في بعده عن منهج الله، لو كان يعلم أثر الذنب في انقطاع صلته بالله، في ظلام قلبه، في سوداد وجهه، في خطأ سلوكه، في ردود فعله القاسية، هذه كلها آثار الذنب. حتى لو تعلم أنه إذا كان بينك وبين إنسان علاقة طيبة جدا وكلاكما مؤمن، هذه العلاقة لا تفسد إلا بذنب يصيبه أحدهما أو كلاهما. ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. بل إن العداوة والبغضاء التي يعاني منها المسلمون أشد المعاناة فيما بينهم، ويعاني منها المسلمون أشد المعاناة مع أعدائهم، سببها البعد عن منهج الله. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لو تعلم أن الذنب سبب شقائك وسبب حجابك وسبب انقطاع صلتك وسبب خطأ تفكيرك وسبب اضطراب سلوكك لما فعلت الذنب. إذن لا يفعل الذنب إلا جاهل. هذا المعنى آخر: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، لولا أنهم تلبسوا بالجهل لما فعلوا السوء. لما سيدنا يوسف قال: ربي إن لم تصرف عني كيدهن، النساء، ماذا قال؟ الأصب إليهن. بعد قال: وأكن من الجاهلين. فأي إنسان صبت نفسه إلى امرأة لا تحل له فهو عند الله جاهل، لأنه استعجل هذه المتعة الرخيصة العاجلة وضيع السعادة الأبدية. أبدا. يعني أنت حينما تبيع شيء بسوى مليار بليرة فرضا، هل أنت عالم؟ لا، جاهل. حينما تبيع حجر الماس قيمته مليون بتبيعه بعشر ليرات فأنت جاهل. يعني أيام الإنسان بيسرق، أبعدنا الله عن هذا السلوك الإجرامي، ولجهله بنوع البضاعة التي سرقها يبيعها بثمن بخس. ماذا يسمى عند من اشتراها؟ من الجاهل، لأنه باعها بثمن بخس. هذا الذي يعصي الله جاهل، لأنه لا يمكن أن تعصيه وتربح، ولا يمكن أن تطيعه وتخسر. رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أنا عندك جاهل. إذن حتى الذي يعمل الذنوب يعمل السوء هو عند الله جاهل. يجهل المؤدى. يعني لو اقتربنا من بعض الأمثلة، هذا الذي يدخن لو علم أن الدخان سوف يقضي على صحته، على رئتيه، على ضغطه، على سيولة دمه، ما دخن. لو تعلم النتائج لا تفعل مقدمات أبدا. لذلك أحد أسباب الشقاء هو الجهل، وأكبر دليل أن أهل النار وهم في النار يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أنت حينما تنطلق من حبك لذاتك، أنت حينما تنطلق من لا سمح الله من أنانيتك تطيع الله عز وجل، لأنه سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. لو تعلم ما في المعاصي من أخطار ومن تدمير ومن شقاء ومن ضغوط نفسية ومن تحمل ما لا يحتمل لما أقبلت عليها. إذن من يعمل السوء هو جاهل، جاهل بالنتائج. الناس الآن بما يتفاوتون؟ هذا الذي أقدم على سرقة صائغ في بعض مدن المحافظة وسرق 7 كيلو ذهب، وبعد 10 أيام علق مشنوقا في البلدة نفسها. لو أنه عرف نتيجة السرقة هل يقدم على هذه السرقة؟ إذا جاهل. لذلك بعلم النفس يصنف المجرمون بأنهم أغبياء. هذا الذي يقتل الناس، يقتل عباد الله، يقتل شبابهم، يذبح أطفالهم، يهدم بيوتهم، هل هو جاهل أم عالم؟ والله أكبر الجهلاء، لأنه سوف ينتظره عذاب إلى أبد الآبدين، سوف ينتظره عذاب. قد يقول الله عز وجل يعجب، قال فما أصبرهم على النار لا يموت فيها ولا يحيا. لذلك أكبر غبي، أكبر أحمق الذي يعصي الله عز وجل. من هو السعيد الذي في طاعة الله؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن يعملون السوء بجهالة. أول معنى، لو أنك لا تعلم أن هذا ذنب، هذا شيء مخفف ومسهل للتوبة ومسرع لها. أما إذا علمت أنه ذنب يقينا فعندئذ تصعب عليك التوبة، فإذا كرر الذنب كانت التوبة أصعب وأصعب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال ثم يتوبون من قريب. يعني إنسان لا سمح الله ولا قدر حينما يقع في ذنب وحينما يرجئ التوبة، كلما أرجأ التوبة استمرأ هذا الذنب، وكلما أرجأ التوبة دخل الذنب في عاداته اليومية، وكلما تغلغل الذنب في عاداته اليومية أصبح جزءا من كيانه. فإذا واحد قضى عمره بلعب النرد ثم بينت له الحكم الشرعي يمكن ما بيستجيب، أصبحت هذه اللعبة جزءا من كيانه، وقبلها جزءا من عاداته، وقبلها استمرأها. إذا هذه نصيحة إلهية، ينبغي أن تتوب بعد الذنب مباشرة، ألا تجعل فاصلا طويلا زمنيا بين الذنب وبين التوبة، لأنه بعد حين يصبح الذنب جزءا من حياتك، تستمرئه، ينقلب إلى عادة، ينقلب إلى سلوك يومي. لذلك دعوة المتقدمين بالسن صعبة جدا، يقنع لكن لا يستطيع أن يغير. ألف هذه المعصية، ألف الاختلاط، ألف لعب النرد، ألف متابعة هذه المسلسلات، لا يستطيع أن يغير. فالبطولة أن تكون شابا. يعني كنت في بلد قبل أسبوعين، دخلت إلى أحد المساجد، والله شيء رائع جدا، مصلون خاشعون، لكن قدرت أعمارهم جميعا فوق 50 أو 60، وزنت بين هذا البلد وبين بلدنا الطيب، كله شباب، ظاهرة طيبة جدا. الآن ترى رواد المساجد يعني في الأعم الأغلب شباب، وريح الجنة في الشباب، والذي يصنعه الشباب الآن لا يستطيع كبار أن يصنعوه. أليس كذلك؟ الذي يصنعه الشباب عجزت عنه الجيوش المجيشة أن تصنعه. ريح الجنة في الشباب. أنا لا أرى عطاء من الله كبير يفوق أن تتعرف إلى الله في مقتبل حياتك. إن تعرفت إلى الله في مقتبل حياتك شكلت حياتك وفق منهج الله، فكان عملك شرعي وزواجك شرعي وكسب مالك شرعي وانفاقك شرعي وكانت تربية أولادك شرعية. فإذا واحد بمقتبل حياته شاب والله عز وجل سمح له يعرفه أو يألو

الذنب والتوبة. هذه المسافة الطويلة تغريك أن تعيد الذنب، هذه المسافة الطويلة تغريك أن تثبت على الذنب، هذه المسافة الطويلة تغريك أن تبحث عن غطاء لهذا الذنب، هذه المسافة الطويلة تبحث عن فتوى ضعيفة تغطي هذا الذنب. كلما أخرت التوبة بحثت عن شيء يعني يعينك على الاستمرار على هذا الذنب. لذلك الله عز وجل قال من قريب: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. يتوب الله عليه. لذلك سيدنا عمر لما كان يمشي في طرق المدينة مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف ورأى قافلة قد خيمت نصبت قيامها في ظاهر المدينة، فقال عمر لعبد الرحمن: تعال يا عبد الرحمن نحرس هذه القافلة. فجلسا في الليل فإذا بطفل صغير يبكي، فقام عمر إلى أمه وقال: أرضعيه. أرضعته ثم أعاد الكرة فبكى، قام إليها ثانية قال: أرضعيه. ويبدو أن عمر كان عصبيا. في المرة الثالثة قال لها: يا أمة السوء أرضعي. لما لا ترضعي؟ عندئذ غضبت هذه المرأة، قالت: وما شأنك بنا؟ شو دخلك أنت يعني؟ إنني أفطمه. قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يعطي العطاء إلا بعد الفطام. التعويض العائلي يعني. سيدنا عمر ضرب وجهه، قال: ويلك يا ابن الخطاب، ويلك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين. عد نفسه قاتلا. وقال كتاب السيرة: في صبيحة اليوم صلى الفجر بالناس ما استطاع المصلون أن يفهموا قراءته من شدة بكائه، فكان يقول: يا ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها. يعني إذا شعرت أن الله تاب عليك وقبلك وعفى عنك أنت أسعد الناس. أنا أسوق هذه المعاني أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى هذه المعاني. لو كنت مستضعفا، لو لم تملك تلك الأسلحة الجبارة، لكنك مت على إيمان، مت على طاعة، فأنت الناجح، أنت المنتصر. والله لا أبالغ، إذا جاء الموت وأنت على طاعة وأنت على عقيدة سليمة وعلى طاعة لله مخلصة، أنت المنتصر. وأصحاب الأخدود إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. والله عز وجل أثنى عليهم وبين أن هذا الذي أحرقهم هو إلى جهنم وبئس المصير. فلذلك شعور الإنسان أن الله تاب عليه وقبله لا يعلمه هذا الشعور إلا من ذاقه، إلا من ذاق حلاوة التوبة، حلاوة الصلح مع الله، حلاوة الإقبال عليه، حلاوة التقلب في نعيم القرب منه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يتوب عليهم، لكن العلماء قالوا لا يجب على الله أن يتوب عليه. الله له حكمة، لأنه عليم حكيم. أحيانا يقترف الإنسان ذنبا ويقول أتوب، كالمستهزئ بربه. فما كل توبة يعقبها قبول من الله عز وجل. البارحة أختك واقع في مشكلة كبيرة جدا، والله ليس لها حل. قلت له: في حل واحد، أن تصلي قبل الفجر ركعتين وأن تدعو الله في هاتين الركعتين، لأن الله عز وجل يقول: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟

0: علي؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من سائل فأعطيه حتى ينفجر الفجر؟ والحديث صحيح في أصح الكتب، كأن الله عز وجل يقول لك أنا حاضر، يعني طلب مني. إذا في عندك الإخلاص واليقين أن الأمر كله بيد الله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إذا في عندك يقين أن الأمر كله يرجع إلى الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إذا عندك يقين يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، له مقاليد السماوات والأرض، له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذا عندك هذا اليقين وتوجهت إليه مخلصا وراجيا رحمته، والله زوال الكون أهون على الله من أن يخيب ظنك. يعني شو في أشياء تبدو مستحيلة؟ مرض خبيث أجمع الأطباء على أنه لا شفاء له، والله هناك آلاف الحالات شفاء ذاتي بلا سبب علمي. العلماء صنفوا هذا الشفاء شفاء ذاتي، الآن في دراسة حوله. أنا عندي حالات كثيرة، بعض الإخوة الأكارم شيء لا يصدق، من الدرجة الخامسة أخذت خزعة إلى بريطانيا، فحصت في الشام، أجمع الأطباء النبهاء المخلصون من الدرجة الخامسة لا بد من استئصال الرئة، ثم تراجع المرض ذاتيا. تضع كل ثقتك بالله وتعلم علم اليقين أن الأمر بيده، أن الأمر بيده ويخيب ظنك. لذلك أكبر شيء تملكه هو الدعاء، أكبر شيء تملكه في الحياة أن تدعوه مخلصا. والله أستمع إلى بعض القصص مما يجري في الأرض المحتلة، شيء لا يصدق لا يصدق. شاب في مقتبل العمر في 18 من عمره لم يمسك بندقية في حياته، أراد أن يكون شهيدا، زحف ساعات طويلة ليصل إلى سكنة عسكرية للصهيونية، وحولها شبك شائك مكهرب، كيف قطع الأسلاك وكيف وصل إليهم وكيف أوقع فيهم خسارة كبيرة جدا؟ وقبله الله شهيدا، لعل الله قبله شهيدا. فالإنسان إذا اعتمد على الله، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أنتم ترون يعني القوة العاتية الجبارة التي لا تواجه، في حيرة الآن، في حل أمام إنسان أراد إرضاء الله عز وجل. فإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، يتوب عليهم بحكمته، لأنه وكان الله عليما حكيما، يعني عليم بحقيقتهم، حكيم في التصرف معهم. يعني مثلا إذا عندك نبتة صغيرة وأنت عندك ماء بيساوي خمس وحدات كبيرة جدا، هل من الحكمة أن تصب هذا الماء الشديد على نبتة فتقصفه؟ فالعطاء بتناسب لا مع الكرم، مع الحكمة. وكان الله عليما حكيما. أحيانا الإنسان يقع بذنب وبيتوب بحس أنه محجوب عن الله عز وجل، في حكمة إلهية أراد أن يبالغ في تأديبه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، السيئة ما يسوءك، ذنب، معصية عن غير قصد، بقصد، سمها ما شئت، أي شيء يسوءك هو عند الله سيئة. أي شيء يحول بينك وبين الله هو عند الله سيئة. أي انتقاص من عبادتك هو عند الله سيئة. أي انتقاص من حق عبد هو عند الله سيئة. السيئات المعنوية كالغيبة والنميمة، كسوء الظن، كالحقد، والمادية، أكل المال الحرام، كل أنواع المعاصي الباطنية والظاهرية، كل أنواع الموبقات، كلها سيئة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني لو أن الإنسان لحكمة أرادها الله يعرف متى أجله، الآن ب18 عنده علم أجله ب63، ما بيتوب له. أما لأن الإنسان لا يعلم متى أجله، لا بد من أن يكون تائبا في أي لحظة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أخواننا الكرام، في موضوع دقيق جدا أتمنى أن يكون واضحا لديكم. أنت كإنسان مخير، وقد يكون خيارك في مليون حالة. خطبت فتاة فلم تعجبك، إذن أنت مخير خيار قبول أو رفض. أردت أن تسافر إلى بلد كي تعمل، رأيت المشقة كبيرة والدخل قليل، رفضت. أردت أن تقيم شركة، رأيت أن هناك شركات منافسة كبيرة جدا والربح قليل، رفضت أو قبل. في تأسيس عمل، في تأسيس شركة، في سفر، في دراسة، في جامعة، في زواج، في شراء بيت، أنت في مليون موضوع مخير، مخير خيار قبول أو خيار رفض. إلا مع الإيمان أنت مخير، بس خيار وقت. ما الفرق بين خيار القبول وخيار الرفض وبين خيار الوقت؟ إنسان ما تاب إلى الله، وليكن فرعون أكثر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري. هذا فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن تاب، بس متى تاب؟ بعد فوات الأوان. إذن أي إنسان على الإطلاق عندما يأتيه الموت لا بد من أن يتوب، لكن هذه التوبة ليست مقبولة. فهو مخير مع الإيمان خيار وقت، لا خيار قبول أو رفض. يعني الإنسان إذا رفض الإيمان لا بد من أن يقبله بعد فوات الأوان، أبدا. إذا رفض الإيمان لا بد من أن يقبله بعد فوات الأوان. معنى آخر لكلمة لطيفة، الخليفة هارون الرشيد وله يعني أعمال طيبة كثيرة، كان إذا نظر إلى سحابة يقول اذهبي أينما شئت يأتيني خرج. يعني قياسا على هذه المقولة أنا أقول لأي إنسان شارد في شبابه إذا في النهاية أنت إلى الجوامع، لكن مشكلة كبيرة أن تعود إلى المساجد في وقت متأخر وتمضي شبابك في معصية الله. وكثير من أولئك الذين شردوا عن الله في مقتبل حياتهم وفي زهرة شبابهم وفي كهولتهم بعد 50 أو 60 رأوا أن الحق عند الله، فعادوا إلى الله لكن بفقر بضعف. فأنت إذا كنت في مقتبل حياتك وقد عرفت الله عز وجل فاحرص على أن تثبت على ما أنت عليه. إذن هؤلاء الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذه ليست توبة، هذه توبة بعد فوات الأوان. يعني بربك لو أنك ذهبت إلى الامتحان ولم تدرس إطلاقا ولم تستطع أن تكتب ولا كلمة، فعدت إلى البيت بعد انتهاء الامتحان، فتحت الكتاب المقرر وبحثت عن جواب السؤال وقرأته ففهمته، ممتاز. فعدت إلى وزارة التربية ترجوهم أن يعاد لك وحدك امتحان خاص، لأن السؤال الذي جاء في الامتحان عرفته أنت الآن، هل يقبل؟ مستحيل. هذه معرفة بعد فوات الأوان، معرفة الموضوع بعد فوات الأوان. فكل إنسان يظن أنه بيتوب. من قال لك إن عمرك فيه فسحة تتوب فيه بعد حين؟ كم من إنسان مات فجأة، مات قبل أن يعلم. أنا بالعكس أقول ما في إنسان مات إلا بحالات نادرة، إلا ويظن أنه سيعيش أمدا طويلا. قد يأتي الموت على خلاف المتوقع، على خلاف ما هو يعني مقبول. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، مات على كفره، مات تارك صلاة، مات منكرا أصل الدين، مات منكرا فرائض الدين، هذا يموت كافرا، هذا مخلد في النار. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. لذلك الحديث الشريف والله الذي لا إله إلا هو يقسم الظهر، يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا. بشكل واقعي من دون مجامل، ماذا ننتظر من الدنيا؟ جمعت مال ثم ماذا؟ في مغادرة. ملك غني كبير، قوي كبير، حاكم كبير، الموت هو ديدن البشر، الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. قرأت عن إنسان يعمل بالفن، يعني أحب الحياة حبا لا حدود له، ما أكل لحما أحمرا في كل حياته حفاظا على صحته، ولا ركب طائرة في حياته حفاظا على خوفا على حياته، ولا تناول طعام العشاء أبدا إلا فواكه فقط حفاظا على حياته وعلى صحته. ثم ما العناية بالصحة مطلوبة، لي تعليق أن العناية بالصحة لك عند الله 50 عاما، إما أن تمضي هذه الأعوام هكذا واقفا أو تمضي هكذا. فالعناية بالصحة لعلك تستمتع بحياتك واقفا، أما أن العناية بالصحة تغير الأجال، الأجل لا يتغير إطلاقا. إذن بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا. الأيام ماذا تخبئ لعامة الناس، دعك من المؤمن، المؤمن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا مو علينا، لنا في ملمح كبير، لنا من خير، أنت موعود بالخير في المستقبل. لن يصيبنا، لن لتأبيد النفي، إلا ما كتب الله لنا، هذا موضوع ثاني. أما عامة الناس فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ملك جاءته خثرة في الدماغ فأصبح مشتولا، ألا تعرفون ذلك؟ ملك هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ في فقر بنسيك كل القيم، وكاد الفقر أن يكون كفرا. أو غنى مطغيا، غنى مفاجئ يحمل صاحبه على معصية الله واقتراف المعاصي والآثام. أو مرضا مفسدا، مرضا يفسد الحياة. أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال، ألا ترون الدجال؟ يقتل الأطفال، يهدم البيوت، الدفاع عن النفس. يقتل شعب بأكمله دفاعا عن الحرية. هذا الدجل، هذا الدجل. الفعل عكس القول تماما. أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. أعود على أسماعكم تلاوة الحديث. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ في محاولة إفقار للمسلمين. مصالح في الأوج، لأن الدخل صفر، هذا فقر، والفقر قد ينسي كل شيء، وكاد الفقر أن يكون كفرا. أو غنى مطغيا، غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فالإنسان إن لم يتب إلى الله لا تطمئن نفسه إلى خريف العمر. المستقبل مجهول، المستقبل مخيف، المستقبل في خسرة بالدماغ إذا كان ماشي غلط. طبعا إذا كان شرد عن الله عز وجل له عند الله وسائل تأديبية صعبة جدا، في أمراض عضالة، في فقر شديد، في تفسخ أسرة، في زوجة ظالمة أحيانا، في ابن عاق، في فقد حرية، في فقد أحد الأعضاء، في مصيبة اجتماعية أسرية. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. قال تعالى: بل الساعة موعدهم. أكفاركم خير من أولاكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ بل الساعة موعدهم، هؤلاء الطغاة، والساعة أدهى وأمر. كيف أهلك الله الأقوام السابقين؟ إن إهلاك الأقوام في آخر الزمان أدهى وأمر من كل إهلاك سابق. والساعة أدهى وأمر. اطمئنوا، في عدالة إلهية. أنا تكلمت على المنبر اليوم أنه أنت اسمع أخبار ما في مانع، وقرأ تحليلات، وقبال تحليل ورفض تحليل، وتشاءم أو تفائل، لكن لا تنسى لثانية واحدة أن الله موجود، وأن الله في أي لحظة يغير موازين القوى كلها. الشيء اللي كان مستحيل صار مقابل. أنا ذكرت يعني اليوم أنه متى كانت مشكلة أعدائنا مشكلة بقاء؟ كانت مشكلة أمن فقط. أما الآن لم تعد مشكلة أمن، مشكلة بقاء. هذا الإنجاز كبير جدا، والله ما كنا نحلم به أن يقول مشكلتنا مشكلة بقاء، كان مشكلة أمن فقط. أما الآن مشكلة بقاء بفضل هؤلاء الشباب المندفعين. فيا أيها الإخوة، أنا متفائل، ولكن نحتاج إلى توبة. ما من وقت نحن في أمس الحاجة إلى التوبة كهذا الوقت. أختم الدرس بما بدأت به: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، عليك من نفسك. لو أن الناس لم يستجيبوا، استجب أنت، استجب أنت إلى الله، بيق أمورا وانتظر من الله كل خير. والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، في بعض الأسئلة، الأسئلة كثيرة جدا، أجيب عن بعضها. من هذه الأسئلة: هل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمي بالمعنى المعروف في الكلمة، أم أن لها معنى آخر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمي بأنه بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، لا يقرأ ولا يكتب. إذن لارتاب المبطلون. لأن الله عز وجل تولى تعليمه هو، إذن هو أعلم علماء الأرض. أميته وسام شرف، وأميتنا وصمة عار، لأن الله عز وجل نحن لا يعلمنا مباشرة، نحن نتعلم عن طريق القراءة والكتابة، فكل واحد منا أمي، معنا في نقص شديد. أما لأن وعاء النبي كله وحي يوحى، لو كان قرأ وكتب فجمع ثقافة عصره ثم جاء الوحي والأمر اختلط، فكلما تكلم شيئا يقال له يا رسول الله هذا من وحي السماء من عندك، صانه الله عز وجل عن أي ثقافة أرضية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أميته وسام شرف، لأن الله تولى تعليمه. لله عز وجل العلم المطلق، عند الله عز وجل يعني أكبر علم حازه النبي الكريم. مثل تقريبي، شو في عالم ذرة كبير أكبر علماء الذرة لو جاء إلى دمشق؟ هو في لغتنا العربية أمي، لا يقرأ ولا يكتب، لغتنا لا يقرأها ولا يكتبها، هل يعد جاهلا؟ إذا اخترنا أكبر عالم بالذرة واستقدمنا إلى بلدنا قضينا، ولأنه لا يقرأ لغتنا ولا يكتبها، هل هو عندنا جاهل أم عالم؟ فالنبي الذي يقرأ بعض أحاديثه ويفهمها يأخذ دكتوراه. الذي يقرأ بعض أحاديثه، كتاب دكتوراه أطروحة 20 حديث مشروح، صار دكتور. حاز النبي مرتبة في العلم ما بعدها مرتبة، لكنه أمي، يعني وعاؤه بقي نظيفا من كل ثقافة أرضية. أميته وسام شرف، أما أميتنا وصمة عار، نحن ما في عندنا طريق مباشر مع الله ليعلمنا، نحن لا نتعلم إلا بالكتابة، إنما العلم بالتعلم، بالنص نقرأ نتعلم. إذن أميته وسام شرف، لا يقرأ ولا يكتب، لكن الله تولى تعليمه، والدليل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. اليمين الغموس هي اليمين التي تحلفها لتقتطع بها حق امرئ مسلم، إنها تغمس في النار، وبها يخرج الإنسان من ملة الإسلام، وليس لها كفارة بل لا بد من أن يجدد إسلامه. كيف لها كفارة؟ لأنها أخرجتك من الدين، أعطاك مليون من دون وصل، قلت له ما أخذته، قال لك القاضي بتحلف؟ قلت له بحلف. فحلفت يمينا اقتطعت بها حق امرئ مسلم، هذه اليمين غمست صاحبها في النار. يعني مقاطعة البضائع الأمريكية والله صار واجب. يعني أنا تنقل لي معلومات لطيفة جدا، في واحد سمعت حرق سيارته كله لأنه مصنوعة بأمريكا. فيعني الحد الأدنى الأدنى الأدنى الأدنى يلي ما في بعده حد، ما في أقل منه، أنه شيء من صنع أعدائنا نستغني عنه. أليس الله عالم بما سأفعل وما سأقوم به؟ وإذا ارتكبت إثما أليس مكتوبا علي أن أفعله؟ إذا أنا مسير. والله ما في عقيدة بتشد الإنسان كهذه العقيدة، والله ما في عقيدة أخرت المسلمين كهذه العقيدة. أوضح رد أن سيدنا عمر جاءه إنسان شارب خمر، قال أقيم عليه الحد أم؟ قال له والله إن الله قدر علي ذلك كما يقول السائل. فقال عمر عملاق الإسلام أقيم عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال له ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. الحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى انت بتسرح في صلاتك؟ العلاج موجود. السرحان والتفكير في امور الدنيا مشكله، يعني لا يكاد ينجو منها احد، حتى ان البعض يمكن ينقطع عن الصلاة بسببها. ولا شك أن التركيز في الصلاة من أهم أركانها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا. حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وفعلا خلاصة حكم المحدث ولعلاج مشكلة السرحان في الصلاة: يجب تهيئة النفس

إذن أحبتي الله، العلاج مشكلة السرحان في الصلاة يجب تهيئة النفس قبل الصلاة بتخصيص دقيقة واحدة لتدبر عدة أمور. أولا، استحضار هيبة الله تعالى قبل ما تؤدي الصلاة. يا ترى فكرت يوم وانت بتسمع الأذان بإني جبار السماوات والأرض يدعوك للقائه في الصلاة، وانت بتتوضأ بإنك تستعد لمقابلة ملك الملوك، وانت بتتجه للمسجد بأنك تجيب دعوة العظيم ذي العرش المجيد، وانت بتكبر تكبيرة الإحرام بإنك رح تدخل في مناجاة ربك السميع العليم، وانت تؤدي حركات الصلاة بأن هناك الأحداد اللي ما يعلمهاش إلا الله من الملائكة ركعين وتانيين ساجدين من آلاف السنين حتى أضيئت السماء بهم، وانت ساجد وانت بتسجد بإن أعظم وأجمل مكان بيكون فيه الإنسان هو أن يكون قريب من ربه الواحد الأحد، وانت بتسلم في آخر الصلاة بإنك بتتحرق شوق للقائك القادم مع الرحمن الرحيم. الشوق إلى الله ولقائه نسيم بهب على القلب عشان يزيح وهج الدنيا. المستأنس بالله جنته في صدره وبستانه في قلبه ونزهته في رضا ربه. أرق القلوب، قلب يخشى الله، وأعذب الكلام ذكر الله، وأطهر حب الحب في الله. لازم عقد النية والتصميم على التركيز في الصلاة عشان يتقبلها ربنا سبحانه وتعالى، والاستعاذة من الشيطان. شكى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، فقال له صلى الله عليه وسلم فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل، أي أنفخ من رزاز خفيف لا يرى ولا يحس على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وهناك عدة نقاط يجب مراعاتها أثناء الصلاة، لأن الهدف من الصلاة ومن كل العبادات هو إيه؟ هو إصلاح القلب. إصلاح القلب. إخوان، إحنا في حديث مع ربنا، فيجب ما تتأداش الصلاة كمجرد مهمة أن والله دي شغلتي النهاردة هشتغلها. لا، إحنا هنوقف بين أيادي الجبار، بين أيادي الغفار، بين أيادي ربنا سبحانه وتعالى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قصة مريحة للقلب. خرج رجل في سفر مع ابنه إلى مدينة تبعد عنهم قرابة يومين، وكان معهما حمارا وضع عليه الأمتعة، وكان الرجل يردد دائما قوله: ما حجبه الله كان أعظم. وبينما هما يسيران كسرت ساق الحمار في منتصف الطريق، فقال الرجل: ما حجبه الله عنا كان أعظم. فأخذ كل منهما متاعه على ظهره وتابع السير. بعد مدة تعثر الرجل بحجر أصاب رجله، فأصبح يجر رجله جرا، فقال: ما حجبه الله عنا كان أعظم. فقام الابن وحمل متاعه ومتاع أبيه على ظهره، وانطلق يكملان مسيرهما. وفي الطريق لدغت الابن أفعى فوقع على الأرض وهو يتألم، فقال الرجل: ما حجبه الله عنا كان أعظم. وهنا غضب الابن وقال لأبيه: أهناك ما هو أعظم مما أصابنا؟ وعندما شفي الابن أكمل سيرهما فوصل إلى المدينة، فإذا بها قد أزيلت عن بكرة أبيها بسبب زلزال أبادها بمن فيها. فنظر الرجل لابنه وقال له: انظر يا بني، لو لم يصيبنا ما أصابنا في رحلتنا لكنا وصلنا في ذلك اليوم، ولأصابنا ما هو أعظم، وكنا مع من هلك في هذه المدينة. ليكن هذا منهجا لحياتنا اليومية لكي تستريح القلوب من القلق والتوتر. نعلم أن ما أصابنا من حزن وهم يمكن أن يكون خيرا لنا. إذا أتعبتك آلام الدنيا فلا تحزن، فربما اشتاق الله لسماع صوتك وأنت تدعوه. لا تنتظر السعادة حتى تبتسم، ولكن ابتسم حتى تكون سعيدا. لماذا تدمن التفكير والله ولي التدبير؟ ولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند الله معلوم؟ لذلك اطمئن، فأنت في عين الله الحفيظ، وقل بقلبك قبل لسانك، فوطأ أمري إلى الله. يقول الشيخ خالد الجبير: كرروا: أستغفر الله الذي لا إله إلا والحي القيوم وأتوب إليه، سترون عجبا من تفريج الهم وتيسير الأمر. اللهم فرج كرب المكروبين، واعف عنا جميعا، ويسر لنا أمرنا جميعا يا أكرم الأكرمين.

0: إليك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العصر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول لسنة 2026 ميلادي، والسادس 26 ربيع/أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: السجن عام لمن يدنس العلم الأسترالي، مقترح يثير الجدل بين احترام الرموز وحرية التعبير السياسي. كامبرا: مقترح خفض ضريبة السجائر 80%، ماذا يعني ذلك للمدخنين في أستراليا؟ كامبرا: أكاديمية كتابي تطلق مبادرة لتشجيع الأطفال والطلاب في أستراليا على ممارسة العربية بطريقة ممتعة. ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني، بؤر استيطانية تخلى وأخرى تشرعن، هل يعيد نتنياهو ترتيب الاستيطان بالضفة؟ المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يدعو. الأنصار يقول: قطر قدمت أفكارا لحل أزمة حرب إيران ونعمل على تطوير حلول أخرى. فلسطين المحتلة جنين، تتجسس عليهم وتصورهم، مسيرات الاحتلال تنتهك خصوصية الفلسطينيين بالضفة. تصعيد الكيان الصهيوني في لبنان، شبكات تصعيد الكيان الصهيوني في لبنان وخطته لتفريغ غزة. المقررة الخاصة للأمم المتحدة تدعو. البنيزي تحذر من طمس أدلة جرائم الصهيونية خلال إزالة أنقاض غزة. سوريا: اعتقال ضابط في نظام الأسد بتهمة التورط بقتل متظاهرين في 2011 و1982. جمهورية مصر العربية: وحيد والديه، حادث سير بمصر ينهي حياة طالب أردني قبل زفافه. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن 11,000 مفقود في السودان بسبب الحرب. جنوب لبنان: لا يستهدف الانتخابات فقط، التوحش في لبنان محل إجماع صهيوني. فلسطين المحتلة نابلس: عملية طعن في نابلس، وكاتس يتوعد بحرب شاملة في الضفة. جنوب لبنان: 12 قتيلا في غارات صهيونية على جنوب لبنان. فلسطين المحتلة الضفة الغربية: شهيد فلسطيني وثلاثة مصابين إثر اعتداءات للمستوطنين في الضفة. منظمة حقوقية ترفع: قبل زيارته لافتتاح سفارة صهيونية، منظمة حقوقية تلاحق ساعر أمام القضاء السلوفيني. مضيق هرمز: داخل المهمة الخطرة لنزع ألغام مضيق هرمز. روسيا: أزمة المسيرة تتصاعد، روسيا تغلق القنصلية الألمانية وتحمل برلين كامل المسؤولية. ولاية نيوجيرسي الأمريكية: المغني الأمريكي ماكليمور يهتف لفلسطين ويواجه هجوما صهيونيا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: يشهد البرلمان الفيدرالي حراكا واسعا هذا الأسبوع، استسعى الحكومة العمالية والائتلاف المعارض إلى تمرير مقترحات ومسودة مشاريع ترتبط بملفات وقضايا مثيرة للجدل. فقد اقترح زعيم المعارضة فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 شهرا لمن يدنس العلم الأسترالي. وقال أنجوس تايلور: إن الحوادث الأخيرة التي شملت حرق العلم وتخريب النصب التذكاري للحرب هي التي دفعته إلى تبني هذه السياسة دفاعا عن أستراليا وقيمها بحسب قوله. في هذه الأثناء واجب العناية الرقمي Digital Duty of Care تسعى الحكومة الفيدرالية لطرح مسودة قانون، والتي تلزم شركات التواصل الاجتماعي قانونيا بتحديد الأضرار الإلكترونية على منصاتها والحد منها ومنعها. وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز: إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لا تبذل سوى الحد الأدنى من الجهد للامتثال للقوانين الأسترالية. كيمبرا. تتصاعد في أستراليا حدة الجدل حول ضريبة التبغ بعد طرح الائتلاف خطة لخفضها بنسبة 80% في محاولة لإضعاف سوق السجائر غير القانونية المرتبطة بالجريمة المنظمة. وترى المعارضة أن خفض السعر القانوني إلى جانب تخصيص 200 مليون دولار إضافية لإنفاذ القانون قد يعيد المستهلكين إلى السوق النظامية ويستعيد مليارات الدولارات من الإيرادات. في المقابل تحذر الحكومة وخبراء الإقلاع عن التدخين من أن السجائر الأرخص قد تزيد معدلات التدخين وتضعف جهود الصحة العامة. ويتزامن الجدل مع خلاف سياسي حول الجهة التي طرحت الفكرة أولا. ويؤكد المختصون أن مكافحة السوق السوداء يجب أن تترافق مع تعزيز برامج الإقلاع عن التدخين وتوفير دعم أسهل للوصول إلى بدائل النيكوتين والخدمات المتخصصة لمساعدة المدخنين على التخلص من الإدمان. كيمبرا تطلق أكاديمية كتابي هذا العام مبادرتها المجتمعية السنوية لشهر أكتوبر تحت اسم أوكتو جيمز على ممارسة اللغة العربية بطريقة ممتعة حديثة وقريبة من اهتماماتهم. الهدف الأساسي من المبادرة هو أن يشعر الطفل الأسترالي من خلفية عربية بأن اللغة العربية ليست مجرد مادة مدرسية أو واجب إضافي، بل يمكن أن تكون لغة للعب والتحدي والمرح والتواصل. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني. أمر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الأحد بإخلاء بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت ضغط أمريكي عقب تصاعد اعتداءات المستوطنين. والبؤرة في التصنيف الصهيوني موقع يقيمه مستوطنون دون موافقة حكومية فتوصف بأنها غير قانونية، غير أن هذه الصفة قد تكون مؤقتة، فقد تبدأ بخيمة أو كرفان أو تشق إليها الطرق وتصلها الخدمات وتقام فيها مباني دائمة وربما تتحول إلى مستوطنة معترف بها صهيونيا. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يدعو. دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أمس إلى تحرك إقليمي جماعي لحل الأزمة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، مبينا أن الدوحة طرحت أفكارا عديدة للحل وأنها تبحث سيناريوهات متنوعة لضمان معالجة مصادر القلق لدى الطرفين. وأضاف الأنصاري في حديث لشبكة CNN الأمريكية أن العمل جار على احتواء الأزمة وتهيئة الظروف لمفاوضات تؤدي إلى حل مستدام. فلسطين المحتلة جنين. بينما كانت الفلسطينية حسنية البزور تقلم دالية العنب أمام منزلها في قرية المطلة الشرق جنين، قطعت هدوء المكان طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال حلقت فوق رأسها وراقبت حركتها عن قرب. وفي البلدة نفسها لم تتوقف عين الدرون عند حدود الأرض والمنازل، بل امتدت إلى أدق تفاصيل الحياة الاجتماعية. ففي إحدى حفلات الحناء وبينما كانت النساء يحتفلن في ساحة أحد المنازل ظهرت طائرة مسيرة فوقهن. تصعيد الكيان الصهيوني في لبنان. تناولت حلقة السابع من سبتمبر أيلول 2026 من برنامج شبكات تفاعل رواد منصات التواصل مع أبرز القضايا والأحداث الدولية والإقليمية التي استحوذت على اهتمامهم خلال الساعات الماضية. ورصدت الحلقة تفاعل منصات مع خرق جيش الاحتلال الصهيوني اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق مختلفة من جنوب لبنان وشن غارات واسعة على مدينتي النبطية والنبطية الفوقة وبلدة كفر رمان. المقررة الخاصة للأمم المتحدة تدعو. دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبينيزي أمس إلى عدم تحويل عمليات إزالة الأنقاض في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الصهيونية في قطاع غزة إلى وسيلة لطمس أثار الجرائم. وقالت ألبينيزي في بيان إن عمليات إزالة الأنقاض وسحقها ونقلها في غزة يجب ألا تؤدي إلى إتلاف أدلة على جرائم دولية أو أن تحول دون انتشال رفات البشر والتعرف على هويات أصحابها. سوريا. أوقفت السلطات السورية ضابطا كبيرا سابقا قالت إنه متورط في قتل متظاهرين عام 2011 وفي مجزرة حماة عام 1982 وفق ما أعلنت قوى الأمن الداخلي أمس. وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان إنها ألقت القبض في طرطوس غربي البلاد على اللواء السابق محمد علي درغام الذي وصفته بأنه أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية للنظام السابق الذي أسقطته قوى الثورة السورية في ديسمبر كانون الأول 2024. جمهورية مصر العربية. تحولت تحضيرات الفرح والبهجة في منزل الشاب الأردني أحمد عبد الله عوض إلى مراسم عزاء ووداع بعد أن فوجئت عائلته بنبأ وفاته إثر حادث سير أليم تعرضت له حافلة على طريق نويبع في مصر. وكان أحمد طالب الطب يستعد لإنهاء امتحاناته الجامعية ليرتدي بشتى عرسه بعد أيام قليلة، ولكنه غادر الدنيا في حادث أليم تاركا خلفه سيرة عطرة وحزنا يلف عائلته ومحبيه. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس أن لديها سجلات لأكثر من 11 ألف حالة لمفقودين في السودان، بينها أكثر من 9000 حالة جرى توثيقها منذ اندلاع القتال في أبريل نيسان 2023. وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر فريد الحميد في تصريحات للصحافة السودانية إن اللجنة الدولية تواصل العمل مع الهلال الأحمر السوداني لتحديد مصير المفقودين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا جنوب لبنان. يتصاعد القصف الصهيوني على جنوب لبنان بوتيرة غير مسبوقة منذ أيام، حيث حولت الغارات الجوية بلدتي كفر رمان وعرب صليم إلى ركام، مخلفة وراءها شهداء وجرحى ودمارا شاملا في مشهد يعيد إلى الأذهان أيام حرب يوليو تموز 2006، ولكن هذه المرة بغطاء سياسي وعسكري أكثر تعقيدا. وشهدت بلدة كفر رمان التي تقع في قضاء النبطية فجر أمس غارة صهيونية دون أي تهديد مسبق وفق ما نقلته مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. وما زالت آليات الدفاع المدني تعمل على إزالة الركام والبحث عن ناجين أو ضحايا تحت الأنقاض والدمار. فلسطين المحتلة نابلس أصيب مستوطن صهيوني بجروح وصفت بالخطيرة لطعن قرب

إصابة 10 آخرين في غارتين صهيونيتين فجر أمس على بلدة كفر رومان جنوب البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت مجزرة دموية جديدة في بلدة كفر رومان بعدما شنت غارة بعد منتصف الليل على مبنى سكن مؤلف من 3 طوابق يعود للمواطن داني فرحات في محيط مستديرة الشيوعية في بلدة كفر رومان، مما أدى إلى تدميره. فلسطين المحتلة الضفة الغربية. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون أحدهم طفل مساء الأحد إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظتي قلقيليا والقدس شمال الضفة الغربية ووسطها. وأفادت مصادر طبية في مستشفى درويش نزال الحكومي بمحافظة قلقيليا باستشهاد الشاب عمر طباس متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في الرأس خلال هجوم على قرية حجة. منظمة حقوقية ترفع. رفعت منظمة حقوقية أمس شكوى جنائية في سلوفينيا ضد وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساهر بتهم تتعلق بجرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى العاصمة ليوبليانا. وذكرت مؤسسة هند رجب الحقوقية في بيان أنها تقدمت بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في منطقة ليوبليانا ضد ساهر. مضيق هرمز. بينما كانت الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران تتصدر المشهد في مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، كانت البحرية الأمريكية تنفذ في الخفاء مهمة خطرة أخرى، أن فرق من الغواصين مدعومة بزوارق روبوتية ومركبات متخصصة تعمل تحت الماء أمضت نحوها 4 أشهر في تعقب الألغام وإبطالها في عمليات جرى معظمها ليلا داخل أحد أهم الممرات البحرية في العالم. روسيا. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس إغلاق القنصلية الألمانية في مدينة سانت بيترسبورغ وطالبت بإنهاء جميع أنشطتها في موعد أقصاه 18 من سبتمبر أيلول الجاري ومغادرة جميع موظفيها الأراضي الروسية. كما أعلنت الخارجية الروسية أن المراكز الثقافية الألمانية التابعة لمعهد جوتا في روسيا مطالبة بإنهاء أنشطتها وأن على الموظفين الموفدين إليها مغادرة البلاد في موعد أقصاه 13 من سبتمبر أيلول. وحملت موسكو ألمانيا كامل المسؤولية عن التصعيد في العلاقات الثنائية بين البلدين. الخبر الأخير في هذه النشرة من ولاية نيوجيرسي الأمريكية. أحيا مغني الراب الأمريكي ماك ليمور فقرة افتتاحية لحفل الفنان البريطاني إيد شيران الجمعة في ملعب ميت لايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وحظي موقفه بتفاعل واسع بعدما هتف أمام الجمهور الحرية لفلسطين. وقال ماك ليمور إن جزءا كبيرا من سبب رغبته في القيام بجولته الفنية هو الوقوف على مسارح كهذه وإيصال رسالة إلى الفلسطينيين، مضيفا أريد أن تكون هذه الكلمات عالية وواضحة ليعلم الناس من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة أننا لم ننساهم. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا. السجن عام لمن يدنس العلم الأسترالي، مقترح يثير الجدل بين احترام الرموز وحرية التعبير السياسي. كاميرا. مقترح خفض ضريبة السجائر 80%، ماذا يعني ذلك للمدخنين في أستراليا؟ كاميرا. أكاديمية كتابي تطلق مبادرة لتشجيع الأطفال والطلاب في أستراليا على ممارسة العربية بطريقة ممتعة. ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني. بؤر استيطانية تخلى وأخرى تشرعا، هل يعيد نتنياهو ترتيب الاستيطان بالضفة؟ المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يدعو. الأنصار يقول قطر قدمت أفكارا لحل أزمة حرب إيران ونعمل على تطوير حلول أخرى. فلسطين المحتلة جنين. تتجسس عليهم وتتصورهم مسيرات الاحتلال تنتهك خصوصية الفلسطينيين بالضفة. تصعيد الكيان الصهيوني في لبنان. شبكات تصعيد الكيان الصهيوني في لبنان وخطتها لتفريغ غزة. المقررة الخاصة للأمم المتحدة تدعو. البنيزي تحذر من طمس أدلة الجرائم الصهيونية خلال إزالة أنقاض غزة. سوريا. اعتقال ضابط في نظام الأسد بتهمة التورط بقتل متظاهرين في عام 2011 و 1982. جمهورية مصر العربية. وحيد والديه. حادث سير بمصر ينهي حياة طالب أردني قبل زفافه. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن 11

0: ألف مفقود في السودان بسبب الحرب. جنوب لبنان لا يستهدف الانتخابات فقط، التوحش في لبنان محل إجماع صهيوني. فلسطين المحتلة نابلس، عملية طعن في نابلس، وكاتس يتوعد بحرب شاملة في الضفة. جنوب لبنان 12 قتيلا في غارات صهيونية على جنوب لبنان. فلسطين المحتلة الضفة الغربية، شهيد فلسطيني وثلاثة مصابين إثر اعتداءات للمستوطنين في الضفة. منظمة حقوقية ترفع، قبل زيارته لافتتاح سفارة صهيونية، منظمة حقوقية تلاحق ساعر أمام القضاء السلوفيني. مضيق هرمز، داخل المهمة الخطرة لنزع ألغام مضيق هرمز. روسيا، أزمة المسيرة تتصاعد، روسيا تغلق القنصلية الألمانية وتحمل برلين كامل المسؤولية. ولاية نيوجيرسي الأمريكية، المغني الأمريكي ماك ليمور يهتف لفلسطين ويواجه هجوما صهيونيا. أما الآن أحبت الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 11 درجة. غدا الأربعاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين، ويرفع الأذان العشاء تمام السابعة ودقيقة واحدة. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: الإمام الشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. وجه قلبك إلى ملك الملوك ومالك الملوك، إلى جبار السماوات والأرض، وتوكل عليه وثق به، فهو المرتجى والملاذ، ولا حول ولا قوة إلا به. فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ما من مخلوق يعتصم به من دون خلقه، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. يروي الإمام ابن الجوزي قال: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: يا بني، ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال التلميذ: أجاهده. قال الشيخ: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. فقال الشيخ: هذا يطول يا بني، ولكن إذا مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور، فماذا تصنع؟ قال: أجاهده. قال: يا بني، هذا أمر يطول، استعن برب الغنم يكفيك كلابه. استعن برب الغنم يكفيك كلابه. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ استعن بالله والجأ إليه، فهو الحصن الحصين والملاذ المكين. ولما كان الله جل جلاله خالقنا ومربينا ومسيرنا، فلنتحصن به، فهو الذي يعلم ضعفنا وعجزنا. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك في الدنيا جنة، في الدنيا جنة التوحيد، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد قال تعالى: وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، عرفها لهم في الدنيا، ذاقوا طعمها في الدنيا. إنه التوحيد، أمرك بيد واحد، صحتك بيده، زوجتك بيده، أولادك بيده، رزقك بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، من حولك بيده، هذا هو التوحيد. مرة دخلت إلى مسجد فإذا لوحة تكاد تحتل مقدمة المسجد، تقرأ هذه اللوحة يقشعر جلدك،
هي آية كريمة، يد الله فوق أيديهم، هذا الذي تخافه هو في قبضة الله، هذا الذي تخشاه هو في قبضة الله. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أيها الإخوة، إن قوة الإيمان في القلب تضعف الشيطان، وكلما ازداد إيمان العبد ضعف تسلط الشيطان عليه. دققوا في قوله تعالى: إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. عصى، قصر، حجب، فاستذله الشيطان، جعله يزل. يروى أنه كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة. فجاء ليقطعها غضباً لله، فلقيه إبليس في صورة إنسان، قال له: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها، ماذا يضرك لو عبدها غيرك؟ هلا أكثر كلام يقال: دعك من الناس، ينبغي ألا يعنيك أمرهم، دعك منهم. فقال: لأقطعنها. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك؟ لا تقطعها، ولك ديناران كل يوم. إذا أصبحت تجد الدينارين تحت وسادتك. قال: فمن أين لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته. بعد أيام أصبح لم يجد شيئاً، فقام غضباً ليقطعها، فتمثل له الشيطان، قال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: كذبت، ما لك إلى ذلك من سبيل. فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد أن يقتله. قال: أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أول مرة غضباً لله، فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما جئت غضباً للدينارين سلطت عليك. أنت حينما تقاتل من أجل الدنيا لا تستطيع أن تفعل شيئاً، أما حينما تغضب لله أنت أقوى إنسان. لذلك قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالشيطان لا سلطان له على المؤمن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أنت في حصن حصين، أنت بالتوحيد في حصن حصين، وأنت بالاستقامة في حصن حصين. أيها الإخوة، كثرة ذكر الله تضعف الشيطان وتقوي الإيمان وترضي الرحمن، وهي الركن الركين والحصن الحصين الذي يتحصن به الإنسان من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. لذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي

معلومات في القرآن الكريم. في القرآن الكريم 114 سورة وأكثر من 6000 آية، حيث عدد الآيات 6236 آية. كل ذلك في 30 جزءا، ينقسم كل منهم إلى حزبين، وبذلك يضم القرآن الكريم 60 حزبا. كل سورة في القرآن الكريم تتكون من جمل أو مقاطع يسمى كل منها آية. سور القرآن الكريم 87 منها مكية و27 منها مدنية. كل السور تبدأ بالبسملة، سوى سورة التوبة المباركة وسورة النمل المباركة، فيها بسملتان. سبع سور من القرآن الكريم تحمل أسماء سبعة أنبياء، وهي سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم ومحمد ونوح. أطول السور هي سورة البقرة المباركة، فحيث عدد آياتها 286 آية، وأقصرها سورة الكوثر وعدد آياتها 3 آيات. سورة التوحيد الإخلاص هي السورة الوحيدة التي تحتوي على كسرة واحدة، هذا بغير البسملة. سورة الحمد المباركة هي أول سورة، فيما سورة الناس هي آخر سورة في القرآن الكريم وفقا للترتيب المعروف في المصاحف الشريفة، لا وفقا لنزول السور. ففي هذه الحالة ستكون العلق أول السور النازلة على صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما كان سورة النصر هي آخرها. لفظ الجلالة الله جل وعلا ورد في القرآن الكريم 2707 مرات، و980 في حالة الرفع، و592 في حالة النصب، و1135 في حالة الجر. لكل سورة في القرآن الكريم اسم خاص بها، ولبعض الصور أكثر من اسم، حتى أن سورة الحمد المباركة لها أكثر من 20 اسما، منها الفاتحة وأم الكتاب والسبع المثاني، الكنز، الوافية، الكافية، الشافية، وغير ذلك من الأسماء. بعض الصور أخذت أسماؤها من الحروف المقطعة التي في أول الصورة، كما في سورة طه، ياسين، صاد، قاف. ثم إن الصور والآيات المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، والمدينة هي النازلة بعدها، على أن بعض العلماء يعتبرون مكية الآية أو مدنيتها متعلق بما كان نزولها من غير أن يكون لذلك علاقة بالهجرة. أكثر الآيات هي ياسين في السورة المسمى بهذا الاسم، وقيل متهامتان في سورة الرحمن، لكن أطول آية هي 82 بعد 200 من سورة البقرة. 29 سورة تبدأ بالحروف المقطعة، وخمس سور تبدأ بالحمد، وهي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفطر. سبع سور تبدأ بالتسبيح للخالق جل وعلا، سبح يسبح سبحانه، وهي الإسراء والأعلى والتغابن والجمعة والصف والحشر والحديد. ثلاث سور تبدأ بيا أيها النبي، وهي الأحزاب والطلاق والتحريم. سورتان تبدأان بيا أيها المزمل ويا أيها المدثر، وهم المزمل والمدثر. ثلاث سور تبدأ بيا أيها الذين آمنوا، وهي المائدة والحجرات والممتحنة. خمس سور تبدأ بقل، وهي الجن والكافرون والتوحيد والإخلاص والفلق والناس. أربع سور تبدأان بإنا، هي الفتح ونوح والقدر والكوثر. 15 سورة تبدأ بصيغات القسم، وهي الذاريات والطور والنجم والمرسلات والنازعات والبروج والطارق والفجر والشمس والليل والضحى والتين والعاديات والعصر والصافات. تحتوي 15 من سور القرآن الكريم على سجدة، 4 منها واجبة، وذلك في سورة فصل.

والسجدة والنجم والعلق وإحدى عشر مستحبة في سورة الأعراف والنحل ومريم والحج، والسجدة والنمل والانشقاق والرعد والإسراء والفرقان وصاد. كانت هذه معلومات قرآنية شاركناكم بها عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني. نشكركم على حسن سماعكم، وسنواصل معكم المزيد من المعلومات عن القرآن الكريم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا في الأحاديث القدسية، والحديث اليوم عن فضل القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ماذا تكلم القرآن عن القرآن؟ ما الآيات التي وردت في القرآن عن القرآن؟ القرآن في القرآن هدى وبيان وموعظة وبرهان ونور وشفاء وذكر وبلاغ ووعد ووعيد وبشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى صراط مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هذه أوصاف القرآن من خلال القرآن: هدى وبيان، موعظة وبرهان، نور وشفاء، ذكر وبلاغ، وعد ووعيد، بشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى طريق مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هو كتاب العمر، هو الكتاب المقرر. ما قولكم أيها الإخوة والأحباب بطالب عنده مكتبة واسعة جدا ومتنوعة، بعد أسبوع عنده فحص مصيري يحدد مستقبله، وفي كتاب لهذا الموضوع بالامتحان، أيعقل أن يقرأ كتابا آخر غير الكتاب المقرر؟ فالقرآن فهو كتابنا المقرر، غنى عن كل كتاب ولا يغني عنه كتاب. هذا ما ورد في القرآن الكريم عن القرآن. فما الذي ورد في السنة المطهرة عن القرآن الكريم؟ يقول عليه الصلاة والسلام عن القرآن الكريم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر. أيها الإخوة الأكارم، القرآن مصدر رئيس لمعرفة الله عز وجل. فالقرآن كلامه كلام الله، ومن خلال كلامه نتعرف إلى الله عن طريق التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والسماوات والأرض خلقه، ومن خلال خلقه نتعرف إلى الله عن طريق التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. والحوادث أفعاله، ومن خلال أفعاله نتعرف إلى الله عز وجل عن طريق النظر والتأمل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن القرآن كلامه، والكون خلقه، والحوادث أفعاله، فهو مصدر أساسي رئيس لمعرفة الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، في الإنسان جسد يعد أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. فمن خلال خلاياه ونسجه، ومن خلال أعضائه وأجهزته، ومن خلال بنيته وعمل أعضائه، فيها من التعقيد والدقة والإتقان ما يعجز عن فهم بنيتها وطريقة عملها أعلم العلماء. وفي الإنسان نفس فيها من المشاعر والعواطف والشهوات والميول والحاجات والمبادئ ما يعجز عن تحليلها أعلم علماء النفس. وفي الإنسان عقل فيه من المسلمات والبديهيات
والمبادئ والقوى الإدراكية والتحليلية والتركيبية والإبداعية ما يعجز عن فهم هذا العقل أعلم العلماء. لذا كان الإنسان سيد المخلوقات كلها. هذا الإنسان المؤلف من جسم بالغ الدقة، ومن نفس بالغة التعقيد، ومن عقل بالغ الكفاية. ألا يحتاج هذا الإنسان إلى منهج يسير عليه؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى كتاب يبين له سر وجوده وغاية وجوده وحقيقة الكون وسر الحياة ومهمته في الدنيا؟ وإن الشيء الذي يعجز عن إدراكه عقل البشر أخبره به خالق البشر. هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى منهج يسير عليه يضبط ويصحح حركاته وسكناته ونشاطاته من أن تصاب بالخلل والعطب والعبث والخطل؟ هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى مبادئ سلامته في الدنيا، سلامة جسمه من العلل والأمراض، سلامة نفسه من الانهيارات والتعقيدات، سلامة عقله من التزييف والتزوير؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى مبادئ سعادته في الدنيا والآخرة فردا ومجتمعا؟ يحتاج إلى كتاب يبين سر الوجود وحقيقة الحياة الدنيا، مهمة الإنسان فيها. ألا يحتاج الإنسان إلى كتاب يبين الذي ينبغي أن يسير عليه كي يصحح مساره وكي يعود إلى الطريق كلما زلت قدمه وتاه عقله؟ يحتاج إلى كتاب فيه مبادئ سلامته وسعادته. إنه القرآن الكريم. أيها الإخوة الأكارم، ما قولكم في هاتين الآيتين؟ يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. والآية الثانية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والتي تشبهها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكأن الكون كله في كفة والقرآن في كفة، لأنك بالكون تعرف الله وبالقرآن تعبده، وخلق الكون ونوره بالكتاب. أيها الإخوة الأكارم، يكفينا القرآن الكريم آية هي قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. كيف يضل قارئ القرآن؟ القرآن يقدم له تفسيرا صحيحا وعميقا ودقيقا لحقيقة الكون، وهو الذي سخره الله للإنسان بأكمله. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، ومعنى بالحق أي خلقها وفق مبادئ ثابتة ولهدف كبير، لم يخلقها باطلا، والباطل هو الشيء الزائل والعابث. لم يخلقها لعبا وعبثا، واللعب هو الشيء العابث والزائل، بل خلقها بالحق. وكيف يضل عقلك وقد بين لك القرآن الكريم أن هذه الحياة التي تعيشها هي حياة دنيا؟ انتبه إلى لفظها دنيا. طلابها كلابها، هي دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. هي دار تعب ومشقة. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. ألا وإن الله تعالى جعلها دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. كيف يضل عقل قارئ القرآن وهو يعلم حقيقة الدنيا
وكما قال الإمام علي: يا دنيا طلقتك بالثلاث، غري غيري يا دنيا، شأنك حقير وأمدك قصير. ما هذه الدنيا؟ ما إن يستقر الإنسان سنوات معدودات حتى يأتيه ملك الموت، يخسر في ثانية واحدة ما جمعه في كل عمره بمجرد أن يتوقف القلب عن النبض، فساعته التي بيده ليست له. وهناك من يقلع سنه الذهبي، يقول: الحي أولى من الميت، لم يبق لك شيء هذه الدنيا، فكيف يضل قارئ القرآن بعقله والقرآن يبين له حقيقة الحياة الدنيا؟ إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل. وقد ورد في السنة أحاديث صحيحة كثيرة عن فضل قارئ القرآن، نذكر منها: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ورد أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقيم به أناء الليل وأناء النهار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل تعلم عندما ينتهي الآذان لا تحرم نفسك من دعوة مستجابة بعد ترديدك الآذان وقول الدعاء المأسور؟ هل تعلم أين توضع ذنوبك وأنت في صلاتك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. يا من تتعجل في الركوع والسجود، أطل سجودك وركوعك بقدر ما تستطيع لتتساقط عنك الذنوب. هل تعلم ماتت امرأة صالحة فكانوا كلما زاروا قبرها وجدوا رائحة تراب القبر وردا، فقال زوجها إنها كانت لا تترك قراءة سورة الملك قبل نومها، فهنيئا لمن جعل قراءتها عادة له، فأحرص عليها لأنها تنجي من عذاب القبر. هل تعلم عند قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة يصبح بينك وبين الجنة الموت فقط؟ هل تعلم عند الانتهاء من الصلاة لا تستعجل وابقى جالسا مدة لأن الملائكة تدعو لك عند ربك؟

0: أحبتي في الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 70 خصلة أو نقطة أو موضوع، الحياء أحدهما. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر 70، لكنه ذكر الحياء. الحياء هو الذي يعينك على إكمال الشعب الباقية، فإذا انضبط الحياء ستنضبط بقية الأخلاق 70 شعبة. استكمل حياءك تستكمل إيمانك. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. في القرآن الكريم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحياؤهم روايات كثيرة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أخي المسلم، لقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، أي يطلب منه أن يقلل من حيائه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي وقد دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبوها، فكنت أقول: أبي وزوجي، فكنت أضع ثيابي. فلما مات عمر بن الخطاب ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، استحييت أن أضع ثيابي، فكنت أشد على ثيابي حياء من عمر وهو ميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه: ألا أستحي من عثمان؟ ذلك رجل تستحي منه الملائكة من أدبه وحيائه. يا ترى من هذا الذي تستحي منه الملائكة؟ هل هو هذا الشاب الذي يركب سيارته ويرفع صوت جهاز التسجيل عن آخره ويعاكس الفتيات في الشارع؟ وهل هي هذه الفتاة التي ترتدي زياً ضيقاً يفسر جسدها لدرجة أن تلفت نظر الجميع في الطرقات؟ كل الذنوب وكل المعاصي صغيرة أو كبيرة من رجل، من امرأة، من عجوز، من صغير، تشترك في شيء أساسي: عدم الحياء من نظر الله إليك. ولو كنت تدرك أن الله ينظر إليك لما فعلت المعصية. وقد قال ابن القيم في هذا الشأن: وفرحك بالذنب أشد عند الله من الذنب لقلة حيائك من الله، وحزنك على فوات الذنب أشد عند الله من الذنب. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إمام، أريد أن أتوب وأترك الذنوب ولا أعود إليها، دلني على أشياء لا أعصي بها الله وتعصمني من الزلل. يقول له الإمام إبراهيم: إن أردت أن تعصي الله فاعصي، ولكن لا تعصيه على أرضه. قال: فأين أعصيه؟ قال: خارج أرضه. قال: كيف يا إمام والأرض كلها أرض الله عز وجل؟ فقال له: أما تستحي؟ أما تستحي أن تكون الأرض كلها ملك الله وأن تعصيه على أرضه؟ ثم قال له: فإن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال: يا إمام، وكيف أحيا؟ قال: أفلا تستحي أن تأكل من رزقه ثم تعصيه بما وهبك من نعم؟ قال له: فإن أبيت إلا أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال: يا إمام، فأين أعصيه؟ فأين أعصيه وهو معنا أينما كنا؟ قال: أما تستحي وهو معك قريب منك في كل مكان أن تعصيه؟ فإذا أبيت إلا أن تعصي الله فإن جاءك ملك الموت ليأخذ روحك فقل له: انظرني حتى أتوب. قال له: ومن يملك ذلك يا إمام؟ قال: أما تستحي؟ ستموت وأنت على معصية، أفلا تستحي من الله؟ قال: فإن أبيت إلا أن تعصي الله وجاءتك زبانية جهنم لتأخذك إلى النار فقل لهم: لن أذهب معكم. أما تستحي وأنت إنك تأكل من رزقه وتعصيه على أرضه وتعصيه وهو يراك، ومن الممكن أن تموت وأنت تفعل المعصية ولم تمنع ملك الموت، وفي الآخرة لن تمنع نفسك من ملائكة جهنم، أما تستحي أن تصر على المعصية بعد كل ذلك؟ فإن أبيت إلا أن تعصيه، فتعال أذكرك بمعنى جديد، وهو أن تنظر إلى رحمة الله تعالى بك لتتعلم الحياء. انظر إلى لطفه بك، إلى حرصه عليك، لعلك تستحي منه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب لهم بنعمتي، وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي، وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل، وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها.
1: ما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟
0: تذكر أخي المسلم حياؤك بين يدي الله تعالى. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأعلم أقواما سيسقط لحم وجوههم خجلا يوم القيامة عندما تعرض ذنوبهم على الله عز وجل. تخيل يوم القيامة وينادي مناد: فلان ابن فلان وفلان بنت فلان، هلم للعرض على الجبار، فما يستطيع أن يتحرك من مكانه من خوفه من قلقه من حيائه. فتعرفه الملائكة من وسط الملايين من شدة حيائه، من شدة خوفه من الله عز وجل. يقف أمام الله تعالى فيقول له كما جاء في الحديث القدسي: عبدي ما غرك بي؟ عبدي أظننت أنك ستقابلني اليوم أم نسيت ذلك؟ عبدي أما استحييت مني؟ عبدي ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على قدميك وأنت تمشي بهما إلى الحرام؟ عبدي

0: وتمر بسيئة فيسود لها وجهك، وتمر بالحسنة فيبيض لها وجهك، ولا تزال بين حسنة وسيئة. تخيلوا أن هناك من لا يستحي حتى يوم القيامة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم، يستنكرون ما كانوا يفعلون فلا يتكلمون، بل تشهد عليهم أعضاؤهم. تخيل يديك وهي تقول: يا رب، لقد فعل بي كذا وكذا وكذا، وقدميك وهي تقول: يا رب، مشى بي يوم كذا وكذا، وقلبك يقول: يا رب، اشتهى بي كذا وكذا. وأنت، هل كنت تستتر أو تستحي من الله؟ ثم انظر لأمر الله، وقد غضب على هذا العبد غضبا جديدا، يقول: اذهب يا عبد السوء، عليك لعنتي، فلا أقبل منك أبدا. استحي أخي المسلم من الله عز وجل قبل أن تسمع كلمة كهذه، فيكون الويل كل الويل لك. وبالعكس، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدني العبد المؤمن منه ويقول له: ادن مني. ثم يرخي الله عز وجل ستره يقول له: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى يظن العبد أنه هالك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أخفرها لك يوم القيامة. أخي المسلم، هل استشعرت هذه المعاني؟ يقول العلماء: من استحى من الله بلغ مقام الأولياء. تعلم أن تستحي من الله ومن نظر الله إليك وسمعه لك، فإنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني.

وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائداً.

تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك، إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة، إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك، إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

0: عنهما
1: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

لقد تربينا منذ أن كنا صغارا على أن نكون دوما لطفاء، فنكون الكثير من الصداقات ونساعد غيرنا لكي نكون مقبولين اجتماعيا، وأن الرضا نجده في مساعدة الآخرين على حل مشاكلهم. ولكن ماذا إن أخبرتك أنه في كثير من الأحيان يؤثر ذلك عليك بشكل سلبي؟ فإن اللطف الزائد يسبب الضرر لعلاقاتك وينتزع البهجة من حياتك، وقد يعترض طريقك ويستنزف منك الوقت والطاقة. فكيف يحدث ذلك؟ تابع معنا لمعرفة 9 سلوكيات خاطئة يقوم بها الأناس اللطفاء وتؤثر بالسلب على حياتهم. الخطأ الأول: محاولة أن تكون كاملا. لا يوجد أحد كامل غير الله، نحن جميعا نعلم ذلك، ولكن لأننا أناس لطفاء فإن لدينا إحساس متواصل لفعل الأشياء تماما كما تنبغي بمثالية، كما أننا نطالب الآخرين بذلك. ولكن عليك أن تعرف أن ذلك خطأ كبير، فمحاولة أن تكون كاملا هي محاولة حمقاء لفعل المستحيل، لأنها تجعلنا نشعر وكأننا سنموت إذا ارتكبنا خطأ ما، فنعيش طوال الوقت في توتر مستمر وخوف من الخطأ، فتتحول حياتنا إلى كابوس، وهذا ما يحدث بالفعل. لذا عليك أن تؤمن فورا أن النزعة الدائمة الموجودة بداخلك نحو تحقيق الكمال هي خطأ وشيء من الخيال، وإن محاولاتك المستمرة تلك لإرضاء الآخرين ستفسد عليك حياتك. فتوقف فورا عن تلك النزعة وتحرر من أسرها لكي تستمتع بكل شيء تفعله. الخطأ الثاني: القيام بالتزامات أكثر من طاقتك. في عالم يتسم بالسرعة، فنحن نستهلك طاقتنا في كثير من الأنشطة والواجبات، وبصفتك شخص لطيف فبالتأكيد تتحمل الكثير من المسؤوليات بما يزيد عن طاقتك، وعندما نفعل ذلك لفترة طويلة فإننا بذلك نقوم بتدمير أنفسنا، حيث تجعلنا الالتزامات في حالة توتر، والتوتر يجعلنا مشتتين وكثيري النسيان كلاعب السيرك الذي يلعب بالكثير من الكرات في الهواء. فعادة يضعنا لطفنا الزائد في مأزق، لأننا إذا رفضنا فنشعر بالذنب والأنانية، ونحن يؤلمنا هذا الشعور، وإذا حاولنا فعل كل ما يطلب منا فإن ذلك يستنزف حيويتنا وطاقتنا. لذا عليك أن تقدر نفسك على حقيقتها وتدرك احتياجاتك وتعتني بها في البداية، وتحافظ على وقتك وطاقتك بألا تحمل من الأعباء ما لا تطيق. والأهم من ذلك كله أن تتعلم قول لا، إنها كلمة السر والمهارة التي عليك تعلمها. فعندما يطلب منك أحد أن تقوم بعمل يشعرك بالضغط فلا تتردد في قول لا، فتعامل دائما بإرادتك وبأنك غير مضطر لقول نعم، وبذلك تحافظ على طاقتك وما زلت شخصا لطيفا رغم ذلك. الخطأ الثالث: عدم قول ما تريد. هل مررت من قبل بتجربة أن يستضيفك شخص ما ويبدأ في التدخين، وبالرغم من أن التدخين يتعبك إلا أنك لم تستطع إخباره بأن يتوقف عن التدخين؟ ربما مررت بذلك الموقف أو موقف مشابه له. فنحن اللطفاء عندما نريد شيئا من الآخرين نكون خائفين بأننا إذا طلبنا ذلك فسوف يعتقد أننا مستغلون أو أننا منزعجون، فينتهي التفكير بنا بأن نظل صامتين ولا نطلب شيئا، وهذا يوقعنا في الكثير من المشاكل لأننا نتخلى بذلك عن كثير من حقوقنا، كما أننا نظهر كأشخاص غير مفهومين لأننا لم نعبر عن أنفسنا بالشكل الصحيح. لذا عليك أن تعترف بأن ذلك خطأ، واطلب المساعدة من المحيطين بك لتخبرهم بأنك لا تستطيع التعبير عما تريده، وبذلك تكون قد أخذت الخطوة الأولى، وبعدها ستستطيع التعبير عن نفسك وعما تريده. الخطأ الرابع: كبت غضبك.
بداية عليك أن تفهم أن الغضب هو شعور طبيعي يمكن لأي شخص أن يشعر به عندما يتعرض للأذى أو للاستغلال من الآخرين، فيدفعه هذا الشعور إلى الغضب والرغبة في الانتقام. وإذا كنت شخصا لطيفا فإنك لا تريد أن تشعر بالغضب وتنظر له على أنه تصرف غير صحيح، فتبدأ في كبته وإخفائه بداخلك، ولكن ذلك الكبت يجعلنا نشعر بأننا غير صادقين مع أنفسنا، فيزداد الغضب بداخلنا ويتحول بالتدريج إلى كره مدمر للنفس. وفي النهاية لن تستطيع كبت غضبك لفترة طويلة وستنفجر في لحظة ما. لذا عليك أن تتقبل غضبك واعترف به، واعلم أنه شعور من الطبيعي أن تمر به، ولكن عليك فقط أن تعبر عنه بالطريقة الصحيحة، وذلك بأن تتحدث لمن أساء إليك مباشرة وتوضح لهم غضبك وبماذا تشعر. فتلك هي الخطوات الإيجابية التي عليك اتخاذها بدلا من كبت الغضب بداخلك والصمت. الخطأ الخامس: التعقل لحظة الاندفاع. في حياتنا اليومية نتعرض إلى الكثير من المشاكل، ومنها أن تقوم بفعل ما بحسن نية، فيفسر أحدهم ذلك الفعل على نحو خاطئ فيغضب منك ويبدأ في الاندفاع نحوك. وفي كثير من الأحيان لا نستطيع أن نتوقع متى يهاجمنا الآخرون أو الشكل الذي سوف يكون به الهجوم. لذلك فإنك من الطبيعي كشخص لطيف أن تقوم بالصمت محاولة أن تمتص غضب من أمامك، ثم تبدأ في تبرير موقفك والدفاع عن نفسك. ولكن دعني أخبرك أن هذا خطأ كبير، لأن ذلك يزيد الأمر سوءا. فلا تتوقع أبدا أنك إذا واجهت اندفاعه بعقلانيتك فسيفعل هو نفس الأمر أيضا. لا، بل إنه سوف يستمر في الاندفاع ويتصاعد غضبه وهجومه ويعتقد بأنك شخص ضعيف. لذا لا تأخذ موقف الدفاع أبدا، بل كل ما عليك فعله هو أن تبذل قصارى جهدك لتهدئته أولا عن طريق التعاطف معه بجمل بسيطة مثل: أعرف ما تشعر به من ألم وغضب، ثم أطلب منه الاستماع بعدل إلى قصتك، وبذلك تكون قد تخطيت الأمر. الخطأ السادس: الكذب البسيط. لأنك شخص لطيف فإنك في بعض المواقف لا تستطيع أن تحكي الصدق خوفا من أن تؤذي من أمامك، ولكي تحافظ على صورتك كشخص لطيف. فعندما يطلب منك صديق على سبيل المثال رأيك في مقال كتبه، فبدلا أن تخبره بالحقيقة وبأن مقاله يحتاج إلى الكثير من التعديل، فإنك تمدح وتثني عليه وعلى مقاله، وبذلك تكون قد كذبت عليه وأضررته بدلا من أن تنفعه. لذا فإن ليس أمامك خيار سوى أن تقول الحقيقة بأسلوب لطيف دون فظاظة، وبذلك تكون قد نجحت على كل الجوانب. الخطأ السابع: إسداء النصح. لقد تعودنا نحن اللطفاء على إعطاء النصائح عندما نعلم أن هناك شخص ما في مشكلة، لكن ماذا إن أخبرتك أن إصداء النصائح هو خطأ ومن الممكن أن يصيبك بعواقب وخيمة، حيث قد يعتبر البعض إعطاءك للنصيحة هو تقليل من شأنهم وانتقاصا من عقولهم وتفكيرهم. وفي بعض الأحيان يحتاج الناس إلى أن تتركهم يفكرون في حياتهم لكي يطوروا من أنفسهم ويكونوا قادرين على اتخاذ القرار الصحيح. لذا عندما يواجه من تهتم به مشكلة ما، فإنه يحتاج في ذلك الوقت إلى الدعم وتعبيرك بالحب بدلا من الإسراع إلى إصداء النصائح. وأقصى ما يجب عليك فعله هو أن تساعدهم في التفكير بتجميع المعلومات تخصهم.

لإنقاذهم. لذا فإن إنقاذ الآخرين الذين يصرون على تدمير أنفسهم كما في هذه الحالة هو خطأ. لذا عليك فورا التوقف عن إنقاذ الآخرين، وأن تعرف متى يجب عليك التوقف عن المساعدة لكي يبدأ الطرف الآخر بمساعدة نفسه، ولا يعني ذلك أنك سوف تتخلى عنهم. الخطأ التاسع، حماية من يشعر بالحزن. فعندما يعاني أحد أقربائك أو أصدقائك من موت أحدهم، فإننا نسرع إلى حمايتهم من الاستمرار في التألم والمحاولة إلى إخراجهم من تلك الحالة، عن طريق أننا نقوم بالصمت خوفا من أن نقول شيئا نزعجهم، وإذا تحدثنا فإننا نحاول إضحاكهم أو جعلهم يبتهجون لكي نحميهم من الحزن. ولكن ذلك الأسلوب يزيد الأمر سوءا، فإنه يجعلهم يشعرون بأنك غير مهتم بالحزن الذي يشعرون به. لذا ما عليك أن تقوم به هو أن تتواجد بشكل حقيقي جوارهم، فلا تتركهم وحدهم، واقضي معهم أطول فترة ممكنة، واطمئن عليهم من وقت لآخر، ولا تنسى أن تخبرهم بأنك تعلم ما يمرون به وتقدره، وأنك حزين مثلهم، فبذلك سيشعرون بأنك لطيف فعلا. هذه هي السلوكيات التسعة التي عليك التوقف عنها وإيجاد أنماط بديلة، فاستمرارك في القيام بها يمنعك عن القيام بالكثير من الأشياء المفيدة والممتعة في حياتك. فهذا هو وقت التغيير الآن. حدد خطواتك ورتبها وأسرع في تنفيذها، وتذكر بأن لا تكون لطيفا أكثر من اللازم.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكي لك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان.

0: ودربوا الأذهان وقدموا البرهان،
1: وبعدين
0: وبصوت رنان زاع في الأركان ارتفع الأذان، واهتز الوجدان بذكر الديان في ود وحنان، بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

0: عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.
1: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن في الدرس 27 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في شمائله إلى عباداته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، يكفي أن نشعر بأهمية هذا الدرس، أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة وجود الإنسان في الدنيا أن يعبد الله عز وجل. ويقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. التكذيب والمعارضة والاستخفاف والإعراض والكفر، هذه مواقف الكفار تبعث الضيق في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت، يعني اعبد الله عز وجل طوال حياتك، طوال حياتك. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية بالتسبيح وبالتحميد وبالسجود وبالعبادة حتى الموت. فالتسبيح تقديس الله جل جلاله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، والتحميد نسبة الكمالات كلها إلى الله عز وجل، والسجود هي الصلاة، ذكر جزء منها وأريد الكل. أما واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنت مخلوق في الدنيا من أجل العبادة. العبادة أيها الإخوة سلوك، غاية الخضوع، غاية الاستسلام، غاية الحب، غاية الائتمار، غاية الإخلاص، غاية الوفاء، العبادة. لكن لن تكون إلا بمعرفة الله، وإن كانت أثمرت سعادة أبدية. فالعبادة جانب معرفي، جانب سلوكي، جانب جمالي. إن عرفت الله عبدته، إن عبدته سعدت بقربه. لذلك جاءت هذه الآية موجزة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لن تكون العبادة أي الخضوع إلا بعد معرفة الله، ولن تكون السعادة إلا بعد طاعته. قضية مترابطة: تعرف الله، تستقيم على أمره، تسعد بقربه. الغاية هي السعادة، والسبب هي العبادة الطاعة، وسبب السبب هو المعرفة، تعرفه تستقيم على أمره تسعد بقربه. كان عليه الصلاة والسلام دقيق، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. في واحد من الحاضرين ما في عنده مشكلات في حياته، مشكلات في بيته، في عمله، في صحته، مشكلات في علاقاته العامة، وهذه المشكلات هي دوافع إلى باب الله، دوافع. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه إذا أصابه أمر فزع منه بادر إلى الصلاة، إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. وعلينا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأجمل ما في الدين الدعاء، أنت حينما تدعو الله عز وجل، الله جل جلاله بشكل واضح واضح صارخ يشعرك أنه سمع دعاءك وأنه استجاب لك، من أجل هذا يقربك. الإنسان كيف يتقرب إلى الله عز وجل؟ إذا دعاه يشعره الله أنه سمع دعاءه، ويشعره الله أنه استجاب له، فكل مشكلة يعقبها دعاء يعقب الدعاء استجابة، يعقب الاستجابة معرفة بالله وحب له. إذن كل محنة وراءها منحة، وكل شدة وراءها شدة. وفن نفسك أيها المؤمن أن كل مشكلة في وراء قفز إلى الله، كل محنة في منحة، كل شدة في شدة، لأنه تقع في مشكلة. الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، معناها الأمور أحكمت نزلت، فلما استحكمت حلقاتها، لو أن هناك مخارج أرضية لا تلجأ إلى الله عز وجل. متى تقول يا رب ليس لي إلا أنت؟ حينما يغلق عليك منافذ الأرض. الإنسان أحيانا يتكئ على أشخاص، يتكئ على ماله أحيانا. أخ كريم يعني قبل أن ينضج قال كلمة، قال الدراهم مراهم، كل شيء يحل بالمال، كلمة كبيرة هذه. فربنا عز وجل ساق له شدة لا تحل بالمال، بقي في هذه الشدة 70 يوما. ما قولك كل شيء ينحل بالمال؟ لا يا رب. الإنسان يدقق بكلامه، في كلام يحتاج إلى تأديب. نعم. أيها الإخوة الكرام، أي مشكلة أنت كمؤمن، أي مشكلة معناها التخطيط الإلهي أن يشدك إليه، أن يقربك إليه. هذه المشكلة يعقبها دعاء، الدعاء من آثاره يشعرك الله أنه سمع دعاءك وأنه استجاب لك، تزداد معرفة به وحبا له. وأحيانا الإنسان بلغ درجة من الإيمان رضي بها، لكن الله لا يرضاه له، لا يرضى له هذه المرتبة السابقة. إذا تنشأ مشكلة يحصل حجاب أحيانا، هذا الحجاب يضيق به المؤمن زرعا فيرفع وتيرة عبادته أو عمله فيقفز، هذه القفزة تشده إلى الله عز وجل. لكن يعنينا من هذا الدرس، كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. الرواية هنا كان إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. يعني لكم صراحة، ممكن تكون في مشكلة كبيرة جدا تترك التدبير لها وتذهب تتوضأ، تدخل لغرفة الضيوف وتصلي ركعتين، وفي السجود تناجي الله عز وجل. هذا حل مشكلة، هذا أعظم حل، هذا حل واقعي. أنت الآن وكلت خالق الكون حل مشكلتك، وكلت الذي بيده كل شيء، وكلت السميع، القريب المجيب الرحيم العليم الحكيم. وكلت من ناصية خصومك بيده، من ناصية أعدائك بيده، من ناصية الأقوياء بيده، من ملكوت كل شيء بيده وكلته. لذلك إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، أو إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. فإذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يلجأ إلى الصلاة حينما يشتد عليه الأمر، نحن من باب أولى. وأقول لكم هذه الكلمة وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون واضحة عندكم: ما من مشكلة يسوقها الله للمؤمن لو كشف الله له الغطاء يوم القيامة لذاب كالشمعة شكرا لله على هذا الذي ساقه إليه. أبدا. وهناك آلاف القصص، آلاف. الشدة ظاهرة يعقبها توبة، في تفلت جاءت مصيبة أثمرت توبة نصوح، في تسيب جاءت مشكلة أثمرت إقبال على الله عز وجل، في تقصير جاءت مشكلة أثمرت سعيا حسيسا في طلب مرضاة الله عز وجل. يعني بشكل أو بآخر المؤمن يفهم على ربه، ومن فهم على ربه سر التصرفات قطع أربعة أخماس الطريق إلى الله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي دم على عبادتك ما دمت حيا من غير إخلال بها ولا لحظة واحدة. يعني أنت تعاملت مع خالق الكون، وطن نفسك على أن تثبت على ما أنت عليه، صلواتك، استقامتك، غض بصرك، صدقك، أمانتك. أنت عاهدت الله سبحانه وتعالى، عاهدت الذي خلقك. بالمناسبة في فهم إبليسي لبعض الآيات: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال بعضهم إذا جاءك اليقين انتهت العبادة. اليقين هنا هو الموت فقط. الدليل، الدليل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الموت. إذن القرآن مثاني، كل آية تنثني على أختها فتفسرها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت والدليل حتى أتانا اليقين. قد يسأل أحدكم لما اختار الله جل جلاله للموت هذا الاسم اليقين؟ الجواب: لأنه ما من شيء أكثر يقينا في وقوعه من الموت، ما نجا منه أحد على الإطلاق. في أمراض تصيب الشيخوخة، حالات نادرة أنه إنسان لا يصاب بهذا المرض. قال لي طبيب فحصنا شرايين إنسان متقدم بالسن مهمل لغذائه، قال لي شرايين 17 عاما مرينة إلى أقصى درجة. في حالات نادرة هذا الإنسان على تقدمه بالسن وعلى إهماله النظام الغذائي شرايينه مرينة جدا. ممكن إنسان ينجو من مرض، لكن هل يمكن أن ينجو من الموت؟ أبدا. كل من عليها فان. فسمى الله الموت يقينا لأنه متيقن وقوعه، وسمى الله الموت يقينا لأن كل الأفكار التي سمعتها في الدنيا تراها عند الموت حقيقة. يعني تتيقن من كل ما قيل لك عن الدار الآخرة يقين. الوقوع يقيني والشهود يقيني. هذه الآية كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني طول حياتي. ورد عن النبي هذا الحديث الشريف: ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الآن العبادة أمر تكليفي، تكليفي، ومعنى تكليفي أي أن هذه الأوامر ذات كلفة. لذلك قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. صلاة الفجر تحتاج إلى صبر، غض البصر يحتاج إلى صبر، المحافظة على الصلوات الخمس يحتاج إلى صبر، صيام رمضان في أيام الصيف يحتاج إلى صبر، أن تأخذ حقك وأن تخشى الله عز وجل من أن تأخذ فوق حقك يحتاج إلى صبر. المال المغري، القوي أحيانا يشتط بقوته فيستعلي على من دونه، فالصبر أساس الاستقامة على أمر الله عز وجل. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يعني في جهة أخرى، يعني يمكن أن تكون وجهتك إليها الله عز وجل، هو أهل أن تعبده. يعني بالتعبير الدارج، الإنسان لا يليق به أن يكون لغير الله، أنت لله. عبدي، خلقت السماوات والأرض فلا تتعب، خلقت لك السماوات والأرض فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. لذلك كانت عبادات النبي صلى الله عليه وسلم دائمة مستمرة متواصلة في الليل والنهار. أطرح عليكم هذا السؤال: والذين هم على صلاتهم دائمون كيف؟ هناك آيات كثيرة: والذين هم على صلواتهم يحافظون، واضحة خمس صلوات. أما دائمون قالوا فيما بين الصلاتين، ودائمون بالدعاء، فأنت بالدعاء مع الله دائما، قبل أن تدخل البيت، قبل أن تخرج منه، قبل أن تدخل المسجد، بعد أن تخرج منه، قبل أن تدخل السوق، قبل أن تلقي درسا، قبل أن تعالج مريضا، قبل أن تقابل مسؤولا، قبل أن تقوم بعمل، قبل السفر، بعد السفر، أثناء السفر. الدعاء عبادة مستمرة، والدعاء مخ العبادة. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان عمله ديمة، يعني دائما. يعني أنت لك المجلس علم حافظ عليه، صلاة الفجر في المسجد حافظ عليها، غض البصر حافظ عليه، عدم المصافحة حافظ عليها، لا تعمل نوبات نوبات، هذه النوبات لا تصنع إيمانا، فورات، فورة ويغيب، يحضر ويغيب، يقبل ويدبر، يفور ويسكن، يتألق ويخمد، هذا لا يتناسب مع سلوك تعامل به الله عز وجل. كان عمله ديمة، خلاص شكل، يعني برمج أعمالك وفق برنامجك الديني، ولا تجعل برنامجك الديني وفق أعمالك. إذا جعلت برنامجك الديني وفق أعمالك معظم الأيام ما لي فاضي، مشغول وعنا موسم وفي عنا أعمال كثيفة. اجعل عملك الدنيوي وفق برنامجك الديني، ولا تجعل برنامجك الديني وفق عملك الدنيوي، لا تعكسها. الأصل أنك في عبادة الله عز وجل، لذلك زكاة الوقت أداء العبادات. كيف أنك إذا أديت زكاة مالك حفظ الله لك بقية مالك، وأنت إذا أديت زكاة وقتك بأداء العبادات وطلب العلم، والله أيها الإخوة بارك الله لك في بقية وقتك. دقق في الكلمة، بارك الله لك في بقية وقتك. السلف الصالح الله جل جلاله بارك لهم في أوقاتهم. تجد إنسان مثل الإمام النووي ترك كتب فيها من البركات والخيرات ما لا يعلمها إلا الله، الأذكار، رياض الصالحين، مات قبل 50 عام. متى ألف هذه الكتب؟ في علماء أجلاء تركوا مؤلفات، يقول يا رب متى ألفوها؟ الآن في تسهيلات، ما كان في تسهيلات، كلها بخط يدهم أمليت على تلاميذهم. فكلمة في بركة للوقت هذه أنا والله أؤمن بها إيماني بوجودي. من طلب العلم، من أدى العبادات، من عمل الصالحات، من أخلص لله بارك الله له بوقته. معنى بارك الله له بوقته إنه ينجز فيه الأعمال الجليلة في الأوقات القليلة، أعمال جليلة بأوقات قليلة، والله عز وجل بالمقابل قادر يتلف لك الوقت الثمين لأسباب أتفه من التافهة. يعني إخواننا الكرام، لا تضن بمجلس علم وما لي فاضي، أحيانا بالآلة اللي عندك خطأ بسيط تتعطل جمعتين، أيام جهاز بسيط ما في منه لا له وقفت، أيام ارتفاع حرارة طارئ بيقول لك الطبيب حلل، بتحلل، صور بتصور، طبقي طبقي، مرنان مرنان، يقول لك ما في شيء طلع، روح لك 10,000 ليرة و30 ساعة طلع ما في شيء بعد. أنت لا تظن على بوقت

ثانية صار الحادث. فلا تضم بوقتك على ربك، أنت لله. هي العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لما أنت تعطي ما لله لله تشعر براحة. هذا وقت العبادة، هذا وقت مجلس العلم. في أشخاص يعني إذا كان شخص عادي زارهم بيك ولا ما زارني شخص بقول له أنا عندي مجلس علم تفضل معي. لما أنت بيكون عملك ديني، شوفها كان عمله دينة، يعني أنت عاهدت الله عز وجل، إلك هالمجلس، إلك هالصلاة، إلك هالذكر، إلك الفجر، إلك الظهر، إلك هالدعوة، إلك جلسة مع أهلك، جلسة. أنا بتمنى على كل أخ كريم يكون له دعوة صغيرة، ما في حولك أحد، أنت ما لك أخوات، ما لك أصدقاء، ما لك جيران، ما لك زملاء، ما لك أولاد، ما لك أقارب، ما لك أخوات بنات، ما لك بنات أخوات، اعمل لك جلسة دينية، اجمعهم، علموا الآية القرآنية، حديث شريف، شيء من السيرة، حكم فقهي، ألف قلوبهم، زورهم، تفقدهم. بدك عمل لله، عمل للآخرة. يا أخوان الأعمال الخالصة لله تسعد صاحبها أيما سعادة. هيك عمل لا تبتغي منه سمعة ولا مالا ولا كسبا ولا رياء، تبتغي به وجه الله عز وجل. لذلك الوقف عند أين كان عمله ديمة. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام، هي من سنته العملية، ولم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوافله وتطوعاته طيلة عمره، كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته، أي صلاة التطوع، وهو جالس، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه العبد. أخواننا الكرام، بيكون أخ مثلا وجوده بالجامع صارخ، إذا بيغيب يوم واحد الكل يعلمون ذلك، وين فلان؟ وجوده صارخ، أحد أركان المسجد صار. إذا بيغيب يوم واحد حتما مريض، حتما في أمر قاهر، الناس يزوروه. قال لي واحد مرة، قال لي مرض شهرين ما حدا زارني ولا واحد. قلت له الحق عليك، هو بالأساس متقطع، فلما غاب ظنوا حسب نظامه يأتي ولا يأتي. إذا أنت وجودك صارخ، أحد أركان المسجد طبعا تفتقد. أما إذا أنت بالأساس تأتي قليلا وتغيب كثيرا، فإذا غبت لعلة مرض لا سمح الله يظن الآخرون أنه أنت حسب طبيعتك السابقة، فما حدا طبعا ما حدا بيزورك، تتألم أنت. الحق على الذي داوم بهذه الطريقة. أخواننا الكرام، العبادة هي التقرب إلى الله تعالى بأقصى غايات الخضوع والتذلل له سبحانه. يعني بصراحة بقدر ما تستطيع تذلل لله، وهي علاقة عكسية، وبقدر ذلك لله يعزك الله. أنا فيما أعلم ما في إنسان بتاريخ البشرية كان أكثر تواضعا لله من رسول الله، وبحسب ما أعلم ما في إنسان بتاريخ البشرية رفع الله ذكره وأعلى شأنه كرسول الله. كل ما بتنزل تطلع، كلما ازددت تواضعا لله رفعك الله. أما أمام الآخرين كن عزيز النفس، لا تخضع لإنسان. أمام الآخرين اعرف قدرك. قال له: متى مولدت علينا ديننا؟ ارفع رأسك يا أخي. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. أنت عزيز إذا كنت مع الله، وإن لم تكن مع الله، وإن لم يكن الإنسان مع الله فهو ذليل. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. قال العبادة

0: العبادة هي التقرب إلى الله جل جلاله بأقصى غايات الخضوع والتذلل فيما شرعه لعباده من الأقوال والأعمال القلبية والبدنية والحالية. الآن أدق نقطة في الدرس أنه ينبغي أن تعبد الله وفق منهجه. انحرافات الجماعات الإسلامية أنها تريد أن تعبد الله وفق مزاجها، مبتدعة معناته. أنت يجب أن تعبد الله ويجب أن تعبده وفق أمره، هذا ملخص الدرس اليوم. يجب أن تعبده وينبغي أن تعبده وفق منهجه. لعلي أوضح هذه الفكرة بهذا المثل. واحد اشترى مركبة فيها أعطال، وقف أمام البيت مركبة ولا مرة، يعني ضاق بها زرعا، سئم منها، رفضها، تركها لأنه ما ذاق حلاوتها، ذاق تكاليفها، ذاق أعداءها. إذا واحد صلى وما له وجهة بمل من الصلاة، بصير حاله كحال المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ما استقام، ما طهر نفسه، ما أخلص، ما قدم هدية إلى الله عز وجل، عمل صالح. إذا وقف ليصلي تألق ما قدش. في مخالفات، في تسيب، في تقصير، في تحريش بين المؤمنين، في إطلاق بصر أحيانا، في تساهل. هل معاصي حجاب؟ هذين في كلمة أقولها لأخواننا المؤمن، يعني أيعقل أن يكون مقطوعا عن الله لأسباب تافهة؟ المجرم مقطوع بس لأسباب وجيهة، السارق مقطوع، الزاني مقطوع، شارب الخمر مقطوع بس لأسباب وجيهة كبيرة. أما أنت خطفت سرقة قليلة انحجبت، كلمة بلا فائدة انحجبت، غيبة انحجبت، معقول تحرم نفسك هذه الوجهة إلى الله لذنب تافه؟ لأن القواطع الذنوب تقطع كبيرها وصغيرها. يعني أوضح مثال، بيت في ثلاجة وفي مروحة وفي مكيف وفي مكواية وفي مسجلة، في 50 آلة كهربائية. فإذا كان التيار الأساسي انفصل متر أو نصف متر أو 30 سنتي أو 20 أو 10 أو 5 أو سنتي أو ميلي، ما دام مفصول كل الآلات واقفة. فمسافة الفصل سواء كانت كبيرة أم صغيرة الآلات كلها واقفة. فالإنسان إذا كان في معصية كبيرة طبعا محجوب عن الله، وكأن الحجاب يتناسب مع المعصية، لكن حجاب عن الله لسبب تافه ما معقول. لذلك أيها الإخوة، إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. طبعا الشيطان ما في عنده أمل أنه بعد مجيء هذه الرسالة أن تنحت أصنام وتعبد من دون الله، ما عاد في لا تعزة ولا في يغوث ونسر، ما بقى. لكن في مخالفات، ولكن رضي فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. في حديث آخر، إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بين المؤمنين. لا تسمح للشيطان يقطعك عن الله لسبب صغير، لكلمة تقولها، لنظرة تلقيها، لخلاف بينك وبين أخيك. إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. لذلك للعبادة لذة. ما هي السيارة إذا ما رحت فيها مشوار بتمل منها، تصليح وتبديل عجلات وتصليح محرك ومرة، بس ما ركبتها ولا مرة بتمل منها. أما إذا استعملتها لكنها لا تمشي إلا ما يكون فيها كل الشروط، في شرط، ما دام في شرط ناقص واقفه، واقفة بتمل منها أنت. يعني تصور العبادة هالمركبة هي إذا ما كانت جاهزة جاهزية تامة وانطلقت سائرة تمل منها، تسأم منها، تعافها، تتكاسل في تعاملك معها. أما إذا كان أقلتك إلى مكان جميل أنت وأهلك صلى معنا، فالعبادة المثل التمهيدي للعبادة لذة وحلاوة ونعيم وطلاوة، فمن طعم حلاوتها وذاق لذتها تعلق بها وعاشقها. يعني ممكن يكون أسعد أيام حياتك وأنت في الصلاة، ممكن ممكن أدنى الثمن، ممكن تكون أجمل ساعات حياتك قيام الليل، ممكن والإنسان بيصلي وبيبكي وبيناجي ربه وبيحس بأمن. والله لو وزع على أهل الأرض لكفروا، أمن خالق الكون معك، مو شغلة سهلة. هلأ الناس عايشين بأمراض القلق، دع القلق وابدأ الحياة، كتاب ألفه ديل كارينجي، أول طبعة 5 ملايين نسخة، من شدة قلق الناس، أنه أبداً فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. الإنسان حينما يشرك يمتلئ قلبه خوفاً، أي إنسان قانون، اسألني عن قانون الخوف أقول لك الشرك سبب الخوف. فإذا الإنسان أطاع الله تلاقي الناس عايشين خوف منقطع النظير، من قلبه، من جلطة، من دسام، من تضيق الشريان التاجي، من فشل كلوي، من التهاب كبد وبائي، تلاقي منهارين، مظهرهم فخم بس من جوا منتهي. أما المؤمن أنه انشغل بشيء عظيم الله بيريحه من أمور صحته، يطمنه، يطمنه على أولاده، بيسافر. شوف الدعاء: اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. دعاء بإخلاص يا الله، مكانك بأولادك، مكانك ببيتك، مكانك في أيام يعني بريء. إذا صار في خطأ بالبيت على فتاة صغيرة شوهها للأبد، شوهها، كل ما ألقى الأب نظره على ابنته على وجهها كيف شوه، يحس سكين طعن بها. إذا أنت مع الله وفي دعاء، الله محلك، أنت الخليفة في الأهل والمال والولد، أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. الدعاء متعة. فأخواننا هي الصلاة، الصوم، صلاة الليل، الذكر، الدعاء، تلاوة. قال: للعبادة لذة وحلاوة ونعيم وطلاوة، فمن طعم حلاوتها وذاق لذتها تعلق بها وعشقها، فهو لا ينفك عنها أبدا لأنها تصير راحته وريحانه. السيدة رابعة العدوية كانت تقول: يا رب، أغلقت الملوك أبوابها وخلى كل حبيب بحبيبه، وها أنا ذا واقفة بين يديك. يعني سهل تناجي ربك، أنت يقبلك، يتجلى عليك، يوصلك، يطمنك، يعطيك، شغلة كبيرة كثير. ويقولون: إن أعظم ذائق ذاق حلاوتها وأكبر من نعم بها وشهد أسرارها وأنوارها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله مر العبد الفقير، صليت ركعتين في المدينة المنورة خلف إمام أنا أثق أنه يعني في إقبال على الله عز وجل، والله صلى، تمنيت أن يصلي حتى الظهر، شيء جميل جدا. هي الصلاة، هذه الصلاة التي أرادها الله. الواحد إذا عزمك على أكل صحون ومعالي بس ما في أكل، أنت جوعان وانتهك العزيمة. لو دعاك مرة ثانية لك والله مشغولة ما أكل شيء، يعني توضيت وصليت بس في مخالفات، في حجاب، تحس حالك مو هي الصلاة. أما لما أنت بتهيئ نفسك للصلاة بطاعة، بعمل صالح، بهدية إلى الله، بخدمة العباد، بنصحهم، بالدعوة إلى الله، بأمر بالمعروف، بنهي عن منكر، بيعطيك الثمن بالصلاة. الله عز وجل قال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يعني أحيانا الإنسان، وإن باب التشبيه، يكون في قضية وموكل محامي من الطراز الأول، يقول لك كل قضاة خاتم بإيدي مثلا، يقول لك مطمئن. إذا أنت وكلت محامي من الطراز الأول تحس بطمأنينة. فإذا كان الله وليك، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. تصور أب من أعلى مستوى علم، على فهم، على قوة، على غنى، ومربي وعالم، وعنده ابن غالي عليه كثير، يعني يتابعه بحركاته وسكناته، مدرسته وطعامه وشرابه وغذائه، وأطباء ودروس خاصة وغرفة خاصة. هذا ابن له أب يتولى شأنه، وإذا طفل فلتان بهالطرقات. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أنت أكبر شرف لك أن الله وليك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فأنت على قدر صلاحك لك من ولاية الله نصيب، على قدر صلاحك. هو يتولى الصالحين، أصلح الصالحين رسول الله، فكان الله وليه. سراقة ماذا أراد؟ أراد أن يقتل النبي ليأخذ 200 ناقة، أو ليأخذ 200 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. ساخت قدما الفرس في الرمل، استغاث بالنبي. يعني كان الصحابة، كانوا أهل مكة يشعرون أن النبي محمي، وأنت كمؤمن الله يشعرك أنه أنت بعينه، فإنك بأعيننا محمي. يعني حياتك غالية، كرامتك غالية، صحتك غالية، أهلك غالين، أولادك غالين، أنت في طمأنينة. الشغلة مو سهلة، يطمنك خالق الكون، فإنك بأعيننا. لذلك أكمل ذوق لحلاوة العبادات وألذ راحة ونعيم بها، كما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم يا بلال أرحنا بالصلاة. بصراحة هالحديث المؤمن والمنافق، واحد أرحنا بها، الثاني أرحنا منها، بين الباء بين من، إما أن يكون لسان حالك أرحنا بها، وإما أرحنا منها. فالمؤمن أرحنا بها، والمقصر اللي فيه مخالفات فيه تقصيرات أرحنا منها. وكما في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أقوال بعض العارفين بالله، يقول إبراهيم ابن الأدهم: والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. وقال الشيخ أبو سليمان الداراني رضي الله عنه: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. لا بتلاقي طريق منين في شيء 10 ملاهي يكتبوا المغني الفلاني والفنانة الفلانية، طبعا خمور ونساء وكاسيات عاريات. هؤلاء الذين يرتادون ملاهي، لماذا يرتادون ملاهي؟ يبحثون عن لذتهم عن لذة. يقول هذا الشيخ: أهل الليل في ليلهم أسعد من أهل اللهو في لهوهم. لو يعلم أهل اللهو رواد النوادي أنهم إذا اتصلوا بالله سعدوا سعادة لا توصف لتركوا ملاهيهم وأقبلوا على ربهم. لذلك الإنسان المؤمن لسان حاله ومساكين ما عرفوا الله. قال بعض العلماء: مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وخرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. أطيب شيء في الدنيا الاتصال بالله. مساكين أهل الدنيا. يقول أحد العارفين بالله: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. فماذا يفعل أعدائي بي؟ لا شيء. أنت سعادتك داخلية. لأهل الدنيا سعادته من المكيف، إذا ما في تكييف ما بينعاش، إلا بينعاش مثل المكيف. سعادته من سيارته، من زوجته، من بيته، من أمواله، من طعامه وشرابه، له ترتيبات، بيأكل بينام. المؤمن سعادته من الداخل، سعادته من شعوره أن الله يحبه، سعادته من شعوره أن الله راض عنه، سعادته من شعوره أن المستقبل له والعاقبة للمتقين، سعادته من شعوره أن الحقيقة الكبرى في الكون معه. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. يقول عالم آخر: والله لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، لولا الليل. وقال بعضهم: والله إذا كان أهل الجنة على ما نحن عليه هم في عيش طيب. إذا كان أهل الجنة على ما نحن عليه هم في عيش طيب. حتى بعضهم قال حينما قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، المقصود أنه الآن في الجنة، الآن في الدنيا جنة، جنة القرب، وفي الآخرة جنة، لكن المؤمن لن يدخل جنة الآخرة إلا إذا ذاق حلاوة جنة الدنيا، هي جنة القرب. يقول الله تعالى لملائكته الذين يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، ما يقول عبادي؟ يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ نحن على الغيب. إله عظيم رحيم غني كريم، فقال: كيف لو رأوني؟ ورد بالأثر أن الإنسان يوم القيامة ينظر إلى الله عز وجل فيغيب 50,000 عام من نشوة النظرة. قالوا: كيف لو رأوني؟ قال فيما رواه الإمام مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الجنة: يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس كما تلهمون النفس. يعني كيف لو رأوني؟ نحن في الدنيا نسبح ونحمد ونقدس ونحمد ونقدس ولم نرى ربنا، أما في الجنة يرى المؤمنون ربهم كما نرى نحن في الدنيا البدر، القمر ليلة البدر. نعم. قال: العبادات تهذب النفس من الرعونات والحماقات والدعاوى والأنانيات حتى تصفو نفس العابد وتدخل في دائرة العبودية. وقد قال عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كعب الأسلمي لما قال له: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. الإنسان كلما اتصل بالله رقت مشاعره وتهذبت حركاته وسكناته، الحماقات والرعونات والأنانيات والكبر والدعاوى والاستطالة على الآخرين، هذه من ضعف العبادة. يعني الكمال كله عند الله، بقدر اتصالك بالله تأخذ من هذا الكمال. مكارم الأخلاق مجموعة عند الله، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. والحمد لله رب العالمين. نتابع هذا الموضوع في درس قادم إن شاء الله، في منهج دقيق جدا في الدرس القادم، منهج العبادة في الإسلام، في نقاط مهمة جدا أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون واضحة عندكم. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى تعرف ايه اللي هو مستنينا دلوقت؟ سألت عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عن نزول هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. صدق الله العظيم. حنكون فين؟ الحمد لله، سنكون على الصراط. وقت المرور على الصراط ما فيش إلا ثلاث أماكن بس، اللي هما جهنم، الجنة، الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: يكون أول من يجتاز الصراط أنا وأمتي. الصراط لن يكون هناك سوى مكانين، الجنة والنار، ولكي تصل إلى الجنة يجب أن تتجاوز جهنم. ينصب جسر فوق جهنم اسمه الصراط، بعرض جهنم كلها. إذا مررت عليه وصلت لنهايته وجدت باب الجنة أمامك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا يستقبل أهل الجنة: يا رب جنتك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيضرب بالصراط بعرض جهنم. مواصفات الصراط أدق من الشعرة، أحد من السيف، شديد الظلمة، تحته جهنم سوداء مظلمة تكاد تميز من الغيظ. رابعا، حامل ذنوبك كلها مجسمة على ظهرك، فتجعل المرور بطيئا لأصحابها إذا كانت كثيرة والعياذ بالله، أو سريعا كالبرق إذا كانت خفيفة. خامسا، عليه كلاليب خطاطيف، وتحتك شوك مدبب تجرح القدم وتخدشها. تكفير ذنب الكلمة الحرام والنظرة الحرام. سادسا، سماع أصوات صراخ عالي لكل من تزل قدم ويسقط في قاع جهنم. الرسول عليه الصلاة والسلام واقفا في نهاية الصراط عند باب الجنة يراك تضع قدمك على أول الصراط، يدعو لك قائلا: يا رب سلم، يا رب سلم، أحبك يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله. بشوف العبد فلان هذا وقع أمامه من فوق الصراط، فقد نصحته كثيرا ولم يستجب، كما يرى العبد والده وأمه لكن لا يبالي بهما، كل ما يهمه هو نفسه فقط، نفسي نفسي. يروى أن أمنا عائشة رضي الله عنها تذكرت يوم القيامة فبكت، فسألها الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا بك يا عائشة؟ فقالت: تذكرت يوم القيامة، فهل سنذكر آباءنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا في ثلاث مواضع: عند الميزان، عند تطاير الصحف، عند الصراط. اصبروا ثم اصبروا على فتن الدنيا، فتن الدنيا سراب،
فلنجاهد أنفسنا ولنعين بعضنا على أن نلتقي في جنة، في جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط وأدخلنا الجنة بلا حساب ومن غير سابق عذاب. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول لسنة 2026 ميلادي، والسادس 26 من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: السجن عام لمن يدنس العلم الأسترالي، مقترح يثير الجدل بين احترام الرموز وحرية التعبير السياسي. كامبرا: مقترح خفض ضريبة السجائر 80%، ماذا يعني ذلك للمدخنين في أستراليا؟ كامبرا: أكاديمية كتابي تطلق مبادرة لتشجيع الأطفال والطلاب في أستراليا على ممارسة العربية بطريقة ممتعة. ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني، بؤر استيطانية تخلى وأخرى تشرعن، هل يعيد نتنياهو ترتيب الاستيطان بالضفة؟ المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يدعو. الأنصار يقول: قطر قدمت أفكارا لحل أزمة حرب إيران، ونعمل على تطوير حلول أخرى. فلسطين المحتلة جنين، تتجسس عليهم وتصورهم، مسيرات الاحتلال تنتهك خصوصية الفلسطينيين بالضفة. تصعيد الكيان الصهيوني في لبنان، شبكات تصعيد الكيان الصهيوني في لبنان وخطته لتفريغ غزة. المقررة الخاصة للأمم المتحدة تدعو. البنيزي تحذر من طمس أدلة جرائم الصهيونية خلال إزالة أنقاض غزة. سوريا: اعتقال ضابط في نظام الأسد بتهمة التورط بقتل متظاهرين في 2011 و1982. جمهورية مصر العربية: وحيد والديه، حادث سير بمصر ينهي حياة طالب أردني قبل زفافه. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن 11 ألف مفقود في السودان بسبب الحرب. جنوب لبنان لا يستهدف الانتخابات فقط التوحش في لبنان محل إجماع صهيوني. فلسطين المحتلة نابلس عملية طعن في نابلس وكتس يتوعد بحرب شاملة في الضفة. جنوب لبنان 12 قتيلا في غارات صهيونية على جنوب لبنان. فلسطين المحتلة الضفة الغربية شهيد فلسطيني وثلاثة مصابين إثر اعتداءات للمستوطنين في الضفة. منظمة حقوقية ترفع قبل زيارته لافتتاح سفارة صهيونية منظمة حقوقية تلاحق ساعر أمام القضاء السلوفيني. مضيق هرمز داخل المهمة الخطرة لنزع ألغام مضيق هرمز. روسيا أزمة المسيرة تتصاعد، روسيا تغلق القنصلية الألمانية وتحمل برلين كامل المسؤولية. ولاية نيوجيرسي الأمريكية المغني الأمريكي ماكليمور يهتف لفلسطين ويواجه هجوما صهيونيا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا يشهد البرلمان الفيدرالي حراكا واسعا هذا الأسبوع، استسعى الحكومة العمالية والائتلاف المعارض إلى تمرير مقترحات ومسودة مشاريع ترتبط بملفات وقضايا مثيرة للجدل. فقد اقترح زعيم المعارضة فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 شهرا لمن يدنس العلم الأسترالي. وقال أنجوس تايلور إن الحوادث الأخيرة التي شملت حرق العلم وتخريب النصب التذكاري للحرب هي التي دفعته إلى تبني هذه السياسة دفاعا عن أستراليا وقيمها. بحسب قوله في هذه الأثناء واجب العناية الرقمي Digital Duty of Care تسعى الحكومة الفيدرالية لطرح مسودة قانون والتي تلزم شركات التواصل الاجتماعي قانونيا بتحديد الأضرار الإلكترونية على منصاتها والحد منها ومنعها. وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لا تبذل سوى الحد الأدنى من الجهد للامتثال للقوانين الأسترالية. كامبرا تتصاعد في أستراليا حدة الجدل حول ضريبة التبغ بعد طرح الائتلاف خطة لخفضها بنسبة 80% في محاولة لإضعاف سوق السجائر غير القانونية المرتبطة بالجريمة المنظمة. وترى المعارضة أن خفض السعر القانوني إلى جانب تخصيص 200 مليون دولار إضافية لإنفاذ القانون قد يعيد المستهلكين إلى السوق النظامية ويستعيد مليارات الدولارات من الإيرادات. في المقابل تحذر الحكومة وخبراء الإقلاع عن التدخين من أن السجائر الأرخص قد تزيد معدلات التدخين وتضعف جهود الصحة العامة. ويتزامن الجدل مع خلاف سياسي حول الجهة التي طرحت الفكرة أولا. ويؤكد المختصون أن مكافحة السوق السوداء يجب أن تترافق مع تعزيز برامج الإقلاع عن التدخين وتوفير دعم أسهل للوصول إلى بدائل النيكوتين والخدمات المتخصصة لمساعدة المدخنين على التخلص من الإدمان. كامبرا تطلق أكاديمية كتابي هذا العام مبادرتها المجتمعية السنوية لشهر أكتوبر تحت اسم أوكتو جيمز على ممارسة اللغة العربية بطريقة ممتعة حديثة وقريبة من اهتماماتهم. الهدف الأساسي من المبادرة هو أن يشعر الطفل الأسترالي من خلفية عربية بأن اللغة العربية ليست مجرد مادة مدرسية أو واجب إضافي، بل يمكن أن تكون لغة للعب والتحدي والمرح والتواصل. أما الآن أحبتي في الله ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني أمر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الأحد بإخلاء بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت ضغط أمريكي أعقب تصاعد اعتداءات المستوطنين. والبؤرة في التصنيف الصهيوني موقع يقيمه مستوطنون دون موافقة حكومية فتوصف بأنها غير قانونية، غير أن هذه الصفة قد تكون مؤقتة، فقد تبدأ بخيمة أو كرفان أو تشق إليها الطرق وتصلها الخدمات وتقام فيها مباني دائمة وربما تتحول إلى مستوطن معترف بها صهيونيا. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يدعو. دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أمس إلى تحرك إقليمي جماعي لحل الأزمة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، مبينا أن الدوحة طرحت أفكارا عديدة للحل وأنها تبحث سيناريوهات متنوعة لضمان معالجة مصادر القلق لدى الطرفين. وأضاف الأنصاري في حديث لشبكة CNN الأمريكية أن العمل جار على احتواء الأزمة وتهيئة الظروف لمفاوضات تؤدي إلى حل مستدام. فلسطين المحتلة جنين. بينما كانت الفلسطينية حسنية البزور تقلم دالية العنب أمام منزلها في قرية المطلة الشرق جنين، قطعت هدوء المكان طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال حلقت فوق رأسها وراقبت حركتها عن قرب. وفي البلدة نفسها لم تتوقف عين الدرون عند حدود الأرض والمنازل، بل امتدت إلى أدق تفاصيل الحياة الاجتماعية. ففي إحدى حفلات الحناء، وبينما كانت النساء يحتفلن في ساحة أحد المنازل، ظهرت طائرة مسيرة فوقهن، تصعيد الكيان الصهيوني في لبنان. تناولت حلقة السابع من سبتمبر أيلول 2026 من برنامج شبكات تفاعل رواد منصات التواصل مع أبرز القضايا والأحداث الدولية والإقليمية التي استحوذت على اهتمامهم خلال الساعات الماضية. ورصدت الحلقة تفاعل منصات مع خرق جيش الاحتلال الصهيوني اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، وشني غارات واسعة على مدينتي النبطية والنبطية الفوقة وبلدة كفر رمان. المقررة الخاصة للأمم المتحدة تدعو. دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبينيزي أمس إلى عدم تحويل عمليات إزالة الأنقاض في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الصهيونية في قطاع غزة إلى وسيلة لطمس أثار الجرائم. وقالت ألبانيزي في بيان إن عمليات إزالة الأنقاض وسحقها ونقلها في غزة يجب ألا تؤدي إلى إتلاف أدلة على جرائم دولية أو أن تحول دون انتشال رفات البشر والتعرف على هويات أصحابها. سوريا. أوقفت السلطات السورية ضابطا كبيرا سابقا قالت إنه متورط في قتل متظاهرين عام 2011 وفي مجزرة حماه عام 1982 وفق ما أعلنت قوى الأمن الداخلي أمس. وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان إنها ألقت القبض في طرطوس غربي البلاد على اللواء السابق محمد علي درغام الذي وصفته بأنه أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية للنظام السابق الذي أسقطته قوى الثورة السورية في ديسمبر كانون الأول 2024. جمهورية مصر العربية. تحولت تحضيرات الفرح والبهجة في منزل الشاب الأردني أحمد عبد الله عوض إلى مراسم عزاء ووداع بعد أن فوجئت عائلته بنبأ وفاته إثر حادث سير أليم تعرضت له حافلة على طريق نويبع في مصر. وكان أحمد طالب الطب يستعد لإنهاء امتحاناته الجامعية ليرتدي بشتى عرسه بعد أيام قليلة، ولكنه غادر الدنيا في حادث أليم تاركا خلفه سيرة عطرة وحزنا يلف عائلته ومحبيه. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس أن لديها سجلات لأكثر من 11 ألف حالة لمفقودين في السودان، بينها أكثر من 9000 حالة جرى توثيقها منذ اندلاع القتال في أبريل نيسان 2023. وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر فريد الحميد في تصريحات للصحافة السودانية إن اللجنة الدولية تواصل العمل مع الهلال الأحمر السوداني لتحديد مصير المفقودين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا جنوب لبنان. يتصاعد القصف الصهيوني على جنوب لبنان بوتيرة غير مسبوقة منذ أيام، حيث حولت الغارات الجوية بلدتي كفر رمان وعرب صليم إلى ركام، مخلفة وراءها شهداء وجرحى ودمارا شاملا في مشهد يعيد إلى الأذهان أيام حرب يوليو تموز 2006، ولكن هذه المرة بغطاء سياسي وعسكري أكثر تعقيدا. وشهدت بلدة كفر رمان التي تقع في قضاء النبطية فجر أمس غارة صهيونية دون أي تهديد مسبق وفق ما نقلته مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. وما زالت آليات الدفاع المدني تعمل على إزالة الركام والبحث عن ناجين أو ضحايا تحت الأنقاض والدمار. فلسطين المحتلة نابلس. أصيب مستوطن صهيوني بجروح وصفت بالخطيرة الاثنين إثر تعرضه لعملية طعن قرب قرية أسرين جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس تعليمات للجيش للاستعداد لحرب شاملة ضد الإرهاب في الضفة. وقالت إذاعة الجيش الصهيوني إن فلسطينيا نفذ عملية طعن استهدفت صهيونيا في منطقة أسرين ثم انسحب من المكان، بينما أفادت الشرطة الصهيونية بأن قوتها هرعت إلى مزرعة قرب القرية عقب تلقي بلاغ عن وقوع حادث الطعن. جنوب لبنان. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين في غارتين صهيونيتين فجر أمس على بلدة كفر رمان جنوب البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت مجزرة دموية جديدة في بلدة كفر رمان بعدما شنت غارة بعد منتصف الليل على مبنى سكن مؤلف من 3 طوابق يعود للمواطن داني فرحات في محيط مستديرة الشيوعية في بلدة كفر رمان، مما أدى إلى تدميره. فلسطين المحتلة الضفة الغربية. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون، أحدهم طفل، مساء الأحد إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظتي قلقيلية والقدس شمال الضفة الغربية ووسطها. وأفادت مصادر طبية في مستشفى درويش نزال الحكومي بمحافظة قلقيلية باستشهاد الشاب عمر طباس متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في الرأس خلال هجوم على قرية حجة. منظمة حقوقية ترفع. رفعت منظمة حقوقية أمس شكوى جنائية في سلوفينيا ضد وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر بتهم تتعلق بجرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى العاصمة ليوبليانا. وذكرت مؤسسة هند رجب الحقوقية في بيان أنها تقدمت بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في منطقة ليوبليانا ضد ساعر مضيق هرمز. بينما كانت الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران تتصدر المشهد في مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، كانت البحرية الأمريكية تنفذ في الخفاء مهمة خطرة أخرى، أن فرق من الغواصين مدعومة بزوارق روبوتية ومركبات متخصصة تعمل تحت الماء أمضت نحوها 4 أشهر في تعقب الألغام وإبطالها في عمليات جرى معظمها ليلا داخل أحد أهم الممرات البحرية في العالم. روسيا. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس إغلاق القنصلية الألمانية في مدينة سانت بطرسبرغ، وطالبت بإنهاء جميع أنشطتها في موعد أقصى 18 من سبتمبر أيلول الجاري ومغادرة جميع موظفيها الأراضي الروسية. كما أعلنت الخارجية الروسية أن المراكز الثقافية الألمانية التابعة لمعهد جوتا في روسيا مطالبة بإنهاء أنشطتها، وأن على الموظفين الموفدين إليها مغادرة البلاد في موعد أقصى 13 من سبتمبر أيلول. وحملت موسكو ألمانيا كامل المسؤولية عن التصعيد في العلاقات الثنائية بين البلدين. الخبر الأخير في هذه النشرة من ولاية نيوجيرسي الأمريكية. أحيا مغني الراب الأمريكي ماكليمور فقرة افتتاحية لحفل الفنان البريطاني إيد شيران الجمعة في ملعب ميت لايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وحظي موقفه بتفاعل واسع بعدما هتف أمام الجمهور الحرية لفلسطين. وقال ماكليمور إن جزءا كبيرا من سبب رغبته في القيام بجولته الفنية هو الوقوف على مسارح كهذه وإيصال رسالة إلى الفلسطينيين، مضيفا أريد أن تكون هذه الكلمات عالية وواضحة ليعلم الناس من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة أننا لم ننساهم. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، السجن عام لمن يدنس العلم الأسترالي، مقترح يثير الجدل بين احترام الرموز وحرية التعبير السياسي. كامبرا، مقترح خفض ضريبة السجائر 80%، ماذا يعني ذلك للمدخنين في أستراليا؟ كامبرا، أكاديمية كتابي تطلق مبادرة لتشجيع الأطفال والطلاب في أستراليا على ممارسة العربية بطريقة ممتعة. ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني، بؤر استيطانية تخلى وأخرى تشرعا، هل يعيد نتنياهو ترتيب الاستيطان بالضفة؟ المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يدعو. الأنصار يقول قطر قدمت أفكارا لحل أزمة حرب إيران ونعمل على تطوير حلول أخرى. فلسطين المحتلة جنين، تتجسس عليهم وتتصورهم مسيرات الاحتلال تنتهك خصوصية الفلسطينيين بالضفة. تصعيد الكيان الصهيوني في لبنان، شبكات تصعيد الكيان الصهيوني في لبنان وخطتها لتفريغ غزة. المقررة الخاصة للأمم المتحدة تدعو. البنيزي تحذر من طمس أدلة الجرائم الصهيونية خلال إزالة أنقاض غزة. سوريا، اعتقال ضابط في نظام الأسد بتهمة التورط بقتل متظاهرين في عام 2011 و1982. جمهورية مصر العربية، وحيد والديه، حادث سير بمصر ينهي حياة طالب أردني قبل زفافه. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن 11,000 مفقود في السودان بسبب الحرب. جنوب لبنان، لا يستهدف الانتخابات فقط، التوحش في لبنان محل إجماع صهيوني. فلسطين المحتلة نابلس، عملية طعن في نابلس، وكاتس يتوعد بحرب شاملة في الضفة. جنوب لبنان، 12 قتيلا في غارات صهيونية على جنوب لبنان، فلسطين المحتلة الضفة الغربية، شهيد فلسطيني وثلاثة مصابين إثر اعتداءات للمستوطنين في الضفة. منظمة حقوقية ترفع قبل زيارته لافتتاح سفارة صهيونية، منظمة حقوقية تلاحق ساعر أمام القضاء السلوفيني. مضيق هرمز داخل المهمة الخطرة لنزع ألغام مضيق هرمز. روسيا أزمة المسيرة تتصاعد، روسيا تغلق القنصلية الألمانية وتحمل برلين كامل المسؤولية. ولاية نيوجيرسي الأمريكية، المغني الأمريكي ماكليمور يهتف لفلسطين ويواجه هجوما صهيونيا. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الأربعاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذا اللقاء المبارك يسر الله إتمامه، نواصل تفسير كتاب ربنا جل وعلا، واقفين عند قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، إلى قوله جل وعلا: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وهذا الذي كنا فيه قلنا إن سورة آل عمران سورة مدنية، ونبين أن من أساليب تسمية كتاب الله جل وعلا سور القرآن يسمى الشيء باسم بعضه، يسمى الشيء باسم بعضه، وهذا أمر كانت العرب تستخدمه في كثير من الأمور، فسميت سورة البقرة بسورة البقرة لأنه جاء ذكر قصة البقرة فيها، وسميت سورة آل عمران بسورة آل عمران لأن الله جل وعلا ذكر فيها عمران وآله. وعلى هذا يقاس كثير مما في كتاب الله وهو ظاهر بين. وإنما الخلاف بين العلماء هل إن تسمية سور القرآن كان من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه أو غير ذلك، والذي يظهر والله جل وعلا أعلم أن تسمية سور القرآن تسمية توقيفية، بمعنى أن الصحابة سموها بإشارة وأمر وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة آل عمران تكلمت كثيرا عن أهل الكتاب اليهود والنصارى، وبحثت كثيرا في مواضيعهم، وسبب ذلك أمران: الأمر الأول قدوم وفد نجران، كما بينا في الأسبوع الماضي قدوم وفد نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما حصل بينهما من مجادلة انتهت إلى الإقرار بالصلح بينهما. كانت تلك الأسئلة التي طرحها وفد نجران سبباً في نزول كثير من آيات سورة آل عمران. الأمر الثاني ما كان من أحداث من أهل الكتاب من اليهود المجاورين للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فكان القرآن ينزل ليبين كثيراً من أمورهم ومعايبهم وما يكون بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام من أحداث، فجل ما في السورة من ذكر أهل الكتاب كان هذا سببه. وفي السورة آيات أخرى لا علاقة لها بأهل الكتاب كغزوة بدر وغزوة أحد وغيرهما مما هو معروف في مظانه، لعل الله جل وعلا أن ييسر شرحه. أما الآية التي بين أيدينا فإن الله يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. حب المال أمر مفطور في النفوس، قال سبحانه: وتحبون المال حبا جما، وقال جل وعلا عن بني آدم: وإنه لحب الخير لشديد. والأمانة في إنفاذها وفي إعطائها لا علاقة لها بالإيمان والكفر، والأمانة في إعطائها وفي إنفاذها قبولها لا علاقة لها بالإيمان والكفر إلا شيئا يسيرا. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كذب أعداء الله، يقصد اليهود، كل أمور الجاهلية تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى بر وفاجر، تؤدى إلى البر والفاجر. فلو قدر أن لأحد من الناس له أمانة عندك وإن كان فاجرا فإن فجوره لا يمنعك من تأدية الأمانة إليه، فمسألة كونه كافر أو فاجر أو فاسق لا علاقة له بأحقية الأمانة التي له عندك. هذا كمفهوم عام للآية. الآية فيها وقفات عدة. الوقفة الأولى إنصاف الرب تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا حكم عدل، فبرغم أن اليهود قوم بهت نعتوا ربهم بيقبح المعايب تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ومع ذلك فإن الله يقرر في هذه الآية أن من هؤلاء اليهود على ما فيهم من معايب منهم من لو أمنته وضعت عنده قنطار، والقنطار الآلاف من الدنانير، يعني مبلغا كثيرا من المال، لو وضعت عنده قنطار آلافا من الدنانير ثم طلبتها منه يردها إليك رغم أنه يهودي. وإخبار الله بهذا دلالة على إنصاف الرب جل وعلا، وأن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. فقول الله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، إن وضعت عنده قنطارا أمانة رده إليك كما هو تام، رغم أنه كتابي إما يهود وإما نصارى، وهذا كفر، لكن كفره لم يمنحه من تأدية الأمانة. ثم قال سبحانه ومنهم، ومن في الحالتين بعضية، من في الحالتين بعضية. وقلنا إننا سنقف كثيرا في اللغويات حتى تفهم كلام الله، لكن لا تستعجل إتيان الثمرة. العلم يا أخي كالبنيان، والبنيان لا يعرف من أول يوم، وإنما يعرف بعد تمامه. فما تأخذه من علم في هذه الحلقة أنت لوحدك به، وإنما تقوم على علم تأخذه منها هنا ومن غير هذه الحلقة، وشيء تقرأ وشيء تسمعه وآخر تدونه حتى يجتمع لديك علم جمع. لكن لا تحسب أن أحدا يمكن أن يعطي الناس العلم كاملا لوحده، هذا لم يقع ولن يقع، لأن الله جل وعلا قسم العلم وفضله بين الناس. لكن أن تأخذ أمور ترشدك بعضها على بعض. أقول إن من هنا بعضية، وحتى يتم المعنى حتى تعرف الفرق بين من بعضية ومن الأخرى، من أخرى بيانية. معنى الكلام لو جاء إنسان ضفته أنت في بيته فأعطاك فاكهة، فاكهة هذه منوعة، ثم غاب عنك ثم جاء يسألك من أي الفاكهة أكلت، قلت من كذا، نفرض قلت من البرتقال، هذه من ما هي؟ بيانية، فأنت بينت أي نوع من الفاكهة أكلت. أما من التي بين أيدينا ومن أهل الكتاب، هذه من بعضية، بمعنى بعض من أهل الكتاب وليس الكل. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يساوي شيء لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ما دمت عليه قائما هذا كناية، كناية عن الإلحاح والمواجهة وشدة الطلب، وأن تتعقبه من مكان إلى آخر حتى يؤدي إليك ماذا؟ ماذا؟ الدينار. والذي قبله يؤدي إليك القنطار رغم أنه أضعف وأكبر من الدينار مرات عديدة، لكن الأول أمين والثاني خائن. وقلنا إن الأمانة تؤدى لكل أحد يستحقها إن كان برا وإن كان فاجرا. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، كناية عن الإلحاح، كثرة المواجهة، كثرة الطلب، تنتقل معه من مكان إلى مكان حتى يؤدي إليك حقك. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هذه ليس علينا في الأميين سبيل جملة تعليلية، جملة تعليلية. ينجم عن الآية ما يلي: أن في اليهود قوم مؤتمنون وهم قلة، وقوم خائنون وهم كثرة، وهؤلاء هم في

اليهود ليس علينا في الأميين سبيل. اليهود يقولون إن هؤلاء العرب قوم أميون لا دين لهم ولا يرونهم شيئا، لأن اليهود يرون أنفسهم شعب الله المختار، ويقسمون الناس غيرهم طبقات، فلا يرون العرب شيئا، ويقولون إن المال الذي في يد العرب أصله لنا، فإن حصل بيننا وبينهم تقاض بيع وشراء وأمانة فلا حاجة أن نرد إليهم المال، لأن المال أصلا لنا. فالمعنى الحرفي لقول الله ليس علينا في الأميين سبيل أي ليس علينا إثم ولا حرج ولا وزر أن نأكل أموال الأميين، ليس علينا إثم ولا حرج ولا وزر أن نأكل أموال الأميين، فما من طريق يصل إلينا بها المحاسبة. ليس علينا في الأميين سبيل. وقلنا إن الأميين يطلق على العرب لأن الأصل أن العرب أمة لا تقرأ ولا تكتب، قال صلى الله عليه وسلم إننا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا، وأخذ صلى الله عليه وسلم يشير بأصابع يديه ليفهم من حوله. والنبي عليه الصلاة والسلام نعت في القرآن بأنه نبي أمي، قال شوقي يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. أما لماذا بعث النبي أمي؟ فليقطع الله جل وعلا ألسنة المشككين وشبه المعاندين. لماذا بعث النبي أميا؟ ليقطع الله ألسنة المشككين وشبه المعاندين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن من عند ربه، أبلغ كتاب وأعظم عبارات وأجل كلام، فلو كان عليه الصلاة والسلام يقرأ ويكتب من قبل لقال عنه الكفار إن هذا الكتاب الذي أتى به أخذه عن من؟ أخذه عن غيره، لأنه يقرأ ويكتب، فما زال يطالع 40 سنة، ثم بعد 40 سنة من المطالعة والقراءة والكتابة والاستكتاب خرج إلينا بهذا القرآن. فبعث الله جل وعلا نبيه أميا لا يقرأ ولا يكتب، قال سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن يعني لو كنت تقرأ وتكتب لارتاب المبطلون. لكنه النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من فضل الله جل وعلا عليه. نعود إلى مسألة مهمة، فالأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم منقبة، وفي حق غيره مثلبة. الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم منقبة، وفي حق غيره مثلبة. يحسن بالرجل أن يقرأ ويكتب، ولذلك قال الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلا يأتي إنسان ويقول نحن ننتسب إلى أمة أمية فلا حاجة لأن نقرأ ولا نكتب. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمي حتى يقطع الله على يديه ألسنة المعاندين، أما نحن ففي حاجة ملحة لأن نقرأ ونكتب ونزداد علما. وليس الأمية المقصود بها عن النبي عليه الصلاة والسلام عدم العلم، وإنما قلت القراءة والكتابة، وإلا العلم شيء آخر، فقد يكون من العلماء من لا يقرأ ولا يكتب يأخذ علمه بالتحصيل ويعطيه بالتلقين. ثم قال سبحانه ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي يعلمون أنه لهم وعليهم في الأميين سبيل. ثم قال سبحانه بلى، هذه بلى جواب من الرب سبحانه على دعوة أهل الكتاب. قول الله تعالى بلى جواب من الرب سبحانه على دعوة أهل الكتاب، ليصبح المعنى بلى عليكم في الأميين سبيل، ليصبح المعنى بلى عليكم في الأميين سبيل. ثم قال سبحانه بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هذه من أوفى بعهده واتقى جملة استئنافية، من أوفى بعهده واتقى جملة استئنافية، وبلى منقطعة عنها جواب من الرب سبحانه لما قبلها. أما معنى قول الله من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، أي من عاهد إنسانا على أمانة وردها وأتم العهد فإنه قد أتم الشيء الذي عليه واتقى ربه، وهذا من أسباب حصول محبة من؟ محبة الله سبحانه، قال الله جل وعلا فإن الله يحب المتقين. ينجم عن الآيات كلها فوائد عدة، لأن القرآن إنما أنزل ليكون منهجا يسير عليه الناس. الأول، ينبغي أن تفر في عباراتك وكلامك من ألفاظ العموم، لأن ألفاظ العموم تجمع ما بين البر والفاجر والمخطئ والمصيب، وليس هذا

0: من العدل في شيء. فقلنا هؤلاء يهود، ومع ذلك لما تكلم الله عنهم سبحانه فصل ولم يقل جل وعلا إن اليهود كلهم لا يؤتمنون. وهذا أسلوب قرآني يعرفه كل من تدبر القرآن، وسيأتي في آل عمران أن الله قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. فالإنسان العاقل عندما يتكلم أو يحكم على قوم أو على جماعة أو على دار أو على مدرسة أو على أي شيء أو على أمة لا يحكم حكما عاما ولا حكما جماعيا، وإنما يفر من ألفاظ العموم على منهج القرآن الذي بيّنه الله جل وعلا للناس. هذا الأول. الأمر الثاني، الحق من قول أو فعل يقبل من أي أحد. دل على هذا هذه الآية عن طريق التلميح، ليس لا عن طريق التصريح، ودلت آيات أخر عن طريق التصريح أن الحق يقبل من أي أحد. بلقيس كانت تحكم اليمن وكانت تعبد الشمس كما قال الهدهد، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لما حصل ما حصل من بعث سليمان الخطاب لها وأخذت تستشير قومها، قالت لهم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا كلام من؟ كلام بلقيس في كتاب الله. قال الله بعدها وكذلك يفعلون. فالله جل وعلا صدقها على قولها رغم أنها عابدة ماذا؟ عابدة شمس. الكفار القرشيون قال الله عنهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فذكروا سببين لفعل الفاحشة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فلما رد الله عليهم قبل الله الأولى ولم يردها، رغم أنهم عباد وثن يعبدون اللات والعزى، لكن الله قبل قولهم أنهم وجدوا عليها آباءهم فلم يرد عليهم. لكن رد في الثانية، جاءت الآية قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لأنهم كذبوا في قولهم إن الله أمرهم بها. لكن عندما قالوا وجدنا عليها آباءنا كانوا صادقين، فلما كانوا صادقين إن آباءهم ورثوا هذا الشيء من آبائهم لم يرده الله جل وعلا عليهم. فالحق يا أخي يقبل بصرف النظر عن قائله، وأما الخطأ فإنه يرد بصرف النظر عن قائله. فالخطأ يرد، لكن إن كان قائله معروفا بالعلم والصلاح والتقوى فإنه يعتذر له ولست ملزما بقبول القول، يعتذر له ولست ملزما بقبول القول، لكنك لا تقع في عرضه. الأمر الثالث، الفائدة الثالثة، أنه يجب تأدية الأمانات إلى أهلها. فالدين شأنه عظيم عند الله تبارك وتعالى، ومن يستدن ليأكل أموال الناس يضيعه الله جل وعلا كما يريد أن يضيع أموال خلقه. ومن استدان ليسد ثغرة وإنما منعه العجز عن رد الدين فهذا يسدد الله جل وعلا عنه ولا يأثم. وكيف نعرف أن فلانا يستدن من أجل تضييع أموال الناس أو من أجل الرد؟ هذا يظهر من طبيعة المعاملة. فمثلا لو أن إنسانا تاجرا احتاج إلى 100,000 ثم اقترض من رجل ما 100,000 وقامت تجارته ثم انكسرت تجارته ثم لم يبقى في يديه إلا أموالا يسيرة 1,000، 2,000، 3,000، فجاء اشترى بهذه 1,000 أو 2,000 شيئا لبيته. فلا نقول له يجب أن تسدد 100,000 لأن هذه 1,500 ريال مثلا لا تنفع صاحبها وإنما تنفع الرجل في بيته، وإن لا تنفع صاحبها الأول لأن المبلغ زائد عن الحد عن قدرة هذا المستدين. لكن إذا كان الإنسان ينفق في شيء زائد عن حاجته، ينفق في شيء زائد عن حاجته بمقدار أكثر قليلا أو أقل مما هو مستدينه يدخل في من لم يفي بحق الأمانة بينه وبين الناس. وإذا كانت الشهادة ترفع بها كل إثم إلا الدين كما قال صلى الله عليه وسلم أخبرني به جبريل آنفة، فهذا يبين أن الأمانات بين الناس شأنها عظيم. ومن حاول وجاهد في تأدية الدين عن نفسه أدى الله جل وعلا عنه وأعانه ربه تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه في الآية التي تليها وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. المناسبة بين الآيتين السابقة واللاحقة. الآية السابقة بيان للمعايب المالية، الآية السابقة بيان لماذا؟ للمعايب المالية. وأما الآية التي بعدها بيان للمعايب الدينية في اليهود. الآية الأولى بيان للمعايب المالية في الخيانة عند اليهود، أما الآية التي بعدها بيان للمعايب الدينية في عقائدهم. قال الله جل وعلا: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. اللي هو الميل، اللي الميل، تقول لوى فلان يد فلان أي أماله. يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يحرفون الكتاب لفظا ومعنى، يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يحرفون الكلام كلام الله لفظا ومعنى، وينطقونه على هيئة من يغررك أنه من كلام الله. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. اللام للتعليل، اللام للتعليل، والفعل بعدها منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وأصل الكلام تحسبونه بالنون لكن حذفت النون لدخول لام التعليل. لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. إذن ما هو من الكتاب، ما هذه، ما نوعها؟ نافية. ما هنا نافية، وما هو من الكتاب. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. المعنى أنهم لم يكتفوا فقط بأنهم يحرفون في الكلم حتى يلبسوا على الناس أن ما يقولونه من عند الله، بل زادوا على ذلك إثما، فلم يكفيهم التلميح وإنما لجأوا إلى التصريح وصرحوا كفرا وكذبا بأن ما يقولونه هو من عند الله، وهم يعلمون يقينا أنه ليس من عند الله. قال سبحانه: وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي يفعلون ما يفعلون من كذب وخداع وتمويه على الناس، وهم يعلمون حقيقة أنهم يأتون الباطل بعينه فلا يرتدعون عنه. وهذه نعت من ما نعت الله جل وعلا به اليهود. فتحصل من الآيتين معيبان: المعيب الأول مالي، والمعيب الثاني ديني. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعود لقضية المال. الناس يتعاملون بالمال، حب الدنيا العاجل يدفع البعض والعياذ بالله لأن يحلف كذبا حتى ينال شيئا من حطام الدنيا الزائل، وهذا أكثر ما يكون في التجار، وهو إن كان في اليهود يظهر إلا أنه ليس مختصا بهم وحدهم، وإنما يكون في كل صاحب سلعة في الغالب يريد أن ينفقها، ويكون في غير أصحاب السلع. والمعنى أن الحلف بالله شيء عظيم، وإعطاء العهد بالله تبارك وتعالى شيء أعظم. فإذا كان الإنسان يبيع هذين، العهد والحلف بالله، من أجل أن يشتري شيئا من الدنيا يعلم أنه زائل كذبا ومينا وزورا، فهذا توعده الله جل وعلا برواد وزواجر عدة، من أهمها أن الله جل وعلا لا يجعل له في الآخرة حظا ولا نصيبا، وهذا معنى قول الله لا خلاق لهم في الآخرة. فالخلاق هنا بمعنى الحظ والنصيب، فلا حظ لهم ولا نصيب، ولا يكلمهم الله، وهذا والعياذ بالله منتهى الحرمان، ولا ينظر إليهم يوم القيامة وهذا أشد، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم، وتطهير الله لعباده يكون بغفران ذنوبهم وستر معايبهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويتحصل من هذا فقهيا ما يلي: أن الأيمان ثلاثة. يتحصل من هذا فقهيا ما يلي: أن الأيمان ثلاثة: يمين اللغو تجري على ألسنة الناس لا يتعمدونها ولا يقصدونها، فهذه قال الله جل وعلا عنها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يقول الرجل: بلى والله، كلا والله، اجلس والله، فهذه تجري على اللسان لم يتعمدها العبد، فهذه اسماها الله جل وعلا لغوا، وأخبر جل وعلا أنه لا يؤاخذ عليها. اليمين الثانية تسمى اليمين المنعقدة، وهي التي قال الله جل وعلا عنها: ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذه تكون في الأمور المستقبلية، تكون في الأمور المستقبلية، تفعل أو لا تفعل، تترك أو لا تترك. فهذه إن وقعت على خلاف ما قلت يلزم منها كفارة اليمين، إن وقعت على خلاف ما قلت يلزم منها كفارة اليمين. وكفارة اليمين واحد من ثلاث على التخيير: إطعام 10 مساكين، تحرير رقبة، إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم. فإن أعتق رقبة أو أطعم 10 مساكين أو كسى إنسانا ما يكفيه لأن تقام بلباسه الصلاة يستر عورته في الصلاة، هذه الثلاثة على التخيير. فإن لم يستطع أن يحرر رقبة، ولم يستطع أن يطعم 10 مساكين، ولم يستطع أن يكسوهم، ينتقل في حالة العجز عن هذه الثلاثة بالتخيير ينتقل إلى الصيام. والمشهور عند العامة أن الصيام موازن لهذه الثلاث، وهذا خطأ، فإن هذه الثلاث بينها التخيير. قال الله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد أي واحدا من هذه الثلاثة فصيام 3 أيام. فلا ينتقل للصيام إلا إذا عجز عن واحدة من هذه الثلاث. هذان الاثنان لا علاقة له بالآية، الأخير هو الذي له علاقة بالآية. الأخير اليمين التي يحلفها الإنسان على شيء قد مضى، على شيء قد مضى، يحلف على شيء لم يكن على أنه كان، وعلى شيء قد كان على أنه لم يكن. هذه تسمى يمين غموس، ولأنها من كبائر الذنوب لم يجعل الله جل وعلا لها كفارة، ولأنها من كبائر الذنوب لم يجعل الله جل وعلا لها كفارة، فتسمى يمين غموس، يمين فاجرة، يلزم فيها التوبة النصوح والتخلص من المظالم والأوبة إلى الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند 6 من حديث عبد الله بن مسعود: من حلف على يمين فاجرة وهو كاذب ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله جل وعلا وهو عليه غضبان، عياذا بالله. وكفى بالمرء إثما أن يلقى الله جل وعلا وربه تبارك وتعالى غضبان. وبالاستقراء أي بالنظر في أحوال الناس عبر التاريخ أن كل من يحلف على يمين كاذبة يعاقبه الله جل وعلا قبل أن يموت. كل من يحلف على يمين كاذبة، وهذا في محلات السيارات وأمثالها كثير، يعاقبه الله جل وعلا قبل أن يموت، خاصة إذا كان في قسمه وأيمانه مضرة على إنسان مسلم كشهادة الزور تودي بأخيه المسلم وتضر به في الدنيا، فهذه اليمين تبقى ملتحقة به وينتقم الله جل وعلا منه، كما قلنا دل الاستقراء قبل أن يموت. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أبو إسحاق أحد العشرة المبشرين، بعثه عمر رضي الله تعالى عنه أميرا على الكوفة، فمكث فيها ما شاء الله، ثم جاء وفد من الكوفة فسألهم عمر عن سعد، فكأن بعضهم ألمح على أنه لا يريده، فبعث عمر رضي الله عنه وكان حاكما عادلا أشبه ما يسمى في أيامنا هذه بلجنة تتقصى الحقائق، فجاءت هذه اللجنة إلى الكوفة فأخذت تسأل الناس عن سعد في المساجد، فيأتون المسجد يقولون: كيف أميركم سعد؟ فيدلي الناس بإجاباتهم، حتى دخلوا مسجدا لبني عبس الذين سكنوا الكوفة من بني عبس، فلما دخلوا فيه سألوهم عن سعد، فقام رجل قال: أما وقد سألتنا عنه؟ فإنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، وقال كلمة أخرى كلها يرى أنها عيوب في سعد، وكان سعد حاضرا مع اللجنة. فلما سمعه سعد، وكان سعد يعلم أن هذا كاذب وقد حلف، قال: اللهم إن كان عبدك هذا قد قال ما قال كذبا ورياء، فاللهم أطل عمره وعرضه للفتن. فعاش هذا الرجل ما شاء الله له أن يعيش حتى طال عمره، وأصبح رجلا أبيض الحواجب مع بياض الشعر، حتى تساقطت حاجباه على عينيه من شدة الهرم وكبر السن، ومع ذلك في هذا السن التي يعقل فيها كل ذي خبل كان يقف في شوارع الكوفة وأحيائها وأسواقها يتعرض للنساء ويغمزهن ويلمزهن وهو قد تجاوز 100، فإذا قال له الناس: يا رجل اتق الله، يقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، فلا يجد في نفسه قدرة على أن يمتنع عن هذا. موضع الشاهد إن اليمين الفاجرة من أعظم ما حرمه الله ومن كبائر الذنوب، وقد دلت الآية عليها: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قال سبحانه: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا عود على بدء، عود على بدء. والمعنى، قلنا في الدرس السابق إن آية المباهلة نزلت بسبب من؟ وفد نجران. وقلنا إن وفد نجران يقولون إن المسيح ابن الله فيعبد كما يعبد الله حسب زعمه. هنا الله جل وعلا يقول ردا عليهم أنه لا يمكن أن يقع ولا ينبغي أن يقع أن الله جل وعلا يعطي بشرا الحكم، أي الحكم الحكمة والكتاب المنزل، ويجعله نبيا، ثم هذا العبد يقول للناس اجعلوني ربا من دون الله. هذا لا يمكن أن يقع شرعا ولا قدرا، لا يمكن أن يقع لا شرعا ولا قدرا، بسبب بسيط وهو أن الله أعلم حيث يجعل رسالته. هؤلاء الأنبياء الجم الغفير، الله جل وعلا قبل أن يبعثهم علم تبارك وتعالى ما في قلوبهم، ولذلك لا يمكن أن يقع منهم خلاف ما أراده الله جل وعلا أن يكونوا عليه، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية القدرية. من الناحية القدرية كل الناس في هذا سواء، لكن لا يقع منهم لا شرعا ولا قدرا. ولذلك قال الله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. طب ما الذي يقع؟ جاء الجواب: ولكن، أي الذي يقع والذي يقوله النبي، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كلمة رباني نسبة إلى الرب، وزعم بعض العرب أنها لفظ غير عربي وأنها غير مسموعة في لغة العرب، والأكثرون على أنها عربية، والمعنى اختلف العلماء فيه في معنى ربانيين، وجميع ألفاظ العلماء تدل على معنى متقارب، ومجملها أن يقال إن الرباني هو العالم الفقيه الذي يستطيع أن يسوس الناس بعقل وحكمة ويربي طلبته على صغار العلم قبل كباره. أعيد: الرباني هو العالم الفقيه الذي يستطيع أن يسوس الناس بالحكمة والحلم والعقل ويربي طلبته على صغار مسائل العلم قبل كبارها. إن جمع الإنسان هذا كله قدر له أن يكون من الربانيين في العلم. والحوادث المعاصرة ميزت كثيرا من الربانيين عن غيرهم، فالربانيون من العلماء لا يلقون الناس في المهالك. والشاطبي رحمه الله في الاعتصام وفي الموافقات، وهي كتب في التأصيل العلمي، بيّن كثيرا في معنى الربانية، وتكلم على ما ينبغي أن يكون عليه العالم الحق الذي يسوس الناس في أيام الفتن. العالم الذي يسوس الناس في أيام الفتن لا يهمه أن يجيب على السؤال، وإنما يهمه أن ينظر في المآل. أعيد: العالم الرباني الذي يسوس الناس أيام الفتن لا يهمه أن يجيب على السؤال حتى يقال عالم ويتخلص منها، وإنما يهمه أن ينظر في المآل قبل أن يتكلم، فينظر مآل قوله، مآل فتواه، وعاقبتها على عامة الناس قبل أن يتفوه بها، حتى يكون الناس على بينة من أمرهم في دين الله جل وعلا. وتلك منازل الكل يطلبها وقليل من يحصل عليها، بلغنا الله وإياكم إياها. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الباء في الحالتين سببية، الباء في الحالتين سببية، والمعنى: بما أنكم رزقتم الكتاب تعلمونه وتدرسونه وتدرسونه، فإنه ينبغي عليكم أن تكونوا ربانيين وأنتم تسوسون الناس. ثم قال سبحانه: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الواو هنا عاطفة على الصحيح، الواو هنا عاطفة، والمعنى أن هذا النبي يقول لقومه إن الله لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ذلك أن لب دعوة الرسل هي إقامة التوحيد، فلو جاء نبي وطلب من الناس أن يعبدوا الملائكة ويعبدوا النبيين لخالف هذا جوهر الرسالة التي بعث من أجلها. فما أنزل الله الكتب، ولا بعث الله الرسل، ولا نصب الله الموازين، ولا أقام البراهين إلا ليعبد وحده دون سواه. فعلى هذا كان بدهيا أن الأنبياء والمرسلين يأمرون الناس أن يفروا من الربوبية العبودية إلى أن يعبدوا الله جل وعلا لا رب غيره ولا إله سواه. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ الناس إذا علموا الكتاب وعلموا الحكمة تحركت الفطرة التي في أنفسهم وأصبحت مقبلة على الله، فكيف يعقل أن هذا النبي بعد أن أسلم الناس وأصبحوا مقبلين على ربهم جل وعلا يطلب منهم أن يعبدوا الملائكة أو أن يعبدوا النبيين؟ هذا لا يمكن أن يقع كما بينا، كما قال الله ما كان، أي ما ينبغي ولا يمكن أن يقع، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثم قال سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اختلف العلماء في تفسير هذه الآية على طريقين. طريق يرى وهم الأقل من العلماء أن هذه الآية شاملة لجميع الأنبياء، والمعنى عندهم أن الله جل وعلا بعث النبيين بغاية واحدة هي عبادته سبحانه، فيأخذ الله جل وعلا من كل نبي أن يبين هذا للناس وأن يعينه من بعده على هذا الطريق. هذا ما فهمه بعض العلماء، والأكثرون من العلماء وهو المحفوظ المنقول عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن هذه الآية منقبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ويصبح معنى الآية على النحو التالي: أن هناك ميثاق، وهناك من أخذ الميثاق، وهناك من أخذ عليهم الميثاق. فأما الذي أخذ الميثاق فهو من؟ الرب جل وعلا، وهذا واضح. وإذ أخذ الله ميثاق، والذين أخذ منهم الميثاق النبيون وأتباعهم، النبيون وأتباعهم. وإنما ذكر الله النبيين فقط، وإن من درج فيهم الأتباع، لأن الأنبياء رؤوس الناس. واضح؟ ما الذي أخذه الله منهم؟ أخذه الله منهم أنه متى ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم في زمانهم يجب عليهم أن يتبعوه. متى ما ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم في زمانهم يجب عليهم أن يتبعوه. ثم جاءكم رسول، المقصود به من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، والإصر بمعنى العهد. قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ينجم عن هذا أمور، وهو المقصود من درس التفسير اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام حظنا من النبيين، ونحن حظه من الأمم، ولا نبي بعده ولا أمة بعدنا. وهذا النبي خصه الله جل وعلا بأمور، منها ما يشترك مع إخوانه من النبيين، ومنها ما هو خصيصة له صلوات الله وسلامه عليه. فمما يشترك فيه مع النبيين مر معنا أن النبي تنام عينه ولا ينام قلبه، وأنه يخير عند الموت، وأنهم يدفنون حيث يقبضون، وأنهم مؤيدون بالوحي. هذا كله يشترك فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع غيره من الأنبياء. ثم خصه الله جل وعلا بخصائص عدة صلوات الله وسلامه عليه، منها هذه الخصيصة، وهي أن الله جل وعلا أخذ العهد والميثاق من النبيين من قبل، أنه متى ظهر صلوات الله وسلامه عليه في زمانهم أن يتبعوه. وهو عليه الصلاة والسلام ظهر وليس هناك نبي، وآخر الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم، وبين عيسى ونبينا عليه الصلاة والسلام قرابة 6 قرون، وهو آخر الأنبياء أي عيسى قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام لو أن موسى بن عمران كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك الذين قالوا إن الخضر حي، الخضر صاحب موسى المعروف، في قول للعلماء أنه حي، هذا وإن كان مرجوحا، نقول من أعظم الأدلة على أن الخضر غير حي أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في لواء يوم بدر، ويوم بدر جمع الله جل وعلا فيه على تلك الأرض، على أرض بدر، خيرة الله جل وعلا من خلقه تحت اللواء في يوم بدر. وذلك اللواء كان تحته النبي عليه الصلاة والسلام وجبرائيل. فلو أن الإنسان صنع ما صنع من الدين والمناقب والعطايا والإمامة وغير ذلك، لا يمكن أن يصل إلى الدرجة التي أعطاها الله جل وعلا أهل بدر يوم بدر، فإن الله جل وعلا أخرجهم من بيوتهم ليكونوا مع نبيه صلى الله عليه وسلم. وحسان بن ثابت قال مفتخرا في شطر بيت لم تعرف العرب فخرا أعظم منه، أنه قال: جبريل تحت لوائنا ومحمد. موضع الشاهد: لو كان الخضر حيا لوجب عليه شرعا أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يومها في أعظم الحاجة إلى النصرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى أهل بدر من أصحابه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام لعمر في قصة حاطب: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فلا يعدل مقام النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر وأصحابه أي مقام لأي أحد بعدهم من أهل الدنيا، لا من الصحابة ولا من غير الصحابة. فإن لم يكن من الصحابة من باب أولى، كل ما يصنعه الناس بعد جيل الصحابة لا يمكن أن يرقى لصنيع المسلمين 314 الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر. موضع الشاهد: هذه كنا نتكلم عن قضية أن الخضر يجب أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العهد أول خصائص أو واحد من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. من خصائص عليه الصلاة والسلام أن الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وهو عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة. من خصائص عليه الصلاة والسلام أن الجن كذلك بعثه الله جل وعلا إليهم. ولما عاد عليه الصلاة والسلام في وادي نخلة بعد خروجه من الطائف وأخذ يقرأ القرآن ويقوم الليل يتلو آيات ربه، جاء الجن فاجتمعوا عليه. قال الله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. عبد الله يعني من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. يدعو من؟ يدعو ربه. كادوا يكونون عليه لبدا، اللبد الشيء إذا تجمع. فالجن لما سمعت قراءته صلى الله عليه وسلم وتوسله إلى ربه في ظلمة الليل في وادي نخلة أقبلت، رغم شدة جبروتها وأنها مخلوقة من نار، أحاطت به صلى الله عليه وسلم وأخذت تسمع ما يقوله. وأخذت تسمع ما يتلوه ويقرأه صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل، رغم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم ولم يرى الجن وهم يستمعون إليه. ولذلك قال الله له: قل أوحي إلي، أي أنا لا أدري، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وإلا هو صلاة الله وسلامه عليه اجتمعوا حوله وسمعوا قراءته وتلاوته وتهجده وتعبده لربه ودعائه لله وهو لا يعلم عنهم شيئا. فلما مضى صلوات الله وسلامه عليه أخبره ربه بأن الجن كانت تستمع إليه. من خصائصه صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء والمعراج، وهذه أشهر من أن تعرف. ومن خصائص صلوات الله وسلامه عليه أن الله يعطيه يوم القيامة مقام الوسيلة، وهو المقام المحمود. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. فالوسيلة حق له صلوات الله وسلامه عليه من ربه، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والمقام يطول، لكن الذي يعنينا أن يكون الفرد محباً متبعاً لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي عصرنا هذا كثر المشاهير من أهل الحق ومن أهل الباطل، وبالغ الناس فيهم، بالذات مبالغات الناس في أهل الباطل. والمؤمن التقي العاقل الذي يعلم ويتلو كتاب الله حقا لا يقبل أن يعظم في قلبه إلا من؟ إلا الله. القلب يا أخي مثل الكعبة، القلب مثل الكعبة، فالكعبة لا يليق أن يكون عليها صور، لأنها بيت الله. وقلب المؤمن لا ينبغي أن يعلق بأحد إلا بمن؟ إلا بربه جل وعلا، أو من أمرنا الله جل وعلا أن نحبه كنبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن نحبه صلوات الله وسلامه عليه لأن الله جل وعلا أمرنا بحبه، ولا يمكن أن يرقى حبنا له كحبنا لربنا تبارك وتعالى. كما أن المبالغة في مدح أهل الحق يخرج بهم كذلك قد يدخلهم في الفتن، وهذا حاصل في عصرنا. فإن الإنسان من طلبة العلم يحمد له حبه للعلماء وحبه للدعاة، وهذا شيء من فضائل الأمور، لكن لا يحسن المبالغة في تعظيم الدعاة ولا العلماء ولا المدرسين ولا غيرهم مبالغة يتجاوزون بها عن الحد، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وربما أعجبت الإنسان نفسه من كثرة مبالغة الناس في تعظيمهم له وثنائهم عليه وتقبيلهم لرأسه يوما بعد يوم، مرحلة بعد مرحلة، فيدخله والعياذ بالله ما يدخله ما يكون سببا في هدم دينه وهدم دين أتباعه. وقد ذكر بعض العلماء الثقات رحمه الله في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم كيف يبلغ الناس أحيانا بهم الضلال إلى ما لا نهاية، أن رجلا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يظن نفسه أنه من أولياء الله من أصحاب الطرائق المذمومة، فرآه رجل من العامة كان يجلس بجنب هذا العالم المتوفى الذي كتب هذا بيده وأنا قرأته، كان يجلس بجواره. فلما جاء هذا الرجل قام هذا العامي وأجلس هذا الرجل مكانه، فلما فرغت الصلاة، وهذا في الحرم النبوي، قال هذا العالم وهو من أساطين العلماء، قال له: يا هذا، مرة أخرى لا تقم من مقامك في الحرم لأحد ولو كان القادم أبو بكر وعمر. قالها للعامي والرجل يسمع، فماذا أجاب العامي؟ وانظر إقرار الرجل. قال العامي: هذا أفضل ممن ذكرت، أفضل من أبي بكر وعمر. قال الشيخ رحمه الله يقول: وهذا يسمع ولا ينكر شيئا عياذا بالله. هذا الذي قال هذا عامي جاهل، وهذا الذي قبل هذا ربي يوميا تدريجيا من مبالغات الناس وثنائهم حتى وصل إلى هذه المرحلة فصدق كذب الناس. من هذا يفهم أنه أحيانا بعد الدرس بعض الطلاب جزاهم الله خير يسلمون يقبلون الرأس، لا داعي لهذا، إذا كنت ولا بد أن تسلم على الشيخ صافحه، إذا قدم الإنسان من سفر لا بأس، لكن أن يقبل كل شيخ بعد كل درس على رأسه أو على غير ذلك هذا لا يحسن، فتنة للمحاضر وذلة للمتبوع. والعاقل من حرر نفسه وحرر الناس من رقة أحد إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا. انتهينا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما بينا، وقلنا إن محبته عليه الصلاة والسلام مندرجة في حبنا لربنا تبارك وتعالى. ثم إن هذه المحبة ينبغي أن تنقلب إلى سلوك، فكما ينبغي أن تستقر في القلب ينبغي أن تنقلب إلى سلوك. كيف تنقلب إلى سلوك؟ أن الإنسان ينظر أين هديه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الدين أن تأخذ من الدين ما يناسبك وتترك ما لا يناسبك، ولكن الدين أن تعلم أنه مبني على قاعدة واحدة. القاعدة هذه قالها صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. القدرات تختلف، أما النهي الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم يجب أن تنتهي عنه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الزنا، عن شرب الخمر، عن إيذاء المؤمنات، عن أمور عدة من المحرمات، هذه لا مجال للأخذ والعطاء فيها، ينتهي المؤمن. أما ما أمرنا الله به فالناس يختلفون، لا يمكن أن نطالب الناس بالأمر الكلي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعت. فمثلا صيام 3 أيام من كل شهر، صيام يوم وإفطار يوم، هذا أمر محمود، لكن ليس كل الناس يطيق الصيام. الأمر بالإنفاق أمر محمود، لكن ليس كل الناس يملك المال. وعلى هذا قص أمورك، أن ما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام افعل منه ما تستطيع أن تفعله، أما ما نهاك النبي عليه الصلاة والسلام عنه فانتهي عنه بالكلية، حتى يكون اتباعك لنبينا صلى الله عليه وسلم طريقا لك إلى رحمة الله جل وعلا ومغفرته، ثم في جناته جنات النعيم. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أي بعد أن بين الله هذه الحجج وأوضح الله تلك الطرائق وأقام الله جل وعلا تلك البراهين فجاء من الناس من أعرض وتولى ولم يقبل نداء الله تبارك وتعالى له فلا ريب أنه من الفاسقين. وقد قلنا في درس سابق أن الفسق ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. قلنا فسق يخرج من الملة كقول الله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، وفسق غير مخرج من الملة قال الله جل وعلا: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ومن القواعد العلمية أن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، والله عطف الكفر والفسوق والعصيان بعضها على بعض فدل على أن الكفر غير الفسوق والفسوق غير العصيان. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم قال سبحانه: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير دين الله يبغون الهمزة للاستفهام، الهمزة للاستفهام، ونوع الاستفهام هنا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري أي المعنى كيف يبغون دينا غير دين الله، والمعنى كيف يبغون دينا غير دين الله، كيف يبغون دينا غير دين الله. من عرف هذه الحجج وعرف هذه البراهين واستبانت له لا يمكن أن يقبل دينا غير دين الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله جل وعلا أن مما يدلهم على أنه ينبغي أن يتبعوا الله أن الله قال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. اللام هنا للملكية، وقد جاءت معنا في آية الكرسي لما قلنا إن الله يقول له ما في السماوات والأرض، وقلنا إن الملك كم قسم؟ قسمان: ملك حقيقي وملك صوري. وقلنا إن ما يجري في الدنيا اليوم هو ملك صوري، وأن الملك الحقيقي أصلا لمن؟ لله. وقلنا إن ما تملكه اليوم إما أن تذهب عنه وإما أن يذهب عنك، ولذلك قال الله جل وعلا: الملك يومئذ الحق للرحمن، مع أن الملك يومئذ واليوم لله. وقال الله جل وعلا في آخر الانفطار: والأمر يومئذ لله. ولا شك أن الأمر كل يوم لله، لكن المقصود حتى الحالة الصورية تغيب وتذهب. أفغير دين الله يبغون وله أسلم أي انقاد وخضع واستسلم لله تبارك وتعالى طوعا وكرها. هذا من الأضداد، ويسميه البلاغيون طباق، إذا جاءت الكلمتان متضادتان يسميها البلاغيون طباق، الليل والنهار طوعا وكرها، طوعا وكرها، طوعا معروفة وكذلك كرها، لكن نفرق ما بين كرها بفتح الكاف وكرها بضم الكاف، وهذه من اللغويات وهذه شرحناها في دروس متفرقة. نقول إن الكره هي المشقة الخارجة عنك التي لا تريدها، المشقة الخارجة عنك التي لا تريدها، الأمر الذي تجبر عليه وأنت لا تريده هذا يعبر عنه بماذا؟ بالكره. وأما الكره بضم الكاف فهي المشقة التي تريدها رغم أن فيها مشقة، المشقة التي تطلبها أنت لأن فيها منفعة رغم مشقتها. وبالأمثال يتضح الحال. الحال الكره مثل قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقول الله تبارك وتعالى: لا ترث النساء كرها، أي وهن غير راضيات. أما الكره فإن الله كتب الحمل على بنات حواء، وقال سبحانه وتعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. فالمشقة التي تأتي للمرأة مشقة الحمل مشقة مرغوبة أو غير مرغوبة؟ مرغوبة، ما من امرأة إلا وهي تريد أن تلد وتحمل، فهذه مشقة مرغوبة، لذلك عبر الله جل وعلا عنها بالكره. أما عندما تكون غير مرغوبة تسمى كره بفتح الكاف. قال الله جل وعلا عن الجهاد في سبيله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم بضم الكاف. والجهاد فيه مشقة لأنه فيه ذهاب أرواح وذهاب أبدان وذهاب أموال، وينال الناس فيه من العناء والمشقة الشيء العظيم، لكن ما فيه من أجر، ما يتعلق به من ثواب، ما ينال المسلم به من قربات عند الله، هذا يجعله محبوبا إلى النفوس. لذلك عبر الله جل وعلا عنه بضم الكاف، ثم بين سبحانه وتعالى دلالة ملكه وعظيم عطائه، فقال جل ذكره: وإليه يرجعون، أي أن مآبهم ومردهم إلى الله تبارك وتعالى. وهذه آية من مثاني القرآن، سيأتي عنها الحديث تفصيلا. هذا ما أردنا بيانه، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. وفي الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى نواصل ما يتيسر من تفسير سورة آل عمران، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: تأملات قرآنية.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

0: سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم في هذا اليوم في هذه الساعة أن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن يثبت أقدامنا وأن يستر عيوبنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن ينجح أبناءنا وبناتنا وأن يجعلنا من الفائزين الفالحين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. إخوتي أحبتي في الله، مع رسول الله في أول بيت من بيوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع النبي الأمين في بيت أم المؤمنين خديجة الطاهرة، تعالوا بنا، أستسمحكم أن تتركوا ما في أيديكم هذه اللحظات المعدودات لندخل إلى أطهر بيت على ظهر الأرض، إلى أطهر بيت عرفه التاريخ، إلى أول بيت رفع فيه شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله في دولتنا وفي بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيت خديجة. إنه أول بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيت يقطر رحمة، بيت يقطر علما وحكمة، بيت يمتلئ بالحنان والمودة، بيت يعرف الرجل حق زوجته وأولاده ومن يعول، لا يفرط في صغيرة ولا كبيرة من حق من يعول، بيت تعرف المرأة فيه قدر زوجها. وسامحوني إن كنت أقول عن خديجة إنها امرأة، بل يعلم الله إنها سيدة النساء، بل هي أطهر النساء. إنها خديجة التي علمت البشرية وعلمت نساءها كيف تكون المرأة مع زوجها، لهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم الزوج الوفي لزوجته أم المؤمنين خديجة. تعالوا بنا لندخل إلى أول بيت بني في الإسلام على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، رفع فيه شعار التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيت كأني به والله أتخيله، بيت منظم منمق نظيف، لأن ربة البيت طاهرة، فلن تشم في البيت إلا رائحة العبير والعطر والياسمين. إنها امرأة طاهرة، فلن تجد في البيت أثراً لنجاسة أو أثراً لسوء ترتيب أو أثراً لسوء ترتيب ونظافة، لا بد أن يكون البيت أيضاً طاهرة. وليست العبرة بعلو البيت ولا بأثاثه ومتاعه، بل العبرة بحسن ترتيبه وهندامه. كأني بأم المؤمنين خديجة جعلت وهي في بيتها، بيت خديجة بيت سيده النبي وسيدته الطاهرة، أولى زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيت فيه بركة، أم النبي وحاضنته بعد أمه، بيت فيه هند ابن أبي هالة ربيب رسول الله ابن خديجة من زوجها النباش التميمي، النباش بن زرارة التميمي. بيت فيه علي تربى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيت فيه الحب زيد بن حارثة. هذه هي أركان البيت، وهؤلاء هم أفراده. تصور معي، توهم معي بيتا بهذه الصورة، بيت يعلوه رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقوده وتحركه من ورائه زوجته الطاهرة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وأفراد البيت ابنها هند ابن أبي هالة، وأخذ النبي معه حاضنته بركة الحبشية أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ النبي معه أيضا علي بن أبي طالب. ثم جاء البنين والبنات، لكن هذه الصورة الأولى والمشهد الأول في بيت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. انتقل النبي من بيت عمه أبي طالب إلى بيت حبه وأنيسه وونيسه خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فرحت به خديجة أيما فرح، أحست أنها ملكت الدنيا لأنها تزوجت برسول الله، وحق لها يعلم الله أن تسعد سعادة ما سعدتها بنت ولا امرأة على ظهر الأرض، لأنها تزوجت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن لي بأحد يماثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تعالي معي وانظري. خديجة هي التي تزوجت النبي، هي التي طلبت منه أن يتزوجها. المال مالها والبيت بيتها. هل سمع النبي منها كلمة تمن به عليها، تقول أنا الذي اشتريتك بمالي، أنا الذي أعطيتك المال تتجر فيه؟ لا والله، بل إنها كانت مع هذا تحت رجليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورسول الله في الشكل والهيئة من هو؟ جمال لا يوصف، كمال لا يوصف في الأخلاق. من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جمع الله بينه وبين امرأة في الكمال لا تعد، فهي بنت نسب وحسب، وهي أيضا مع هذا صاحبة مال، وهي أيضا مع هذا صاحبة جمال. لما ذهبت نفيسة بنت منية أو أمية لتخطب خديجة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لتخطب رسول الله لخديجة، قالت له: يا محمد، هل لك أن تتزوج أو تتزوج؟ قال: ومن؟ وما عندي شيء. قالت: تريد الجمال والمال والحسب والنسب والأصل والفخر والسؤدد؟ تريد كل هذا؟ قال: ومن هي؟ قالت: خديجة. قال: خديجة معروفة خديجة. فانتقل النبي إلى هذا البيت المملوء مودة ورحمة، المملوء عقلا وحكمة، المملوء مودة وحنانا، المملوء محبة، المملوء وفاء وإخلاص وصفاء ونقاء. بيت يتمنى المرء أن يرى، يتمنى المرء أن يسمع حال أهله. اسمعي واسمع معي حال أهل هذا البيت. انتقل النبي إلى بيت خديجة، بيت تعمه السعادة، ترفرف عليه السعادة، يملأ أركانه السعادة. وقل كأني ببيت خديجة، يتقسم إلى غرف صغيرة، غرفة لهند ابن أبي هالة، وربما معه علي بن أبي طالب، وربما معهم زيد بن حارثة في غرفة واحدة، وغرفة أخرى لبركة أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغرفة ثالثة للنبي الأمين مع أم المؤمنين خديجة. إنهم يفترشون الأرض، ينامون على الأرض، لكن البيت غاية في النظام، غاية في الطهارة والنقاء، غاية في الترتيب. إننا نحسد خديجة على زواجها بالنبي، لكننا أيضا نتمنى من زوجاتنا أن يكن مثل خديجة، أولا في معاونتها لزوجها، ثانيا في حسن ترتيبها لبيتها. ما ردت خديجة أحدا، كما يقول بعض الناس في زماننا، إذا تزوج الرجل امرأة لها أولاد من غيره، أو تزوجت المرأة رجلا له أولاد من غيرها، تقول أنا أريد رجلا، لا أريد أن أشتغل خادمة. تأتي ومعك أولادك من غيري، هي تتنعم مع زوجها في بيت آخر، أو ربما ماتت تقول وما لي ولأولادك، أنا أريد لنفسي رجلا لنفسي. وربما قال ذلك الرجل أيضا، وكثيرا ما نسمع هذا، إن قيل له إن هناك امرأة لها أولاد من غيرك مات زوجها وقامت على أيتام، يقول وما لي، أتعب نفسي لأولاد غيري، وربما يؤذونني في نفسي أو في ولدي، أنا أريد امرأة بمفردها. لكن خديجة تضرب المثل. ينتقل النبي ومعه حاضنته ومعه علي بن أبي طالب، يذهب النبي إلى بيت خديجة ومعها ابنها هند ابن أبي هالة، ويقول هند كما عند ابن سعد في الطبقات، يقول من الله علي بمنن لم يبلغها أحد غيري، فأنا ابن رسول الله ربيبه، وأنا ابن خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وأنا أخو فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. هند ابن أبي هالة يفخر، أنا ابن من؟ أنا ربيب النبي وابن خديجة وأخو فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، لك الفخر وشريك علي في التربية. يقول أهل العلم كان هند بن أبي هالة رجلا وصافا، هو الذي وصف لنا رسول الله كما في حديث الحسن ابن علي، سألت خالي هند ابن أبي هالة، خالي أخو فاطمة من أمها خديجة، سألت خالي هند ابن أبي هالة أن يصف لي رسول الله، لأن الحسن ولد صغيرا ولم يتذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصف لي رسول الله، فوصفه لي بالوصف المبدع الذي نعرفه جميعا. النبي ينتقل إلى بيت خديجة، وتعيش خديجة أحسن وأهنأ عيشة امرأة مع زوجها، لا تؤذي لا بكلمة ولا بنظرة، لا تقع عيناه على شيء يؤذيه، الحذاء مكان الثياب والثياب مكان الفراش، لا، بيت مرتب لأنها طاهرة، وثيابك فطهر. قال بعض أهل العلم ليست العبرة بطهارة الثياب، بل إنما العبرة بطهارة البدن والثياب والقلب من الأضران والأنجاس والأغذار والاعتقادات الفاسدة. فخديجة طاهرة، طاهرة المعتقد، طاهرة الخلق، طاهرة اليد، طاهرة المطعم والمشرب، طاهرة الفرج والعفة. في الجاهلية التي كانت فيها الفاحشة أكثر وأعم من الزواج الحلال، ما سمع عن خديجة عيب ولا إثم، لهذا كانت أهلا لأن تتزوج بالعفيف الطاهر أعف الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خديجة بيتها منظم، لا تشم فيه رائحة كما نرى في بيوت بعض نسائنا في هذا الزمان، إذا دخلت البيت تشم رائحة البول من كل مكان تنبعث، فإن سألت إني أشم رائحة البول، تقول هذه البنت أو هذا البلد أو هذا الولد يتبول على نفسه، وأين أنت؟ أنا مشغولة، يعني أهتم بهذا أم أهتم بالبيت أم أهتم بالولد؟ قم أنت ببعض الواجبات. لا مانع أن يشارك الرجل زوجته كما سيأتي من أخلاق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن خديجة قامت بهذا كله رضي الله عنها وأرضاها، وسيأتي أنها حملت زوجها رسول الله خير خلق الله على أن يستعد لنزول الوحي ويتأهل لذلك بالخلوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت خديجة مع النبي أحلى وأسعد أيام الدنيا، ما سمع منها النبي كلمة ولا سمعت من رسول الله كلمة. ربما يسمعني رجل، وأنا أعلم أن من يسمعني من الرجال الآن قليل لأن الموعد لا يناسبه كثيرا من الرجال، لكنه إن سمعني يقول كلم هذه زوجتي، أدخل البيت فأجده منقلب رأسا على عقب، أرى هنا شيء لا يعجبني وأشمها هنا رائحة لا تعجبني، فإن قلت لا قالت كفاني ما أنا فيه، أتريد كمان أيضا أن أصلح لك البيت؟ فأقول وأيضا هي تسمع هذا الكلام فتقول وأين أنت من رسول الله؟ أين أنت من صاحب الخلق الجميل الجليل؟ أين أنت ممن كان يعين أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكون في مهنتهم في خدمتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إننا بحاجة إلى أن نراجع بيوتنا، أن نراجع بيوتنا وأن نعالج أنفسنا على منهاج النبوة. نبينا صلى الله عليه وسلم مع خديجة لم ترفع صوتها عليه مرة، لم تصخب على النبي مرة، لم تسخط على عيشها مرة، لم تعدل عليه سلوكا مرة، لأنه المستقيم الذي رباه وأدبه ربه فأحسن تربيته وتأديبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما سمعناها تمن على النبي، وما سمعنا النبي يقول لها يوما من الأيام يا خديجة أنت تعرفين من أنا بدليل أنك أرسلت إلي من يتكلم في أن أتزوجك، تعرف مين أنا؟ ما سمعنا أن النبي يمن عليها كما يحدث في البيوت الآن. تقول له أنت تعرف كم جاءني قبلك؟ لقد خطبني فلان وكان كذا، وخطبني فلان وكان كذا، إلا أن حظي وقع فيه، لكن الحمد لله على كل حال. وهو يقول لها أيضا أتعلمين كم من النساء من كنا يتمنين أن يتزوجن بي؟ من أنا؟ فلانة هذه تعرفينها؟ هي كانت تجري ورائي وترسل إلي وتلح علي، لكن فضلتك علي وأمري إلى الله عز وجل. ما سمعنا هذا في بيت النبي، إنه بيت طاهر، بيت نقاء وصفاء. اسمع إلى خديجة رضي الله عنها، ما إن ينتقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت خديجة إلا ترى فيه عجبا كما كانت تعلم عنه وأكثر مما تعلم رضي الله عنها وأرضاها، فبدأت ترى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الوفاء والكرم والأدب والحنان والمودة والمحبة والرأفة والمعونة والإخلاص والصدق. لم تسمع من النبي شيئا يؤذيها، وكذلك ما سمع النبي منها شيئا يؤذيه. ما أحلى بيت خديجة، وترى فيه الرجولة والحكمة والعقل. ما مرت سنوات في هذه السعادة إلا أراد الله أن يكافئ خديجة بأن يتمم عليها سعادتها وهي في غمرة سعادتها مع رسول الله وفرحها بزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أحست بشيء يتحرك في أحشائها فذهبت إلى النبي تبشره بأعظم بشرى تبشر به المرأة زوجها، قالت له يا محمد أبشر فإني حامل. ويفرح النبي ويفرح البيت كله بفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن خديجة حامل وستأتي بالولد، ولا تمر أشهر إلا ويولد كما يقول بعض أهل السير إلا ويولد القاسم ابن محمد وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، فهو أبو القاسم، يولد له ولد ويفرح البيت، بل تفرح الدنيا وتكتمل السعادة. وهكذا دائما ربنا عز وجل يريد أن يكرم المرأة أولا باختيار زوج صالح، ثم يتمم لها السعادة بأن يعطيها ولدا صالحا، لا بد أن يكون صالحا، لأنها إن تزوجت ولدا غير صالح لا قيمة له، إن تزوجت رجلا غير صالح لا قيمة له، تتعس أكثر ما تفرح وتتمنى أنها عاشت بغير زوج. وإن رزقها الله بولد عاق غير صالح تتمنى أنها كانت عقيم لا تنجب، أو أنه مات كان خيرا له. بل إن الله يكمل أركان السعادة بأن يرزقها زوجا صالحا، ثم بأن يمن عليها بولد صالح، فتنجب خديجة كما تقول بعض الروايات أنها أول من أنجبت القاسم. وقال بعضهم إن أول أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي زينب الكبرى الطاهرة بنت الطاهرة زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة. قيل إن القاسم ولد قبل فاطمة، وقيل إن فاطمة ولدت ثم ولد القاسم، ثم ولد للنبي عبد الله، ولد بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو بعد 40 من عمره، أي بعد زواجه بأم المؤمنين خديجة بأكثر من 15 سنة رضي الله عنها وأرضاه. وقال بعض أهل التراجم أن خديجة رضي الله عنها كانت تنجب في كل سنة، يعني ما يفصل بين الولد والولد سنة، وفي هذا دليل على أن الله عز وجل أراد أن يكرم خديجة بأن تنجب من رسول الله، وكانت أول ما أنجبت هي زينب رضي الله عنها وأرضاها. زينب، وشاء الله أن ينجب النبي بنتا، لأن العرب كانت تكره البنات، بل إن المرأة أو الرجل إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قال أراد الله عز وجل أن ينجب النبي البنات قبل البنين، وكان النبي يفرح ببناته فرحا عظيما، ليدل على أنه يختلف عن الرجال الآخرين، النبي غير غيره من الرجال، لهذا كان يفرح بزينب وبسائر بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت خديجة تحسن تربية بناتها. هل سمعتم مرة واحدة من بنات خديجة آذت زوجها أو ضرت زوجها لأنها الطاهرة، فقامت على تربية أبنائها أو بناتها، لأنه لم يعش لها ولد، مات القاسم وهو صغير ابن سنتين، ومات عبد الله وأيضا وهو صغير، قيل أشهر معدودة. وهذه حكمة أرادها الله عز وجل أن يموت أولاد النبي ويبقى بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه دعوة لكثير من الرجال والأمهات، لمن تنجم بالبنات تقول إن الله ناقم علي، من يحملني، من يعينني، من يكون سندا لي، الله عوننا جميعا، من لم ترزق الولد ومن رزقت بالبنات دون البنين، فالله هو عون الجميع، الله مولانا، الله مولانا ولا مولى لنا سواه. يقول أهل العلم فأحسنت خديجة تربية أبناء بناتها، وهذه أول لفتة في بيت خديجة. ثانيا، لما أصبح عمر النبي 35 سنة جاء سيل فجرف الكعبة وهدمها وخربها، فأرادت قريش أن تعيد بناء الكعبة، واشترك النبي في حمل الأحجار في بناء الكعبة، وكان يحمل مع عمه العباس الحجارة، وظهرت آية وعلامة على أن هذا الرجل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسامحوني إن كنت أقول هذا الكلام لأني أقول عن حالة أو عمر للنبي قبل بعثته، كان يحمل الحجارة على عاتقه قبل البعثة في بناء الكعبة، وبينما هو يحمل الحجارة قال له عمه العباس: يا محمد، اجعل إزارك على عاتقك حتى لا تؤذيك الحجارة. فرفع النبي إزاره وجعله على عاتقه، يعني على كتفه، وحمل الحجارة، فبدت عورته، فوقع النبي على وجهه وبصره طامح إلى السماء وسمع هاتفا يقول له: أستر محمد، أستر محمد. فما رؤي للنبي عورة أو سوءة بعدها أبدا. وهذه أول بداية علامات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكشفت عورته جاء جبريل يقول: أستر محمد، فما رؤيت للنبي عورة بعدها أبدا صلى الله عليه وسلم. وسمعت خديجة بهذا الخبر بينما أنا أحمل الحجارة، وهي كانت تعلم من الرجل الذي جاءهم وقال: يا نساء قريش، يوشك أن يبعث نبي اسمه أحمد، من استطاعت من كنا أن تكون زوجة له فلتفعل. فخديجة في رأسها الكلام: من هو؟ رغم أنه عرض عليها رجال كثير وأبت أن تتزوج إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك درس آخر أحب أن ألفت الأنظار إليه، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أي والله لا أقول إنها متاع للرجل، بل متاع للأولاد، بل متاع للأهل، بل متاع للجيران. المرأة الصالحة سراج منير، المرأة الصالحة سرة مسك يفوح على من حوله من زوج وأبناء ثم أهل ثم جيران ثم أهل الحي. المرأة الصالحة خير متاع. وخديجة كانت أصلح النساء رضي الله عنها وأرضاها. وفي الصحيح أي وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على يتيم في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. خير نساء ركبنا الإبل، خير نساء العرب نساء قريش، أحناه على يتيم أو قال على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. خديجة لما أنجبت هندا من أبي هالة ومات عنها زوجها قامت بكفالة ولدها هند كما نقول نحن الآن، فرملت على ولدها. أنا النبي يقول أنا وهي نزاحم الجنة هكذا أو نتزاحم على الجنة هكذا، قامت خديجة على ولدها اليتيم لترعاه. فلما شب تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا قال النبي: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أرعاه على يتيم في صغره، على اليتيم. طيب من تتزوج ومعها اليتيم هل تأثم بزواجها؟ لا تأثم، لكنها لا تنال هذه الدرجة من الرفعة ولا هذه الدرجة من أن تصحب النبي في دخول الجنة، لكنها على خير. وربما تزوجت لتصون نفسها وتحفظ ولدها، وربما يكون زواجها رعاية لهذا اليتيم إذا تزوجت برجل صالح وسعت إليه. هذه دروس ليس هذا موطنها، إنما نقول هذه أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ترعى ولدها. فلما شب تزوجت برسول الله وهي تعلم أن النبي سيرعاه أعظم وأكرم رعاية صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي لخديجة أو يصل الخبر إليها بأن قريشا اختلفت في من يضع الحجر الأسود في موضعه، وكادت الحرب تقوم بينهم، ولكنهم قالوا: نحكم أول من يدخل علينا. فكان أول الداخلين هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أول الداخلين هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأوه قالوا: الأمين محمد، رضينا به حكما. فيحكم النبي بالحكمة والعقل، فنزع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رداءه وأخذ الحجر الأسود بيده ووضعه على الرداء وقال: ليأتي من كل قبيلة سيدها وأخذوا بأركان الرداء وحملوا الحجر حتى وصل إلى الركن، فأخذه النبي بيده ووضعه في الركن، وحسم النبي الموقف بحكمته صلى الله عليه وسلم. خديجة تربت في مدرسة العقل والحكمة، تربت في مدرسة النبي، فأصابت أو نالت حكمة على حكمتها وعقلا على عقلها، وكانت راجحة العقل رضي الله عنها وأرضاه، وكانت محبة للنبي. روى الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري في باب تزوج النبي بخديجة رضي الله عنها وأرضاها، أن رسول الله بحديث رواه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت عمه أبي طالب، ثم استأذن رسول الله أن يرجع إلى بيت خديجة، فأراد أبو طالب أن يطمئن على حال رسول الله مع زوجة خديجة، عايز يشوف كيف حالها مع رسول الله، هل تتكبر علي؟ هل تؤذي رسول الله؟ فأرسل عمه أبو طالب جارية له يقال لها نبعة، وقال لها اذهبي وراء رسول الله وانظري ماذا تفعل خديجة معه. فذهبت الجارية وراء رسول الله حتى وصل النبي إلى بيت خديجة، فلما سمعت خديجة صوت رسول الله وكانت تعرف حس رجله، كانت تعرف وطأ قدمي، فلما أحست بقدوم رسول الله أسرعت إلى الباب. تقول نبعة جارية أبي طالب تقول رأيت والله عجبا، ما إن أحست خديجة بقدوم رسول الله إلا قامت إليه فضمته إلى صدرها ونحرها. المرأة تعالي تعالي يا أماه يا أختاه يا زوجتاه، واسمعي إلى أم المؤمنين خديجة كيف تفعل مع زوجها رسول الله إذا جاء إلى بيتها، تقوم إليه وتفتح الباب. يكفي هذا؟ بل إنها تضمه إليها، تضمه إلى صدرها. حنان الأم، حب الزوجة. خديجة أكبر من النبي بخمس عشرة سنة رضي الله عنها، تقوم إليه تضمه إلى صدرها ونحرها. الله، ما أحلاها ضمة، ما أحسنها وأعظمها وأكرمها زوجة، إذ تقوم إلى زوجها تبش في وجهه وتتهلل بمقدمه وتقول له بأبي أنت وأمي، ما أفعل هذا لشيء، لا بل أفعله لله، بل أفعله لقدرك لأنك تستحق. أين نساؤنا بالله عليكن؟ هل تفعل واحدة مع زوجها هذا؟ ربما تسمعني الواحدة الآن وتقول وهل يفعل الرجال؟ ما يفعل رسول الله؟ إياكم أن تتصوروا أني أتحزب للنساء أو إلى الرجال، بل هي مدرسة نتعلم فيها جميعا. نقول أو تقول، يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري تقول نبعة قد رأيت والله عجبا، قامت إليه لما سمعت صوته فضمته إلى صدرها ونحرها وقالت بأبي أنت وأمي، ما في نفسي شيء ولكني أطمع أن تكون أنت النبي، لأنها سمعت الخبر كل يوم يتجدد أو يتأكد لديها أنه لا يصلح للرسالة إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يصلح أن يكون نبي إلا محمد، فتقول ما فعلت هذا إلا أني أطمع أن تكون أنت النبي، فإن كنت أنت يا رسول الله يا محمد فاعرف لي ما أفعل، اعرف لي هذا القدر، وادع الإله الذي يبعثك لي، ادعوه لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كنت أنا النبي فوالله إن لك
1: يدا علي لا أضيعها، وإن لم أكن فإن الله لا يضيع أجرك وعملك، أو كما قال الحافظ ابن حجر. يا سلام، هي تفعل هذا لله، لأن بعض الرجال الآن لو قامت إليه زوجته تفتح له الباب وترحب به وربما تقبله أو تأخذ بيده، فإنه يقول خير خير، اللهم اجعله خير، أكيد في حاجة، لازم تكوني محتاجة حاجة. ثم يسأله تريدين مال؟ تقول لا والله. تريدين شيء؟ تقول لا والله. ماذا فعلت؟ ما الذي حدث؟ تقول أفعل كخديجة، أفعل كخديجة لله، أفعلها وأبتغي الأجر والفضل والخير من الله، والله لن ينساه ولن يضيعه، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول خديجة رأت هذا من رسول الله وسمعت هذا عن رسول الله، وتأتي مرحلة أخرى مع خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مرحلة الخلوة، حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلوة والعزلة، رأى ما تعيش فيه قريش من الضلال، شرب للخمر، معاصي، أكل أموال الناس بالباطل، ربا، عبادة للأصنام والأوثان، سجود وذبح، قتل ونهم، حياة جاهلية أباها أو كرهها رسول الله، فحبب إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلوة والاختلاء، حبب إليه الخلوة والاختلاء والعزلة، فكان يتزود صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطعام والشراب ليخرج إلى غار حراء، جبل على رأس جبل في شمال مكة، يعلو مكة ويجلس فيه النبي يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ثم ينزل يتزود لمثلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتبه، هنا درس، هنا درس للنساء. زوجك داعية، زوجك مربي، زوجك مدرس، زوجك طبيب، زوجك صاحب عمل له مهمة يقوم بها، أعينيه كما أعانت خديجة زوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض نسائنا في هذا الزمان إذا وجدت زوجها مشغول بكتابة كتاب أو بإعداد درس أو بعمل شيء تقول له أريد أن أتكلم معك، يقول أنا عندي خطبة، عندي درس، عندي كتاب أريد أن أنتهي منه، إذن من أكلم؟ أكلم نفسي، ولا يحسن لها الكلام ولا الحكاية إلا صباح الجمعة وهو يذهب إلى خطبة الجمعة أو قبل الدرس بساعات، عندي حكاية، عندي أمر من الأمور أريد أن أفاتحك الآن. خديجة رضي الله عنها تعطي درسا للأمهات كيف تعين المرأة زوجها، وكما يقولون وراء كل عظيم امرأة عظيمة. خديجة رضي الله عنها هي التي كانت تهيئ للنبي الزاد، وما سألت ما فائدة هذه الخلوة يا محمد، اجلس معنا، نحن بحاجة إليك، تترك أموالنا وتجارتنا وبناتنا، بنات، تترك بناتنا لمن؟ وتخرج تعتزل الليالي ذوات العدد، يعني ليالي عدة في غار على رأس جبل. ولكن خديجة لم تتبرم ولم تتسخط، ما ذهبت تشتكي الناس كما تقول المرأة لأبيها أو لأهلها، يتركني ويبات في المسجد، بيعتكف، بيخرج للدعوة أيام طوال، بينشغل بالكتابة ولا يكلمني، وتأتي أمها أو أبوها يقول له هي امرأة أيضا وتريد، وكأن أبوها أو أمها ناصحة يعني وعاقلة، هي امرأة عايزة تدلع، عايزة تضحك معاك، عايزة تتكلم معاك، هذا كلام، كلام يعين الزوجة على أداء المهمة. أقول ربما يكون زوجها طبيب أو مهندس أو مدرس مشغول، أو أي، أو تاجر أو عامل في مصنع أو له ورشة يعمل فيها، فهي تقول نريد أن نتمتع، وهل المتعة لا تكون إلا في جلوسه معك؟ هل هذا المتعة فقط؟ أنت صاحبة مهمة وهو صاحب مهمة، صحيح لك حق أن يجلس معك وأن يكلمك وأن يضحكك كما سيأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم في دروسنا التي أسأل الله أن يتمها أن يتمها علينا وأن نكملها حتى نعرف أين البيوت. نحتاج إلى أن نعرف أين نحن من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تعد لرسول الله الزاد، ويخرج النبي للخلوة والعزلة، وأحيانا تكون العزلة سببا في الفلاح والنجاح. يوشك أن يكون خير مال المرء غنيمات في على رأس جبل، على رأس جبل يرعى غنيمات على رأس جبل، يعتزل الناس والفتن. هذه أحيانا يحتاج المرء إلى أن يختلي بنفسه ليحاسبها ويسائلها. يحتاج المرء أن يجلس مع نفسه ليسأل أين أنا من طريق النبي، أين أنا من الإسلام، أين أنا من الخير والدعوة، أين أنا من المعاصي التي وقعت فيها، أين أنا من زوجتي وأولادي، أين أنا من اللقمة التي أكلها. له أن يختلي بنفسه ليحاسبها، وله أن يختلي بنفسه ليتقرب بالطاعة إلى ربه. لهذا سن لنا قيام الليل في ظلمة الليل في الثلث الأخير ليختلي المرء بربه ويأنس به. النبي كان يختلي في غار حراء، يتعبد يتحنث الليالي ذوات العدد، وخديجة لم تتبرم ولم تتسخط، بل إنها كانت تعد له الزاد وتعد له الطعام، بل قال بعضهم إنها كانت ترسل وراءه من يحرس النبي من غير أن يراه رسول الله. من خوفها وشفقتها على النبي كانت ترسل حارسا خاصا من حراسها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خديجة كانت تسعى في مرضاة رسول الله، كانت تحبه، رأت أن الخلوة محببة إلى قلبه فأعانت، ولم تقل له يوما ما سمعنا أنها عابت عليه هذا القلب، أو كما تفعل بعض النساء تشغله، تبحث له عن مشاغل، الولد مريض، البنت هتفعل كذا، وربما تسلط الأولاد على أبيهم حتى يشغلوه. كلموا أبوكم، قولوا لأبيكم شغل حتى تجعله لا يستطيع أن يلتفت إلى وظيفته أو مهنته أو عمله، فربما لا يقوم بها على أكمل وجه. نقول إن خديجة رأت في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامات وأمارات بدأت تجمعها واحدة وراء أخرى، وهي بدأت تعد الأيام متى ينزل الأمر والوحي وتنزل الرسالة على النبي. خديجة كانت تسرع في إرضاء نبينا صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن وقع عين النبي على زيد بن حارثة وكان مملوكا لخديجة، اشتراه حكيم بن حزام ابن أخيها، حزام بن خويلد ابن أسد. حكيم بن حزام اشترى زيد بن حارثة من السوق لعمته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فلما انتقل النبي من بيت عمه إلى بيت خديجة وقع نظره على زيد، من أول ما رآه رأى فيه الشرف، فهو عربي أصيل من قبيلة كلب، أسر أو أخذ هو وأمه وبيع بيع العبيد، لكنه شريف حر، ورأى فيه النبي الذكاء والفطنة، رغم أن زيد بن حارثة كان أسود وكان أفطس رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إن زيد كان أبيض لكنه كان أفطس، وأسامة ابنه هو الذي كان أسود شديد السواد. لما وقعت عين النبي على زيد بن حارثة ورأى فيه النجابة ورأى فيه الذكاء والفطنة، ورأت خديجة وكانت تعرف رسول الله من عينيه، لم تنتظر أن يطلب منها النبي أن تعطيه أو تهب له زيد، بل بمجرد أن رأت قالت له: يا رسول الله، وهبت لك زيدا عبدي أو مملوكي. فقبله النبي وأعتقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورباه أحسن تربية، كان يعامله كما يعامل عليا وكما يعامل بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الدرس هنا هو خديجة رضي الله عنها بمجرد ما رأت في عين رسول الله أنه قد أعجب بزيد لم تنتظر، تقول: أنتظر أشوف إيش هيقول أو ماذا سيقول، لعله يطلب، مني أن أعطيه زيد، فأعطيه إياه بعد الطلب، لكن رسول الله لم يطلب صلى الله عليه وسلم، وخديجة كما قلنا لم تحمل رسول الله على عتب أو إلى رضي الله عنها وأرضاها. من أجل هذا كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر يذكر خديجة، كلما حان حين أو جاءت مناسبة يذكر خديجة، أي بالخير، لم يرى منها شرا قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا كما قلت بشرها ربها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، لأنها لم تتعب رسول الله، لم تلجئه إلى عتب ولا هجر ولا إيلاء، رضي الله عنها وأرضاها، امرأة تعيش فلا تلوم على زوجها ولا تعتب عليه ولا تخاطب ولا ترفع صوتها عليه، وهي التي تزوجته بمالها وفي بيتها، رضي الله عنها وأرضاها. يا نساءنا إياكن ورفع الصوت على الزوج، حتى لو أنه رفع الصوت لكنه لا يحل لك أن ترفعي صوتك، كما أقول إننا في البيوت للعجب لا نسمع إلا أصوات النساء، الرجال يهمسوا همس العالية لا نسمعها.

لفت الدنيا كلها لتترقبه ولتنظر إليه. إنه موقف التقاء السماء بالأرض، موقف نزول الوحي والخير والهدى والنور على قلب حبيب الله خير خلق الله رسول الله. وبينما النبي يتعبد، والذي يروي لنا الحديث في صحيح الإمام البخاري هو أمنا عائشة ضرة خديجة، هي التي تروي لنا عن خديجة التي تقول للنبي إذا ذكرها بخير: حسبك من هذه، قد أبدلك الله خيرا منها. هي خديجة التي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رزقني حبها. يا سلام، الله الله، ما أجلها! إن الله رزقني حبها. الله هو الذي ألقى حب خديجة في قلب رسول الله، كما ألقى حب رسول الله في قلب خديجة، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. خديجة تقول، يقول عنها النبي: يا عائشة، رزقني الله حبها. واسمع إلى الكلام، رزقني. حب الزوجة رزق، حب الزوج رزق، بل هو أفضل وأكمل وأحسن رزق، خير متاع الدنيا امرأة صالحة، كما في غير الصحيح: إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت. بالله عليكم، هل هذه الأوصاف لا تنطبق على خديجة؟ على من تنطبق إذن إذا لم تنطبق على خديجة؟ إذا نظر إليها أطاع، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها بغير أمر تطيعه، بمجرد ما وقعت عيناه على زيد قالت: هو لك يا رسول الله. بمجرد أن رأت أنه يحب الخلوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعانت، وكانت تهيئ له الطعام والزاد، بل كانت ترسل من يحرسه عن بعد. هي التي ما منعته مرة أن يخرج الليالي ذوات العدد، قيل أنه كان يتعبد شهرا في السنة، بل قيل إنه كان يذهب فيتعبد ثم ينزل. وهذا أيضا درس للرجال: لا تنشغل بدعوتك أو بمصنعك أو بتجارتك أو بوظيفتك وتنسى أولادك. كان النبي يتعبد ويتحنث الليالي ذوات العدد، يعني ليالي معدودة، أما بقية الأيام فهو مع زوجته ومع أولاده، لم ينقطع تماما للعبادة، ولم يخرج شهور وأيام وينسى أولاده، بل هي ليالي ذوات عدد، يعني معدودات محدودات، ثم ينزل إلى بيته وإلى أولاده، يؤنسهم ويرعاهم ويربيهم، ويأتي لهم بالرزق والخير. كل هذا يعلمنا إياه النبي. قال: وفي ذات يوم تروي لنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخير الرؤيا الصالحة في النوم، فكان إذا رأى رؤيا جاءت كفلق الصبح. أول علامات النبوة، واستمرت كما يقول الحافظ ابن حجر، هذه الفترة استمرت 6 أشهر ما يرى رسول الله رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. ينام النبي ويصبح ويحدث خديجة بالرؤيا فتتحقق كفلق الصبح. وهذا أول ما بدأ به من الوحي أو من الخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم حبب إليه الخلوة، فكان يختلي الليالي ذوات العدد، يتحنث أو يتعبد في غار حراء، فيتزود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا انتهى الزاد نزل فتزود بمثلها ثم خرج. وخديجة لا تتبرم ولا تتسخط، بل تعين زوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتدفعه لأن يفعل ما يرضيه وما يريحه. قال: حتى فاجأه الملك وهو في غار حراء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:

فأخذني فغطني وقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. وقالها ثلاثا. فلما قال الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنزل النبي من حراء يرجف فؤاده، يرجف فؤاده، شيء عجيب، لحظة غريبة، حالة تنتاب الإنسان. إن الواحد منا إذا رأى رؤيا في المنام يصبح وهو يرتعش، يصبح وجهه أصفر، يصبح لا يأكل ولا يشرب، فما بالك بمن كانت هذه حاله وهو منتبه متيقظ وهو كامل الوعي. يأتيه الملك شيء، أحد يكلمه ولا يرى شيء، ويأخذه يغطه، أو قال يخنقه، حتى كاد النبي يموت صلى الله عليه وسلم، ويقول اقرأ، فيقول النبي ما أنا بقارئ، يعني لست أقرأ ولا أحسن القراءة، فيدعه، ثم يأخذه مرة ثانية ويغطه غطة أشد من الأولى ثلاث مرات، ثم يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن الأربعين من عمره؟ ينزل مسرعا إلى من؟ إلى حضن الأمان، إلى السكن، إلى أم المؤمنين خديجة، يسرع إليها صلى الله عليه وسلم وهو ينتفض، بل يرجف فؤاده ويقول زملوني زملوني زملوني. فتقوم إليه خديجة وتزمله، أي تغطيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تحتضنه حتى يهدأ روعه ويسكن فؤاده صلى الله عليه، حتى يسكن فؤاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تقول له أو يقول لها يا خديجة مالي، إني أخشى على نفسي. دروس: أولا، لما رأته خديجة وهو ينتفض ويرتعش، ممتقع الوجه، أصفر اللون، يرجف فؤاده ويقول زملوني، ماذا فعلت خديجة؟ ما قالت له مالك جني يركبك في إيه؟ كما تفعل بعض النساء مثلا، مالك وليش فيك؟ ولكنها قامت إليه وغطته وزملته وهدأت من روعه، ثم قالت له أو قال لها يا خديجة مالي؟ قال إني أخشى على نفسي. قالت له قبل أن تسمع منه شيء، قبل أن تسمع منه شيء، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هذه خديجة كيف استقبلت النبي؟ في زماننا مثلا، لو أن واحدا رجع إلى بيته وهو أصفر اللون ويرتعش، فتلقاه زوجته مالك، يقول لها حادثة، أو وقع، أو حدث لي شيء وأنا في الطريق، ماذا تقول له؟ تستاهل من اللي بتعمله فينا؟ وأحيانا ربما تقول له عشان تراجع نفسك وتصلح علاقتك بينا. وممكن واحدة تانية تقول له ما هو ربنا نجاك بفضل دعائي عشان تعرف أنا مين، أنا وراك. واحدة تانية، كثير أشكال وأوصاف من النساء، لكن خديجة ما فعلت هذا، ما سألت، بل قامت إليه فزملت. ونكمل كلام خديجة الحكيمة العاقلة لنعرف قدر عقلها وحكمتها رضي الله عنها، ولنعرف لماذا اصطفاها الله واختارها لتكون أول زوجة لخير خلق الله، حتى تستقبل معه الوحي، وحتى تقوم معه بواجب الدعوة
رضي الله عن أمنا خديجة، ورضي الله عن سائر نساء المؤمنين اللاتي يفعلن مثل خديجة ويحيين حياة كحياة خديجة ويعاملن الأزواج كمعاملة خديجة لخير الأزواج رسول الله. وأسأل الله أن يصلح نساءنا وبناتنا، وأن يبارك في رجالنا وقادتنا وأئمتنا، وأن يبارك في علومنا وديننا. وأسأل الله أن يختم لنا بخاتمة الإيمان. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من أعظم الأحاديث النبوية التي أثرت في حياتي منذ الصغر وخطت لي طريق الحياة، أحببت هذا الحديث من كل قلبي، أعطاني القوة في هذه الحياة، وأعطاني الأمل وبعد النظر، أعطاني التوكل على الله، أعطاني التسليم وراحة البال. هذا الحديث لما بحثت عنه في الكبر وجدت قولا للإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، حينما كان غلاما، إذ ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على دابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصايا من أعظم الوصايا النبوية، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق، ومهما حصلت له من ابتلاءات سينجح بإذن الرحمن الرحيم. أول وصية: احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة اجعلها في كل حياتك، إذا حفظت أوامر الله واتبعت تعاليم الله سيحفظك الله، هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم ننجي الذين اتقوا، وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتبع أوامر الله وينهى النفس عن الهوى ويكسر النفس عن الرغبات المحرمة والفتن والإغراءات، هذا الإنسان يعتبر تقي، هذا الإنسان اشترى مرضاة الله بهذه التقوى، ومن رضي الله عنه أحبه، ومن أحبه قربه، ومن قربه أضفى عليه جل وعلا من الود والرأفة والرحمة والكرامة والحب والخير. إذا لم تتعرف على الله في الرخاء وتكن بينك وبين الله جل وعلا صلة إخلاص ومعرفة وقربى، إذا كنت عاصيا لله في خلواتك ولا تذكر الله إلا قليلا، فإذا وقعت في الشدة فلا تقل أين الله، إذا أكلت الحرام وملأت بطنك وبطن أهلك بالحرام، ورجل مطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام ويرفع يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب،
كما في معنى الحديث النبوي، فأنى يستجاب له؟ إذن القاعدة: فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومع ذلك فإن الله جل وعلا، لأنه الأكرم ولأنه ذو الفضل العظيم، يتفضل أحيانا كثيرة على العصاة في حال وقوعهم في الأزمات ودعائهم الخالص المخلص لله ليعرفهم بنفسه جل وعلا، لعلهم يرجعون إليه ويستحيون منه. فإذا أعطى الله هذا العاصي الإشارة والإشارتان والثلاث ولم يعد إلى الله وتمادى في الإعراض عن الله والانغماس في المعاصي، فهنا يكون الخطر، هنا تكون الكارثة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. إذا تعثرت بك الحياة فارجع مباشرة إلى هذا الحديث وراجع حساباتك مع الله. أنت تحتاج لتصفية هذه النفس من الذنوب والآثام والتطهر حتى لا تتعثر بك في سيرك في هذه الحياة. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد خالص، هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل له اذهب إلى قبر فلان واستعن به وادعه وتوسط به إلى الله. الله جل وعلا سميع وبصير وقريب ومجيب. الله جل وعلا أخبرنا بأن غيره لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة، قل إن الأمر كله لله. والله يا أخوة أخوات، يعني شهدنا أمورا مستحيلة بالعقل والمنطق، مستحيل، ولكنها حصلت لأن الله هو من أجراها. الذي يتوكل على الله حقيقة بقلبه ووجدانه واتصاله وثقة لا شك فيها، والله سيرى العجب، سيرى العجب. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، كل إنسان فينا له تجربة مع الله. أذكر أيام الشباب في العشرينات كنت أدعو الله بأدعية كثيرة، فتمر السنين وأقول يعني الله ما استجاب لي. ليس اعتراضا، أعوذ بالله، هذا الذي يعترض أين الله، لماذا الله لا يستجيب لي، أنا تقي، أنا ما عملت شيء خطأ، هذا غالبا هذا يحجب عن الله، وهذه النوعية الله لا يحبها جل وعلا. ولكن الله يحب المستسلم، مستسلم أدعو الله، إن أتاني شيء من الله فالحمد لله، هذا من فضله وكرمه، وإن لم يأتني شيء فأنا أعرف أني مقصر، أنا أعرف أني ظالم لنفسي. ما أتجرأ أقول لماذا الله لم يعطيه، ما أتجرأ، أنا من حتى أقول هذا الكلام؟ أنا عايش برحمة الله، عايش بفضل الله وستر الله سبحانه، هذا من كرمه وفضله ومنه. ولكن كان تساؤل، لماذا الله لم يستجب لي وأنا يعني أدعو الله من 7-8 سنوات؟ فكنت أقول في نفسي أكيد بسبب أنا المقصر، بسبب ذنوبي وتقصيري في حقه سبحانه وتعالى. وعندما بلغت 40 عام وجدت هذه الأدعية اللي كنت أدعوها في أيام الشباب تحققت معي في بعد 20 سنة، وهذا من فضل الله ورحمته علي وكرمه. فإذا سألت فاسأل الله ولا تستعجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأقسم بالله إنه القدير جل وعلا، وثق بالله، واعلم أنه إذا أعطاك الآن فبرحمته وحكمته، وإن منعك فبفضله وليس وقتك الآن. الله يختار متى يناسبك هذا الأمر، وهو أعلم بك منك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسأله وأخلص إليه وسلم الحكمة له. ونصيحة من القلب،
دائما اتهم نفسك، دائما قل مخاطبا نفسك مناجيا لله سبحانه وتعالى: يا رب إن الظن بك جميل، وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل. هذا الاعتراف وهذا الانكسار وهذا الرجوع والعودة إلى الله دائما، هذا الإنسان الله يحبه سبحانه، الله يحب هذه النوعية، هذا الإنسان اللطيف غير متكبر المعترف الذي فعلا يريد الله ويناجي الله ويحب الله، يحب هذا المؤمن، يحب هذه النوعية، الله يغفر له ويبدل سيئاته حسنات ويكرمها ويعطيها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا فاتك رزق، إذا فاتك فرصة تجارية، إذا فاتك وظيفة، إذا خسرت في شيء، فاعلم أنه في القدر مكتوب أنه ليس لك، فلا تحزن ولا تحمل هم، وقل الحمد لله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الحديث راحة نفسية عظيمة لا تقدر بثمن. هذا الحديث يجتث كل الأزمات النفسية من عروقها. الذي يؤمن بهذا الحديث ويتذكره دائما سيرتاح نفسيا في حياته. فالمؤمن دائما إذا حصل له شيء، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، كما في معنى الحديث النبوي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا مسته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذلك إلا للمؤمن. لذلك من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. كل شيء يا أخوة أخوات مكتوب ومنتهي. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يعني بمعنى الحديث إذا كل شيء مكتوب وكل واحد معروف في الجنة أو في النار، فلما العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا وأنت الآن نعرف أين مستقبلنا؟ ما حد يعرف فينا. طيب، الله جل وعلا لماذا خلقنا أصلا وهو يعلم أين مستقبلنا؟ هذا أمر يفوق إدراكي أنا وأنت. نحن عندنا قياس كمخلوقات، مخلوقين يعني. نحن علمنا بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر، في بحر لا نهاية له. العالم كله علمه بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر. الله أراد هذا الأمر، والله سبحانه لا يريد شيء إلا بحكمة مطلقة تفوق الآفاق والأزمنة والأكوان. فلنعرف مقامنا ولنعرف قدرنا كمخلوقات ضعيفة. أنا مني ومنك مليارات البشر، مئات الملايين من أشكالنا، فلا نغتر بعقولنا، ولنعرف مقامنا وقدرنا. الذي خلق هذه الأكوان لن يخلق شيء ولن يضع شيء إلا بحكمة مطلقة. الموت الآن، قانون الموت، تعرفون أحد نجا من قانون الموت؟ أبدا، الكل يموت. مليارات البشر ما في أحد صار في خلل جيني وصار من الخالدين ووضعوه في مثلا يعني زجاج في متحف. أبدا، قال كل نفس ذائقة الموت. فعلا كل نفس ذائقة الموت. حاكم، محكوم، تاجر، فقير، الكل يموت. لا توجد ذرة في ملكوت السماوات والأرض أو أصغر من الذرة إلا الله يحيطها ويعلمها، هي بيده سبحانه. أنا وأنت الآن ذرات مركبة قائمين بقيومية الله، الله الآن يقيمنا، الآن نحن نحيا بمدده الآن اللحظي للحياة، نحن بالله، ولولا الله نحن في العدم. هل تعلم له سميا؟
سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل جلاله، له الكبرياء في السماوات والأرض. وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وهنا من جرب الحياة يعرف ويعلم أن النصر مع الصبر. سبحان الله، يعني لما الإنسان يصبر إلى آخر يعني درجات التحمل يأتي النصر. وإن الفرج مع الكرب، إذا اشتدت الأزمة ووصلت إلى مرحلة الكرب، سبحان الله تفرج، وكأن الفرج ملازم الكرب، قريب منه جدا. وكما هو في بيت الشعر المعروف: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لاحظوا، استحكمت، خلاص جاء الفرج من الله جل وعلا. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون.

يشركون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحر

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.

واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم.

وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.

وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير

من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون

لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقال

فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

نكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن

قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن

الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم

وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن

بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال

يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الحث على سور وآيات مخصوصة.
1: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
0: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية.

نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة. نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تظلها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.
0: الليل أقبل والهدى

الإسلام إخوة الإيمان كله فضائل إيمانية ذات أثر إنساني عظيم. الإسلام يحل الإيثار الحق والواجب محل التنصل والتخاذل، ويجعل ركيزة ذلك كله الإيمان بالله واليوم الآخر. لقد حسم الإسلام القول فيما ينبغي للمرء أن يقول، وأقر حق الجار والضيف ضمن ما أجمل وفصل في كافة الفضائل والمكرمات. وكم في روضة الإسلام من زهرات يانعات تصوغ عنوانه السامي على مر العصور والأزمان. ذلك أنه منهج رباني المصدر، إنساني الفطرة والهدف.

من خصال الإيمان روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: عبادك.
1: آية الكلام الصادق أن يكون معه دليل صدقه، وأن تطمئن له القلوب وتسكن له النفوس، وعلامة الكذب أن تحصل الشكوك فيه، وأن يخلو من أمارة الصدق، وألا تسكن النفوس إليه. وحين تنزل أصدق الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان العقلاء إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه عرفوا أنه صادق وأنه جاء بالحق، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد شهد بصدقه وعذوبته أعتى أعداء الدعوة حين سمعه فقال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر.
0: وهناك أحلام الخيال توفدت تتربى

أهل المعرفة بالله علموا أنهم حملوا من التكاليف أمرا عظيما، وعلموا ضعفهم عن حمله، وعن القيام به متى وكلوا إلى أنفسهم. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وعلموا أنهم إذا رجعوا إلى الله حمل عنهم ما حملهم. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فرجعوا إليه بصدق الرجعة، فحمل الله تبارك وتعالى عنهم الأثقال، فساروا إلى الله في محفات المنن ولطائف النفحات.

الذكر الحقيقي إخوة الإيمان نقاء في السر والعلن، في الباطن والظاهر، في الداخل والخارج، مكاشفة للإنسان بينه وبين نفسه، بينه وبين خالقه، بينه وبين الآخرين، صفحة واحدة يستوي في نصاعتها وصفائها ما لله وما للناس.

من قول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في مخاطباته لكميل بن زياد: اللهم لا تخلي الأرض من قائم لك بحجتك، أولئك الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، قلوبهم معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في عباده وبلاده، وشوقاه إلى رؤيتهم. إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا لقاء الغد بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الدعوات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
1: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
2: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر، رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني، رواه أبو داود.
2: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، رواه الترمذي.
1: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، رواه الترمذي.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد، رواه الترمذي.
1: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، رواه الترمذي.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، رواه الحاكم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعين الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
2: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلعة العلم والدين، من هذا الجامع العظيم، هذا الجامع الذي وقف سدا منيعا أمام حملات الصليبيين والتتار، وحمى الإسلام والمسلمين عبر العصور. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، ونستهل لقاءنا بخير الحديث وطيب الكلم. آيات بينات من سورة الأعراف، من أول الآية 31 من السورة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور.

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد، أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت عليه خير كتبك، لك الحمد في الأولى والآخرة. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هذا الجامع العظيم، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر، نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ سلام الريدي

مرضانا واشفي مرضانا وارحم موتانا ونجح أبناءنا.

وفي الصحارى وفي الأنهار تسمعني لحن الخلود، وفي الأطيار تشجيني ربي هو الله.

ربي هو الله، ربي هو الله، سواني بقدرته إن ضل أمري لباب الرشد يهديني. ربي هو الله لا إله سواه.

الحمد لله الحمد لله صوت الحق يشجيني والحب يسري.

وبخاطري آمل في أن ربي سيعطيني.

ديني وملء قلبي إشراق له آلك يشيل أمنا على نفسي وتكوين.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الاستهالات والأدعيات قدمها المجتهد الشيخ سلام زيدي، ثم رفع بعدها أذان الفجر حيث ننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، في الآيات التي استمعنا إليها مشهد من مشاهد يوم القيامة، ولعله المشهد الأخير الذي ينادي فيه أصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، فيقولون: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. مشهد حقيقي يقدمه القرآن الكريم وكأننا نراه رأي العين، لنعود إلى ديننا عودا حميدا، ونعود إلى قرآننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هذا المسجد العظيم الذي ننقل لكم منه هذا اللقاء المبارك، الجامع الأزهر الشريف الذي وقف شامخا أمام الحملات المتتالية على الإسلام والمسلمين، لا يزال يؤدي دوره العظيم في جميع أنحاء العالم. ها هم علماء الأزهر الشريف ينتشرون من أقصى الدنيا إلى أقصاها، ينشرون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو ديننا العظيم، وهذا هو قرآننا. فعودوا إلى كتاب ربكم، وعودوا إلى سنة نبيكم، حتى ينصرنا الله على أعدائنا. أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، يقام بعدها للصلاة ويؤمنا الشيخ عبد الله عطية بيومي.

0: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، درجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، فلا تكلف الميعاد. تقيموا الصلاة يرحمكم الله، سووا واعتدلوا، أتم الصف الأول فالأول، من وصل صفا وصله الله. الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم

الشاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين

عذابك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

ينتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الله

سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، من هذا البيت العامر من بيوت الله، من قلعة العلم والدين، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور والمبتهل الشيخ سلام الريدي، وقد أمنا في الصلاة الشيخ عبد الله عطية بيومي. نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات أبو بكر عبد المعطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. وفي الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وذكر الله هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، فهو مرضاة للرحمن، قمع وإبعاد للشيطان، يزيل الهم والغم ويجلب للقلب الفرح والسرور، ينور الوجه ويجلب الرزق، ويورث صاحبه المحبة والإنابة إلى الله عز وجل. حتى بلغ الأمر بأحد سلفنا الصالح أن يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف لما يجدونه من حلاوة المناجاة. قال الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم الجمع من أولى بالكرم. أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟ قال: فيقومون فيتخطون رقاب الناس. قال: ثم ينادي مناد: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم. أين الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ قال: فيقومون فيتخطون من رقاب الناس. قال: ثم ينادي مناد: وسيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم. أين الحمادون لله على كل حال؟ قال: فيقومون وهم كثير، ثم يكون التنعيم والحساب في من بقي. وذكر الله شفاء للقلوب من القسوة والغفلة، وفرج بعد الشدة، به تهون السعادة وتنفرج الكروب وتدفع الأحزان والهموم. غذاء الأرواح وجلاء القلوب ونور البصائر وراحة الضمائر. فيا رباه، ها هو قلبي المنكسر يستنجد بك، يطلب عونك ويهتف باسمك. فيا رب، يا من جعلت الليل سبابا والنهار معاشا وأقواما، يا من أشرقت بنوره الظلمات وانداحت بفضله البركات وانفرجت بتدبيره ورحمته الكربات، كن معنا عونا وسندا، عطاء ومددا في السلم والمحن، في تقلبات الزمن. دعوناك يا مستجيب الدعاء، دعوناك في ساعة من صفاء، أتيناك في الضعف مستبشرين، رفعنا إليك أكف الرجاء. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، اشرح صدورنا وأنف قلوبنا يا سامع الدعاء، يا رب كل أرض وسماء. الخلق خلق والأمر أمرك، فاجعل الخطوة في مرضاك، واجعل الكلمة في مرضاك، واجعل الدمعة والبسمة في مرضاك. بك نصول وبك نجول، وعن دينك وحبك لا نحول، يا صاحب الحول والفور، امنحنا خالص العمل وصادق القول. اللهم إني أصبحت

وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء

به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم

فضل عفوك وحلاوة مغفرتك، أذقنا فضل عفوك وحلاوة مغفرتك، نسألك بعد

وتؤمن لا يوم الفحص والنشور نسألك بعزك.

هنا وثبت على الصراط أقدامنا وارحم يوم العرض عليك ذلنا ومن شر

0: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
2: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على

0: الصلاة الأولى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذه الصلاة من أكمل صيغ الصلوات المأثورة، لذلك خصوا بها الصلاة للاتفاق على صحة حديثها، فقد رواها البخاري ومسلم، وهي من أفضل الصلوات وأكملها، لأنها خاتمة كل صلاة، وفيها الاسم الأعظم اللهم، أي يا الله، وفيها صفتان للتحميد والتمجيد. فهذه الصلاة التي نذكرها دايما في صلاتنا، وهي تنقسم قسمين في التشهد، فهي تعتبر صلاة كاملة تامة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض فوائد الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي امتثال أمر الله تعالى، موافقة الله تعالى في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، موافقة ملائكته فيها، سببا في الحصول على 10 صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة، سبب كتابة 10 حسنات للمصلي. هذه بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله، وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: عليك صلوات الله عليك.
3: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بالله شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: إحسانك للحر يحركه على المكافأة، وإحسانك إلى الخسيس يبعثه إلى معاودة المسألة. قال إبليس: العجب لبني آدم، يحبون الله ويعصونه، ويبغضونني ويطيعوني. لا تستعن بظالم على ظالم حتى لا تكون فريسة للاثنين. لو تحدث الناس فيما يعرفونه فقط لساد الهدوء أماكن كثيرة. إخوان السوء كالنار، يحرق بعضهم بعضا. أحيانا يقول الأطفال كلمات لا تعجبنا، نحن نطقنا بها أمامهم. أن تمنعه من السقوط أفضل من مساعدته بعد السقوط. الذين ولدوا في العواصف لا يخافون هبوب الرياح. الصدق عز حتى ولو كان فيه ما تكره، والكذب ذل حتى لو كان فيه ما تحب. ليس خطأ أن تعود أدراجك ما دمت قد مشيت في الطريق الخطأ. أسعد القلوب التي تنبض للآخرين. العفو يشفي أفضل من العقاب أحياناً.

0: عندما تعاون إنسانا على صعود الجبل، تقترب معه من القمة. كن حريصا وأنت تنصح، قد يصدقك البعض. يوجد دائما من هو أشقى منك، فابتسم. كلنا كالقمر، له جانب مظلم. المهزوم إذا ابتسم أفقد المنتصر لذة الفوز. لن تستطيع أن تمنع طيور الهم أن تحلق فوق رأسك، ولكنك تستطيع أن تمنعها أن تعشش في رأسك. تصادق مع الذئاب على أن يكون فأسك مستعدا. ذوو النفوس الدنيئة يجدون اللذة في التفتيش عن أخطاء العظماء. من العظماء من يشعر المرء بحضرته أنه صغير، ولكن العظيم بحق هو من يشعر الجميع في حضرته بأنهم عظماء. كلما ارتفع الإنسان، تكاثفت حوله الغيوم والمحن. لا تجادل الأحمق، فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما. أن تكون فردا في جماعة الأسود خير لك من أن تكون قائدا للنعام. إذا كانت لك ذاكرة قوية وذكريات مريرة، فأنت أشقى أهل الأرض. لا يجب أن تقول كل ما تعرف، ولكن يجب أن تعرف كل ما تقول. لا تبصق في البئر، فقد تشرب منه يوما. الحياة مليئة بالحجارة، فلا تتعثر بها، بل اجمعها وابني بها سلما تصعد به نحو النجاح. في لحظة تشعر أنك شخص في هذا العالم، بينما يوجد شخص في العالم يشعر أنك العالم بأسره. الإنسان الناجح هو الذي يغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذانهم، ويفتح أذنيه قبل أن يفتح الناس أفواههم. تستغرق مناقشة المسائل التافهة وقتا طويلا، لأن بعضنا يعرف عنها أكثر مما يعرف عن المسائل الهامة. ليس من الصعب أن تضحي من أجل صديق، ولكن من الصعب أن تجد الصديق الذي يستحق التضحية.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وبينا مفهوم الذرة في القديم من آية تكلمت عن الذرة كوحدة ميزان، ثم تكلمنا عن الذرة التي تكلم القرآن عنها كلاما يواكب العلم أو يواكبه ويصدقه العلم، وقلنا إن هناك رصيدا احتياطيا إن حصل شيء آخر من تقدمات العلم وطموحات البحث ففي القرآن ما إيه؟ ما يصافي. قول الحق وإن تك حسنة، يعني وإن يكن الوزن لحسنة يضاعفها الله. كونه يتكلم عن الحسنة أنها تضاعف ثم لا يتكلم عن السيئة يدل على أن السيئة بمثلها، لأنه تكلم المضاعفة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للحسنة، ثم المضاعفة تكلم الحق عنها في كثير من الآيات يضاعف لمن يشاء، وفي آية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وبعد ذلك يقول يضاعف لمن يشاء. بعد إيه؟ بعد حبة وأنبتت سبع سنابل وكل سنبلة فيها إيه؟ يبقى 700، وبعد ذلك يقول إيه؟ يضاعف. إحنا قلنا إن فيه فرق بين كادر الحسنات إن السيئة تضاعف لعشر أمثالها ل700 ضعف، ده الكادر، إنما بقى إرادة خالق الكادر تدي زي ما عايزة. إذا كنا إحنا كبشر لما يجي يوظفوا واحد يقول لك بالكادر ياخد الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة، واللي يجي بقرار جمهوري ده يبقى يعمل إيه؟ يديله زي ما هو عايز. الله، أهو كذلك في كادر العملية الإيه؟ عملية الحسابية. ولذلك قال بعد الآية وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه، من عنده بقى دي، ده اسمه محض الفضل بقى، من لدنه أجرا إيه؟ وكيف يسميه أجر مع أنه زائد؟ أم قال لك لأنه برضو الحسنة اللي عملها سبب في وجوده. وبعد ذلك حين يضرب الله الأمثال للناس يضربها أمثال لتقرب المعاني ونفهم إحنا من أنه جاء للمعنى المنتظر الذي يصدقه المؤمن وهو غيب عنه، لأن الله قال والله صادق فيما يقول، يعطي الحق سبحانه وتعالى مثلا إيناسية في الكون حتى لا تستبعد إن الحسنة تروح للأضعاف المضاعفة دي. فأقولك أدي الأرض قدامك اهي، هات حباية واحدة وضعها في الأرض تروح جايب لك كام سنبلة وكل سنبلة فيها كام. فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله أعطت 700 ضعف، يبقى اللي خلق الأرض يدي كام؟ تعملها بقى، تعملها سين بقى. احنا عندنا مع معادلات كده أقولك سين. إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله أعطت عيانا وماديا وواقعيا، الحبة ادت كام؟ 700. ادي مخلوق وادى كام؟ 700. يبقى اللي خلق اللي بيدي 700 يدي كام بقى؟ يبقى اذا كلمة ويعطي من لدن دي عشان تديك الباب الواسع اللي يتناسب مع مين؟ يتناسب مع الارض. ادت على قد جهده، على قد العناصر الغذائية اللي موجودة ايه؟ اللي موجودة فيه. طب واللي عنده بقى هو اللي خالق الحكاية دي. فبيقول إذا كان خلق من خلقه، خلق من خلقه وادك حتى للكافر ادالك 700، يبقى اللي خلق اللي ادى 700 يعمل ايه؟ تقوم تقول دي ملهاش حدود بقى، ملهاش حدود. ولذلك الإناسات التمثيلية في الكون يتركها الله لتقرب للعقل المعنى البعيد الذي قد يقف فيه. يعني مثلا أن الإنسان منا مادة هي الجسم ده البدن وروح، لما الروح تسحب من البدن ماذا يصير؟ يبقى رمة ويتحلل إلى عوامله الأولية وتنتهي الحكاية. الله، إذن الروح هي السبب في إيه؟ في الحركة، في إن كل جهاز بيقوم بقى، في النمو. أيوة نعم. ولما انسحبت، إذن الروح هي اللي بتدير الجسم ده كله. طب الروح ما لونها؟ ما وسائل الإدراك هي معروفة هي؟ سمعته؟ لا. طيب شفته؟ لا. زقته؟ لا. شمته؟ لا. لمسته؟ لا. طب ما أدركتها بإيه؟ نقول لك بقى هو الجوهر اللي بيدخل في جسمك ويديله الحركة فتدير المسألة دي كلها أنت لا تراه ولا تحس، فهو غيب بالنسبة لك. فإذا حدثت أن ربك غيب ما تتعجبش يا أخي. طب ما أنت روحك اللي بين عينك إيه؟ أنت ما أنتش عارف كونها إيه؟ طب لها مكان؟ طب هي فين؟ فنحتها ولا لا؟ الله. يبقى لما يقول لك ربنا ملوش مكان، مفيش مكان أولى به من مكان، تصدق ولا ما تصدقش؟ ربنا لما يقول لك لا تدركه الأبصار، قول له إيه وما يدعس صحيح، كلام صحيح. لأن إذا كان مخلوق لله وهو الروح لم تدركه الأبصار، تبقى أنت عايز خلق من لا يدرك يدرك؟ ما بيجيش أبدا، ما تجيش. ده من عظمته أنه ما يدركش. ويؤتي من لدنه، شوف كلمة من لدنه، فيه فرق بين الإتيان بالناموس زي ما قلنا بالكادر والعطاء المباشر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يقول من لدن دي امنع الوسائط. سيدنا موسى لما راح علشان يقابل العبد الصالح علمناه من لدن، علمناه من لدن يعني مش بواسط ايه، مش بواسط حد خالص، بدليل اللي جاي يعلم وقف وياه وتعلم منه. يبقى كلمة من لدن دي بتعدل ايه؟ تعدل الحجم، تعدل الوسائط، وتعدل الكوادر، وتعمل كل حاجة. وشوف بقى من لدن ثم يحترم أصل عملك ويسميه أجر. يسميه ايه؟ لأنه هو أعطى من لدنه لمين؟ بعد ما اداله النصيب الكادري اداله ايه؟ إنما هو بالأصل عامل ولا لا؟ هو في الأصل عامل. من لدنه أجرا ايه؟ أجرا وموصوف بأنه عظيم، لأنه مناسب للمعطي. ثم يقول الحق فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ساعة ما تسمع كلمة كيف دي اعرف ان في حاجة عجيب. تقول له انت شتمت السلطان ولا عملت كذا ولا كذا، فكيف إذا وجئت تعمل ايه؟ كأن المسألة فوق الايه؟ فوق التصور. يعني قول لي انت هتعمل ايه؟ كل شيء يتعجب منه يوم يجي له ايه؟ كيف. ولذلك ايه؟ كيف تكفرون بالله؟ طب كفرتوا بالله؟ قولوا لنا ازاي الحكايه دي جت؟ تبقى مساله عجيبه ولا لا؟ مساله عجيبه. تقول فكيف يكون حال هؤلاء الكافرين؟ كيف يكون حال هؤلاء العصاة؟ امتى؟ في يوم العرض الاخير. فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد؟ الشهيد هو الذي يشهد ليقرر حقيقة، مش كده؟ طيب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ونحن نعلم أن ما من أمة إلا خلا فيها إيه؟
3: نذير.
2: النذير ده شهيد عليها أنه بلغ ولا لا؟ طيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته أنه إيه؟ بلغ. يبقى وجئنا بك على هؤلاء، هؤلاء اللي هم مين؟ نشوف كده. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وهو رسولها الذي بلغ عن الله منهجا، كيف يكون الموقف إذا جاء وقال أنا أبلغتهم المنهج ولا عذر لهم لأنني أعلمتهم به، وجئنا بك يا محمد صلى الله وسلم عليه على هؤلاء. هؤلاء اللي هو مين؟ الشهداء اللي هم الرسل، ولا على هؤلاء المكذبين لك والآخر، وتبقى انت برضو شهيد على دول زي دول كما هم شهد على ايه؟ على امتك. يصح الاثنين. ليه؟ قال لك لان الله جاء بكتابه المعجزة وفيه ما يثبت ان الرسل قد بلغوا اممهم. فالرسول يشهد على كلام مين؟ على كلام الله. فكأن الرسول حين سجل في كتابه المعجزة وكتابه المنهج أن الرسل قد بلغوا أممهم، يبقى هو برضو حيقول إيه؟ يقول هم بلغوكم بدليل أن ربنا قال لي في كتاب المعجزة وفي المنهج، ويبقى شهيد على مين؟ على دول. ولا شهيد على هؤلاء؟ يبقى ينفع المعنى وينفع. ويقول لك تربيبات المعاني، ما فيش معنى يطرد معنى، ودي عظمة القرآن. عظمة القرآن إن هو يبقى يدي إشعاعات كثيرة زي فص الماس كده. هو الماس غالي ليه؟ الماس يعني معدن نفيس ليه؟ عشان إيه؟ لا ده علشان ده هو صعب قوي ده, ده, ده, ده, ده قاسي ده الماس هو اللي بيكسر علشان إن كل ذرة فيه لها شعاع كل ذرة لها إيه؟ المعادن التانية يبقى للصفحات إشعاع واحد إنما دي كل ذرة لها إيه؟ ولذلك تقول لك ده ده بيلضي ده بيتلألأ معنى بيتلألأ يعني إيه؟ يعني دي بتدي شعاع ودي بتدي ذرة دي بتدي شعاع ودي ذرة دي بتدي شعاع أدي نفسته جاي من هذا الإيه؟ من هذا المعنى. الحق سبحانه وتعالى بيقول أن حال هؤلاء سيكون حال فظيع جدا حينما يأتي يوم العرض ويوم القيامة ويقولوا إن إحنا إيه؟ إننا بلغناكم. الحق سبحانه وتعالى عرض هذه المسألة بالنسبة للرسل وأممهم وبالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته أو للأمم كلها. إحنا بقى برضو هنبقى شهداء لتكونوا إيه؟ شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. الله أهي دي ميزة لأمة محمد ميزة لأمة إيه؟ لأن أمة محمد هي الأمة الوحيدة التي أمن الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم على أن يحملوا المنهج إلى أن تقوم الساعة. ما فيش أنبياء حتيجي أبدا فيش أنبياء حتيجي وحيفضلوا هم إيه فإيه يقول إيه لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول إيه عليكم شهيدا. يبقى إذن إحنا بنص هذه الآية واخدين امتداد الرسالة ولا مش واخدين امتداد الرسالة؟ واخدين امتداد إيه؟ امتداد الرسالة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لمسعود اقرأ علي القرآن فقال أقرأه عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال ولكني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ إلى أن وصل إلى هذه الإيه؟ الآية. فبكى حينما قال القارئ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا كان الشهيد بكى من وقع الآية فكيف يكون حال المشهود عليه؟ الشهيد نفسه اللي حيشهد بيبكي من الآية. قال لك لأنك تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ قلبه رحمة بأمته. فالمسألة تصورها في أن لما يجوا يشهدوا على الناس كده ويطلعوا من أمته. ولذلك احنا قلنا زمان أن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته جعل ربه يعرض عليه أن يتولى رسول الله أمر أمته لما شاف عنايته. فلعلك باخع نفسك إيه؟ قال كل ده المسألة تعباه قوي. طب أنت عليك البلاغ مش عليك أنك تهدي بالفعل. هو عارف هذا إنما حرصه ورحمة بأمته كان يحب أن إيه؟ أن يؤمن. فلما يبقى هو شهيد عليهم حتى الموقف ده اللي هو عيشت فيه برضه صعبت عليه مين؟ صعبت عليه أمته. لما رأى الحق سبحانه وتعالى أن رسول الله مشغول بأمر أمته قال له إيه؟ قال له لو شئت يعني يا محمد جعلت أمر أمتك إليك. انظروا إلى عظمة العظمة المحمدية بقى والفهم عن الله والفهم بالله والفطنة. قال له لا يا ربي أنت أرحم بهم مني. إيه ده؟ قال له تنقل المسألة بتاعتهم في إيدهم ده أنا أخوهم إنما أنت ربنا وربهم فأنا أبقى أرحم منهم. طب هل تتصوروا كده أن كان سيدنا رسول الله يقول للربنا إيه هات أمر أمته؟ الله إزاي؟ قال له لا شوف العظمة. قال له لا يا ربي أنت أرحم بهم مني. فكيف يكون رد الرب عليه؟ قال له إذن يعني ما دمت الفطنة بتاعتك عملت كده لا أخذيك فيهم أبدا. نعم صلى الله وسلم عليه. فكيف إذا جئنا أي كيف يكون حال هؤلاء العصاة المكذبين إذا جئنا من كل أمة بشهيد أنه أدى وبلغ عن الله مراده من خلقه وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ ساعة ما تشوف يومئذ التنوين ده معناه إيه؟ يوم نجيء من كل أمة بشهيد وتكون أنت عليهم. يبقى إذن دي التنوين ده علشان المحدود يومئذ يعني يوم يجيء من كل أمة شهيد على أنه بلغ والرسول يشهد على هؤلاء في اليوم ده يود الذين كفروا وعصوا الرسول. مهم فوجئوا بعملية كانوا مكذبينها، ما كانوش معتقدين ان الحكاية جد كده، كانوا فاهمين ان كلام الرسل ده هو كلام يعني وتنتهي المسائل. فلما يفاجئوا هذه المفاجأة ماذا يكون لهم؟ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. ايه تسوى بهم الأرض؟ يقول فلان انا سوبه الأرض يعني ايه؟ يعني انا ادهسه دهسه ايه بحيث يكون هو والأرض ايه؟ ولا يكتمون الله حديثا. ليه ما يكتموش الله حديث؟ طب ده مرة قال اخسأوا ولا تكلمون، طب فكيف يكون اخسأوا ولا تكلمون؟ وبعدين قال لك ما يعني مراح يتكلموا مرة ويكذبوا مرة ويقول له والله ربنا ما كنا مشركين وما عملنا من سوء، مش هيقولوا كده؟ ما كنا مشركين لأننا يا ربي كنا فاهمين ان دول بس هيقربونا ايه؟ هيقربونا لك ايه؟ زلفة إليك. ولا يكتمون الله حديثا. لماذا تقول لا يكتم حديثا؟ دليل على أن الحديث مدفع، ما يقدرش يكتمه. احنا قلنا الكتم هو ايه؟ الكتم انك انت تعوقه شيء يخرج بطبيعته من شيء فتكتمه. قال لك ما يقدرش يكتم حديث. ليه؟ لأن قال لك أصل ذاتية المنطق مش بس في أداة المنطق في الدنيا، ده حينز إقرارا أن المنطق إيه؟ المنطق باللسان. لا يا سيد، اللسان يبقى يشهد والجلود تشهد والإيدين تشهد والجوارح تشهد. الله، يبقى أنت المسألة مش بتاعتك أنت بقى. ليه؟ أم قال لك لأن في حاجة اسمها ولاية الاقتدار. ولاية الاقتدار دي فيه قادر وفيه مقدور عليه. يعني عشان نقرب الصورة، ما يكون مثلا كتيبة من الجيش مثلا وعليها قائد، قائد على الرتبة بتاعته على قد انها كتيبة، وبعدين قاموا في مهمة، القانون العام يعمل ايه في المهمة دي؟ انه يجعل له ايه؟ قادرية الاوامر، وهم يعملوا ايه؟ يطيعوا الطاعة خلاص، ما يقدرش يخالف أمر عسكري. لكن إذا جاءوا للقائد اللي أعلى منه ورجعوا بقى لل بيسموا القائد اللي أعلى من الضابط الصغير إيه مثلا؟ مرجع بتاعه. يبقى لهم كلام تاني، يقدروا يقولوا ده قال لنا وعمل لنا وزمل لنا واتكلموا. كذلك الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلق جوارحه منفعلة لإرادته. الجوارح بتاعته منفعلة لإيه؟ الإرادة بتاعته دي مكيفة بأي شيء، فإرادة الطائع إطاعة أمر واجتنابه إيه؟ طب وإرادة العاصي على العكس، لا يطيع الأمر ولا يمتثل النهي. إنما إرادة ولا مش إرادة؟ راح شرب الخمر، أراد أن يشرب الخمر فرجله مشيت مش كده؟ ولسانه نطق للراجل اللي بيديله الكاس، وإيده امتدت وخد الكاس وشرب. الله، الجوارح اللي بتعمل العملية دي ده هي مقدورة لقادريات إرادته، ربنا خلقها كده. إنما خلقها كده وبعدين يعمل إيه؟ وبعدين حين تذهب إلى من دبر هذا الأمر في الآخر تقول له ده يا رب عمل بي كذا وعمل كذا وعمل كذا. ليه؟ لأن قادرية الإرادة امتنعت. لمن الملك اليوم؟ ما فيش حد، ماليش إرادة دلوقتي. مدام ماليش إرادة تقوم الإيد تتكلم تقول عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي. أمال كنت فين؟ أنا كنت يا ربي مقهورة لقادريتي إرادتي اللي أنت عاملها له بمجرد ما يريد. تريد تضرب واحد ألم بإيدك، إيدك توافق تاخد بإيده وهو واقع تعمل كده ولا مش كده ولا لا؟ تريد لسانك إنه يشتم واحد يشتم، يريد لسانك يمدح واحد يمدح. إذن فدي كلها إيه؟ ولاية القادرية من الإرادة على الإيه؟ مقدوريات من الجوارح. لكن إذا ما ذهبت إلى من وهب القادرية للإرادة، يبقى ما فيش حد له إيه؟ ما فيش حد له إرادة ولا أي حاجة. وبعد ذلك الجوارح فكأن الجوارح حين تصنع غير مرادات الله بحكم أنها خاضعة للمريد وهو غير طائع تكون كارهة لذلك ولا لا؟ تفعل وهي إيه؟ فإذا ما وجدت الفرصة إن الإرادة بتاعته انحلت إمارتها تقول إيه؟ تقول على اللي حصل بقى. وقالوا لجلودهم لما إيه؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، مش هيقولوا ليتنا إيه؟ كنت ترابة، ليتنا كنت ترابة. نعم نعم. ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الله، ما قلنا من الأوامر دي من العبادة وعدم الإشراك والنفقة والعملية دي وما فيش رياء الناس وربنا ما يظلمش وكلنا هنجتمع، وبعد ذلك أراد أن يصلنا به وصل العبادية اللي بتخليك تعلن ولاءك لله في كل وقت 5 مرات قلمه، بس يريدك أن تقبل عليه بجماع عقلك وفكرك وروحك، ما فيش حاجة غايبة منك. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الله، ده بيقول لا تقربوا الصلاة، مش لا تصلوا وأنتم سكارى. لا تقارب الصلاة معنى امنعها امتى؟ مش قبلها، قبلها. طب ايه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ ده معنى ذلك انهم اذا كانوا لا يقربون الصلاة يبقى ما فيش تحريم لسكارى. قال لك ايوه، ما هي مرحلة من المراحل، لاننا قلنا سابقا ان الدين حينما جاء ليواجه أمة كانت على الفطرة، يعني بعد صلتها بالرسل، يجيء إلى أمر العقائد فيتكلم فيها كلاما حاسما بتا لا مرحلية فيه. مسألة العقيدة والإيمان بإله واحد وعدم الشرك بالله والأوثان دي مسألة إيه؟ ما فيش فيها مراحل ولا هوادة، لكن المسائل التي تتعلق بإلف العادة، ما دام إلف العادة تبقى دي اللي عايزة شوية مرحلية. لا نكسر العادة على غير معتادها، بل نحاول أن نتدرج في المسائل اللي هي خضع لإيه؟ اللي هي خضع للعادة، ما تقدرش تنقل فجأة. إنما أمر العقائد واحد واحد اثنين انتهينا، لكن الأمر اللي فيه الإيه؟ العادة، نقوم نقول ما دام شيء يقود إلى التعود فالحق سبحانه وتعالى من رحمته بمن يشرعه لهم انه ياخذ في مسائل العاده دي والرتابه ياخذها مرحليات. فدي مرحله من المراحل هي لا تقربوا الصلاه وانتم، احنا عارفين الصلاه هي الايه؟ الاقوال والافعال المعروفه المبدوءه بالايه؟ بالتكبير المختومه بالايه؟ بالتسليم بشرائطها الخاصه، دي الصلاه. يبقى اخذت وضعا اصطلاحيا في الاسلام، وان كانت الصلاه في المعنى قبل ما يجيء الاسلام مطلق الدعاء، مطلق الدعاء. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سكارى جمع سكران، سكران يعني إيه؟ يعني شرب ما يستر عقله. وأصل المسألة مأخوذة من الإيه؟ من السكر والسكر. وده الماء حين ينساب يقوم يعملوا سد، السد ده يمنع تدفق الماء. كذلك الخمر ساعة ما يشربها يمنع تدفق الإيه؟ الفكر والعقل. فأخذ من هذا الإيه؟ من هذا المعنى. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والصلاة المفهوم أنها تأخذ كم وقت؟ 5 أوقات. طيب السكار ده والعملية الخمار ده يعني يقعد أثره في النفس قد إيه؟ أما ده مش هيقرب الصلاة وهو سكران، يبقى يمتنع من إمتى يعني؟ الله، ده الأوقات ضيقة أو بالنهار. يبقى يبقى حملهم على أن يخرموا العادة بأوقات يطول فيها أمد وجبة السكر، وما دام اعتادوا بأن يتركوها بعض الزمن يوم هيبقى بالليل، مش كده؟ يبقى بالليل لما يصلي العشاء بقى يبقى فيه هو الوقت اللي طويل شوية، يشرب له حاجة وبعدين قعد النهار طوله إيه؟ ما يشربش. دي مرحلة من الايه؟ من المراحل. واحنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى في هذه المسألة اوجد فيها مرحليات النفس البشرية تتقبلها، لانه اول ما جه يتكلم مثلا ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يلاحظ ان السكر مقدم والرزق موصوف بالحسن، يبقى فيه سكر وفيه ايه؟ رزق. كأن لما ياكلوا العنب ولا ياكلوا البلح كده يبقى ده اسمه ايه؟ رزق. وصف الله الرزق بانه ايه؟ انما هم كانوا يفضلوا منهم ياخدوا العنب دي ما ياكلوش كده طازه ويعملوا منه ايه؟ يعملوا منه خمر. فربنا قدم السكر علشان هم بيعملوا كده، انما ما وصفوش بالحسن، قال عليه كما يصنعون تتخذون منه سكرا. لكن كلمة رزق وصفوا بالإيه؟ بالله. لما نسمع بقى كده سكرا ورزقا حسنا، مش نفهم إن كونه سكر يبقى غير حسن؟ مقابل الحسن إيه؟ قبيح. يبقى أكنه قال إيه بالضبط كده؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكر قبيح ورزق حسن، بس انتوا اهتمامكم بالايه؟ بالسكر. فجاب السكر وقدمه. وبعدين ايه اللي يحصل لما يجي الحق سبحانه وتعالى يريد ان يأتي بحكم؟ انت عارف حكاية نصيحة، النصيحة مش حكم شرعي، النصيحة يبين لك انت وانت اختار. يوم ايه يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. هو شرح القضية بس، شرح الايه، وانت حر بقى شوف نفسك. قال ايه؟ يسألونك عن الخمر، قل فيهما ايه اسم كبير، شوف اسمه ايه كبير، ومنافع الايه للناس، ولكن الاسم اكبر من الايه. انما هل قال لنا اعملوا ايه؟ يبقى ليه هو يريده أن يستأنس العقول لترجح من نفسها الحكم. يعني أنت اللي تقوله بقى، أنا قلت لك أهو تسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إيه؟ اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. يبقى ما دام الاسم أكبر من النفع، ما هي مرجحات البدائل؟ مرجحات البدائل أن تقارن بين بديلين ثم تعرف أقل البديلين شراً وأكثر البديلين خيرا. فحين يقول الحق فيهما اسم وفيهما مش عارف ايه واسمهما أكبر من نفعهما، تبقى دي نصيحة ولا لا؟ وما دام نصيحة الكويس يعمل ايه؟ يستأمن الله على نصيحته ويعملها، انما مفيش حكم هنا. فضلوا ناس يشربوا وناس ما يشربوش. وبعدين حصلت الحكاية بتاعت اللي جه يصلي وبعد ذلك قرأ سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، ما هو عقله بقى، ما هو السد بقى، السد أعبد ما تعبدون. المسألة بقى إيه؟ وصلت الزروة. احنا ما بنتدخلش وياك، تذكر ما تذكرش، بس ما سكرك ما يأدكش لأنك تكفر في الصلاة، يبقى ما تقربش، يبقى ده أمر بقى نهيه تكليف، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكر. ما دام لا نقرب الصلاه ونحن سكارى، يبقى هناخد وقت ولا لا؟ هنمتنع فيه، يبقى فيه الف بالترك. وبعد ذلك حدثت الحكايه الاخيره اللي هم طلبوا بها انهم ايه؟ انها تفتي. قال له بين لنا في الخمر رايا شافيا، فجاءت الايه بتاعته انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من اهل ايه؟ الشيطان فاجتنبوا. كلام على الاول. يبقى إذن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مرحلة من مراحل التلطف في تحريم الخمر، فحرمها زمنا، هذا الزمن هو الوقت الذي يلقى الإنسان فيه ربه. قال لك اعملها أنت بعيد، إنما تيجي عندي تيجي بجماعة إيه؟ بجماعة فكرك أو جماعة إيه؟ وجماعة عقل، حتى تعلموا ما تقولون. فكأن دي اعطتنا حكم ان اللي بيسكر إيه؟ ما بيعرفش هو بيقول ايه. حتى تعلموا ما تقولون، اللي بيسكر ما بيعرفش ايه اللي بيقول. ادي واحده. وما دام ما بيعرفش اللي بيقوله ان كان في المسائل العاديه يقول اللي يقوله، انما في العباده وفي القران ما وصلتش للحد ده. بقى لما توصل للحد ده تدخل ربنا بقى يقول لا ما تقربوهاش حتى تعلموا ما ايه ما تقولون. وما دام لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون جاء بحكم اخر، ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الله، جنب معروف الجنابه هي ايه؟ هو الاثر الناتج من التقاء الرجل بالايه بالمراه، ودي بتورس الانسان، يقال انها اللذه التي يعني يغيب فيها الفكر عن خالقه، ودي لذه بيسموها جماع اللذات. هذه المساله بتعمل في البدن الرعشه المخصوصه، الرعشة المخصوصة دي بتاخد خلاصات. ولذلك قال إنه إيه نور عينيك ومح ساقك خلاص، فأكثر منه أو فأقل، أنا بديك الحكاية وانت إيه كنت حر. فبقى نقدر نلتمس بقى لأننا مثلا نستحم عشان نعيد مثلا النشاط تاني إلى النفس البشرية، إنما أنا ماليش دعوة بالمسائل دي، أنا ليا دعوة بإن ربنا قال كده وبس، هو ما دام قال كده انا اعمله. فهمت لها حكمه او لم ايه او لم افهم، ماليش دعوه بالمساله دي. ولا جنبا الا عابري سبيل. الله، اذا كان المراد بالصلاه يبقى لا تقربوا الصلاه، كلمه لا تقربوا الصلاه مش لا تصلوا، لا تقربوا الصلاه، والصلاه مكانها فين؟ المسجد. لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا اي لا تقربوا الصلاه. ايه ما هو ما تقربوا، مش ما قالش ما تصلوش، ده القرب بس. القرب دي عرضه ان يكون رايح الايه للمسجد، ام قال لك يبقى ما يطرحش الا اذا كان المسجد ايه لا طريق للماء الا ايه الا منه. نعم. وان كنتم مرضى او على سفر، يعني عندكم عذر يمنع من مين؟ من الماء. أو جاء أحدكم من الغائط. الغائط هو الأرض الوطيئة، يعني نزلة شوية كده كانوا يقضوا فيها الإيه الحاجة، وأصبح علما على قضاء الحاجة. أنت ما أنت بتقول مثلا أنا بتكني عنها بحاجات كتير، أنا عايز أروح بيت الماء، أنا فين دورة المية؟ مش كده ولا لا؟ ده جاي من دورة الماء، يعني قضيت الإيه، يعني تلطف في الإخبار عن عملية النفس، يعني تستخسرها شوية. ولذلك يعني تقول دي عملية ما فيش مغضبة، ولذلك يقول لك إيه في العبارات الشائعة، والله أنا رايح أعمل زي الناس. مش قالوا كده؟ يعني إيه أنا أعمل زي الناس يعني؟ يعني أنا مش بدعي لما أروح علشان أقضي. كل الناس بتعمل كده. الله، فربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أو جاء أحدكم من الإيه؟ من الغائط. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. يبقى ده كلها قيد في العملية، فلم تجدوا ايه ماء فتيمموا صعيدا طيبا. شوف بقى من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لطف الحق في بيان أن التشريع يقبل عليه الإنسان لأنه تشريع. ما تقوليش أنا بتوضع عشان أنظف نفسي، نقول له تعالى يا اخويا اهو انت بتتوضى عشان تنظف نفسك، ولما تفقد الميه بتجيب تراب تحطه على وشك، تبقى ما تقوليش النظافه وما نظفهاش. استباحه الصلاه بالشيء الذي فرضه الله. قال لي مره اتوضى فان لم تجد ماء يبقى اعمل ايه؟ ينقلني الى ما ياتي بالتراب على وشي. نعم. يبقى اذا المساله مساله ايه؟ امر من الله. فهمت علته او ما فهمتش؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رحمة الله بأمة محمد أن جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وإيه وطهورا. فتيمموا صعيدا طيبا، يعني بس ما تكونش واثق أن عليه نجاسة. فامسحوا بوجوهكم وأي إيه وأيديكم. المسألة فيها جنب وفيها مش عارف إيه وإيه، وبعدين ما وجدناش مية ومش عارف. قال لك إذن كلمة امسحوا بوجوهكم وأيديكم مش معنى ان التيمم خلف عن الوضوء انني اعمل عمليات الوضوء في التيمم، انا كنت بتمضمض وكنت بستنشق مش كده، كنت بغسل الوجه وكنت بغسل الايدين وكنت بمسح الراس وبعمل مثلا، انا بتكلم على الاركان والسنن. هنا قال لك لا، ما دامت المساله يعني بصعيد طيب وتراب والى اخره، يبقى سواء كانت للوضوء او للجنابه يبقى اذا يكفي انك انت تعمل ايه الوجه واليدين، امسحوا بوجوهكم وايه. هنا قال لك هي ضربه واحده ولا ضربتين؟ ام قال لك والله هو قال امسحوا بوجوهكم وبايديكم، ولا امسحوا بوجوه ايه؟ واحد قد كده وواحد قد كده، واحد قال ضربه واحده وواحد قال ايه، واحد قال ضربتين، كلها تيسير. نعم. ان الله كان عفوا، التخفيف ده مش مناسب للايه، كلمه العفو وغفورا. طب غفور ايه اللي حصل هنا يعني، حصل ايه اللي عشان يعني يقول ان هو غفور في ايه؟ نعم، ستر علينا المشقه في اننا نقعد بقى ندور على ميه ونعمل ما. يقول الحق سبحانه: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضل السبيل. الله، كلمه الم تر معناها الم يقع تحت بصرك، الا انها تستعمل كثيرا ويراد بها العلم، ولكن لما كان البصر هو العمدة في المراء والأشياء وليس مع العين أي، يعبر عن العلم بإيه؟ بالرؤية. ليه؟ قال لك لأن العلم، احنا عرفنا أن العلم هو إيه؟ أن تعرف قضية يقينية وعليها دليلها، هو ده العلم. حاجة يقينية، أم قال لك باليقين دي.

0: يعني العلم منني الله. طب وساب تعلم وجاب ايه؟ طرق. ام قال لك الخبر الذي يخبرك به ربك اقوى مما تراه عينك. فكل امر يخبرك به الله سبحانه يبقى لازم تاخده على انه ايه؟ على انه حق زي اللي بتشوفه عينك تمام. وربما خدعتك عينك فكثيرا ما ترى شيئا فيخيل لك انه شيء اخر. اذا فقول الله واخباره اقوى من رؤية ايه؟ من رؤية العين. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان. عرفتها واحة ملأة بالعلم والبيان.
3: سمعتها
2: سجد القلب للديان.
3: كلمتها
2: هام بحديثها الوجدان.
3: حاورتها
2: قالت بكل لسان.
3: سألتها
2: ردت في موكب النور والإيمان.
3: أحببتها
2: بكل الود والعرفان.
3: أخذتها
2: منهجا لحياة بني الإنسان.
3: سألوني عنها،
2: أجبت إنها إذاعة القرآن.
3: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

إشراقات. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هل تعلمون أن التلذذ بالعطاء وقضاء حوائج الناس لا يعرفه سوى العظماء وأصحاب الأخلاق الفاضلة؟ وليس دائما العطاء بالمنح، بل أحيانا يكون العطاء بالمنع. فكتمان الغضب وستر أسرار الناس وكف اللسان عن أعراضهم هو من أنبل أنواع العطاء. وأسعد الله أوقاتكم.

عبارات راقية. الاهتمام دون طلب يكون أجمل، والحب دون تردد يكون أروع، والصداقة دون مصالح تكون أعظم. أربعة لا تسألهم شيئا ولو كانت حاجتك في أيديهم: الحقود والحسود والبخيل واللئيم.

من أراد فهمك بشكل خاطئ سيفعل، حتى وإن وصل به الحد إلى أن يعتبر كلمة شكرا شتيمة. نيتك الصالحة تقودك إلى الحق أكثر من عملك. أوجد نية الخير في قلبك، يوجد الله لك الخير في عملك.

في الدنيا كل شيء يتغير، الصديق، الحبيب، القريب، والنفوس جميعها، ما عدا قلب الوالدين يظل كما هو.

تربية هذا حلال وهذا حرام تنشئ جيلا يراقب الله، ولكن تربية هذا عيب تنشئ جيلا يراقب الناس.

ابحث عن سعادتك دائما، فالحاضر لا يدوم والماضي لا يعود، وهكذا هي الحياة. لا تهتم بمن يكون رائعا في البداية، اهتم بمن يبقى ويستمر رائعا حتى النهاية، ففي البداية كلهم رائعون.

هناك من يكون حضوره في حياتك علامة فارقة، وهناك من يكون علامة فارغة.

يقول الشيخ النابلسي: إن الله يعطي الصحة والذكاء والجمال للكثيرين من خلقه بقدر، ولكنه لا يعطي السكينة إلا لأصفيائه من المؤمنين، والسكينة ثمرة من ثمرات محبة الله للعبد. ومن علامات محبة الله لك أيضا أن يمنحك الرضا عن كل شيء، أن ترضى عن وجودك، عن وضعك، عن أولادك، عن أهلك، وعن دخلك، وعن كل شيء مسخر لك. ومن منح الرضا فقد أسعده الله. فوالله لو شققنا عن قلب المؤمن الراضي لوجدنا فيه سعادة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم. أسعدكم الله بالسكينة والرضا.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة الفجر فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة المغرب فليس في أولاده ثمرة، ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخواني وأخواتي، حلقة جديدة مباركة إن شاء الله من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرآة العصور. تحدثنا في الحلقة الماضية عن حسن السمت، وقبل ذلك عن حسن الخلق، وقبلها عن أخلاق ومجموعة من القيم المهمة جدا في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحلقة خصصناها عن موضوع مهم، وهو حسن الظن. حسن الظن الذي لابد أن نسعى إليه، لابد أن نعرفه في بداية الكلام، ونقول أن الظن من حيث هو التردد. إذا تردد الإنسان بين أمرين وجوز أمرين، واحد من الأمرين، أحد الأمرين صحيح والآخر غير صحيح، هذا يعتبر ظن. مجرد التردد هذا هو الظن. حسن الظن هو ترجيح جانب الخير على جانب الشر. إذا رجح الإنسان الجانب الإيجابي وعلى الجانب السلبي هذا يعتبر حسن ظن. طبعا بعض الناس يحثون كثير من أصحابهم أو أقربائهم أو كذا على مسألة سوء الظن، ويعتبرون أن سوء الظن هو من الأمور التي تدل على الحنكة وتدل على التجربة والخبرة، ويستشهدون بذلك شعرا فيقول مثلا: لا يكن ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفطن، ما رمى الإنسان في مخمصة غير حسن الظن والقول الحسن. هذا من الكلمات التي يقولها البعض شعرا في مسألة الحث على سوء الظن. ولكن لابد أن نفرق ونقول حسن الظن هو المطلوب، أما سوء الظن فهو ليس بمطلوب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الشمائل أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مسألة مهمة جدا يقولون فيها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر الناس ولا يطوي عن أحد بشره. معنى يحذر الناس يعني يحتاط. وذلك حتى في الأمثلة العامية نسمع من إخواننا مثلا في مصر يقول: حرص على صاحبك ولا تخونه. ما معنى حرص على صاحبك ولا تخونه؟ يعني احذره، يعني تعامل معه بظن وليس بسوء. الظن ينقسم إلى أقسام. هناك الظن المحرم، وهو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. هذا أمر حرام قطعي بلا شك ولا ريب. أي إنسان يسيء الظن بخالقه بربه سبحانه وتعالى ارتكب محرما من المحرمات. هناك قسم آخر، وهو سوء الظن بمن ظاهره كما يقول أهل العلم العدالة، ظاهره المروءة، ظاهره الأخلاق، فهذا سوء الظن به أمر محرم أيضا، لأنه إنسان صالح والناس تتكلم عنه بصلاح وتؤثر عنه الأشياء الطيبة، فإذا ساء الإنسان الظن فيه يعتبر ارتكب أمر محرم. هناك ظن وهو قسم ثالث، بسبب ما يوجب الريبة، ما يوجب الشك، وضع الإنسان نفسه في موضع تهمة وضع الإنسان نفسه في موضع ريبة، مشى في الليل حيث لا أحد، مشى في النهار حيث لا أحد، تكلم مع إنسان عن بعد ووضع نفسه في موضع ريبة أو شك أو شبهة أو كذا، فهنا الظن بسبب ما يوجب الريبة هذا أمر مباح ولا شيء فيه أبدا. هناك الظن بالإنسان العادي، الظن بالإنسان العادي كما ذكرنا، وهذا أمر فيه سنة، الإنسان لابد يظن خير بالإنسان العادي، لأنه يفترض الإنسان دائما أن الناس على خير. أنا لا ألغي الحذر، ولكن أقول في هذه المسألة أن الإنسان ينبغي له أن يحسن الظن بالإنسان العادي. هناك ظن واجب لابد الإنسان أن يظن في مسائل يعني العلم لا يمكن أن يصل إليها. مثلا كنت في سفر ولا أعرف أين مكان القبلة، هل أصلي إلى الشمال أو إلى الجنوب أو إلى الشرق أو إلى الغرب؟ لا أقول أينما تكون فثم وجه الله وأصلي مباشرة، لابد أن أتحرى ولابد أن أسأل أين القبلة، المكان من هذا الاتجاه أو من هذا الاتجاه، لأن الظن هنا في مسألة ليس فيها دليل ومسألة تتعلق بعبادة فهو أمر لا شك أنه واجب. الظن مثلا في مسألة خروج الوقت أو دخول الوقت بالنسبة للإفطار أو بالنسبة للإمساك في رمضان أو في غيره لمن أراد الصوم النفلي مثلا، لابد الإنسان أن يتحرى، فالظن هنا مسألة واجبة وحتمية. الظن الأول الذي ذكرناه لكم هو الظن المحرم بالله سبحانه وتعالى، لا يسيء الظن عبد بربه جل وعلا مهما كان تعرض لمآسي أو تعرض لمصائب أو تعرض لأزمات. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الإمام أحمد روى زيادة مهمة جدا وقال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. كيف يا عبد وكيف يا أمة الله تظنين بالله سبحانه وتعالى؟ إن ظننت أن باب الفرج هو عند الله سبحانه وتعالى فالأمر سيكون، إن ظننت أن الأمور أصبحت لا مناص ولا فائدة منها فكذلك سيكون. في بعض الروايات أيضا عند الإمام أحمد وغيره: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، يقول الله سبحانه وتعالى: فليظن بي ما شاء. يعني أمل وأملي في الله سبحانه وتعالى ما شئت. الله سبحانه وتعالى إذا أمل العبد فيه رجاء الله سبحانه وتعالى لا يخيبه من أمور الدنيا وحتى من أمور الدين، حتى من أمور الدنيا. فالله سبحانه وتعالى الذي أعطى فلانا من الأموال قادر على أن يعطيني، لأن الكنوز عند الله سبحانه وتعالى محفوظة، وما دام أعطى هذا حكما وما دام أعطى هذا ملكا وما دام أعطى هذا كذا فإن الله سبحانه وتعالى قادر بلا شك ولا ريب أن يعطيني وأن يمنحني كما منح غيري. بقية النص: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. ما أعظم أيها الإخوة والأخوات، ما أعظم الرجاء في الله سبحانه وتعالى، ما أعظم طلب العفو والرضا من الله سبحانه وتعالى. طبعا التوصيف الأخير فيما يتعلق تقرب إلي شبرا وذراعا إلى آخره، وذراعا وهرولة ومشيا، هذا العلماء يعتبرون من باب كمال مقابلة الكريم سبحانه وتعالى لمن طلب فضل الله سبحانه وتعالى. إذا أنت يا كريم يا أيها العبد طلبت من خالق الكرماء الله سبحانه وتعالى سيقابلك أيضا مقابلة حسنة بمثل ما أنت أردت وزيادة، فإذا تقربت بكذا الله سبحانه وتعالى يأتيك بكذا بما هو يقابل ذلك الطلب الذي طلبته. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة. إذن العبادة تتطلب أمرا مهما جدا وهو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من حسن العبادة. سيدنا جابر روى لنا حديثا فيه غاية الجمال، يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بثلاثة أيام، قبل موته صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. مهم جدا الإنسان يؤمل في الله سبحانه وتعالى ويرجو الله سبحانه وتعالى ويكون في وسط بين الرجاء وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى، لكن نغلب دائما حسن الظن بالله سبحانه وتعالى لأنه القادر ولأنه الخالق. قصة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضحة في هذه المسألة. سيدنا أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا أو لرآنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه درس وأعطانا نحن أيضا هذا الدرس، فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. إذن الإنسان إذا كان معتمدا على الله سبحانه وتعالى لا يهاب ولا يخشى. لماذا؟ لأنه مرتكن إلى عظيم وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا له قيمته حتى عند الناس. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. طالما أنه أربعة بعد وفاته قالوا أن هذا رجل موفق أو امرأة موفقة، فإن الله سبحانه وتعالى يدخله بحسن ظنهم يدخله الجنة. حسن الظن مؤثر حتى في مسألة دخول العبد بعد انتقاله للرفيق الأعلى إلى الجنة. قلنا: وثلاثة يا رسول الله؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. قال الراوي: ثم لم نسأله عن الواحد. يعني يا ليته كما ذكر العلماء، يا ليته سأل حتى عن الواحد، لأن الواحد قد يكون مؤثر. لكن علي حال النص واضح، فإنه أربعة أو ثلاثة أو اثنان إذا شهدوا الإنسان بالصلاح بعد موته فإنه إن شاء الله يختم له الله سبحانه وتعالى الختمة الأخيرة بدخول جنته جل وعلا. هذا الحديث رواه الإمام. حديث قدسي جميل، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبوية والقدسية جميلة. يقول: قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذا رواه الإمام الترمذي. إذن الإنسان هو الذي يستطيع، هو الذي يستطيع بأمر الله سبحانه وتعالى أن يحدد نهاية أجله ونهاية مصيره. إذا أراد عبادة الله سبحانه وتعالى بعدم الشرك، الله سبحانه وتعالى لن يقابله إلا بالمغفرة وبالإحسان. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم علمنا هذه المسألة: العزم، احسن الظن في الله سبحانه وتعالى واطلب. يقول: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. إذا الإنسان لا يرجع المسألة ويكون متردد، وإنما يكون قادر وعازم على أن الله سبحانه وتعالى، ومعتقد أن الله سبحانه وتعالى لن يخيب من رجاه أبدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في بعض الأحاديث، يقول: للسائل حق وإن جاء على فرس. هذا تطبيق عملي في مسألة حسن الظن. ما معنى للسائل حق وإن جاء على فرس؟ معناه أنه لو جاء مسكين وهو راكب على فرس، فإني لابد أن أحسن الظن فيه. لا أقول أنه هذا الرجل عنده مال ولكنه جاني وهو كذاب، أو أقول من الأمور التي يقولها الناس، لا. لأن الإنسان في هذه الدنيا مستور، الإنسان في هذه الدنيا مستور، مستور في ملبسه، مستور في دابته. فإذا أردت أن تعطيه فأعطيه، وإذا لم ترد أن تعطيه فلا تسيء الظن به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: للسائل حق وإن جاء على فرس. يقول الإمام الشوكاني: هو أمر بحسن الظن بالسائل. ثم يقول في بعض الكلام الذي قاله في آخره، يقول: يقدر، يعني أنا أو أنت أو أنت نقدر أن الفرس الذي أتى به، يعني السيارة مثلا التي أتى بها، عارية، يعني أخذها استعارة من أحد، ونقدر أن الرجل ذاك هو فعلا مثلا نقول أنه هو صاحب السيارة، ولكنه تحمل حمولات من الناس، بمعنى أنه تحمل ديون هي ليست عليه وإنما على الناس، حضر في مجال الصلح فقال: هذا أنا أسدده، تكاثرت عليه هذه الأمور، فأصبح هو كأنه المطالب بالدين مع أن الدين ليس له. فأنا إما أن أقول أن الفرس الذي تحته عارية، أو السيارة التي أخذها هي ليست له، أو أقول أنه يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى، يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى، كمن تحمل كما ذكرت لكم غرما لإصلاح ذات البين أو غيره. طبعا المسألة الآن مهمة جدا، وهي مسألة عدم سوء الظن بالإنسان. ماذا أفعل؟ أنا أعرف أن كثير من الناس قد يشكل عليه الأمر أن هنا كثير من المتسولين الذين يطلبون المال ولكنهم متلبسين وإلى آخره. نقول نعم، لا ترد، وعلى الأقل إذا لم ترد أن تعطيه لأجل أنه في عندك يعني أو عندك مثلا نوع من الشك في الموضوع، وأما السائلة فلا تنهر. ما معنى هذا الأمر؟ معناه أني يعني أسأل الله سبحانه وتعالى له أن يعطيك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك القوة والنشاط والهمة والاجتهاد. أما لا أنهر إنسان سأل لأني لا أعرف حقيقة الأمر. وطبعا في دول كثيرة جدا رتبت هذه المسائل، رتبت مسائل إعطاء الناس الخير، من يريد أن يعطي خير يتحول إلى جمعيات، يذهب إلى كذا، إلى مسؤولين، إلى غيره، إلى أئمة المساجد الصالحين المشهود لهم بالخير. هذا أمر معلوم نعم، ولكن أقول إذا صادفت سائلا فإني ينبغي لي أن أتعامل معه بالنص الذي أمر به صلى الله عليه وآله وسلم. نسيت أن أقول لكم في الحديث الذي قبل حديث الفرس، قال لا يقول لنا أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن وفي بعض الروايات ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. إذن لا شيء مستحيل على الله سبحانه وتعالى، ولا شيء يعتبر كبير على الله سبحانه وتعالى. على أي حال، مسألة حديث الفرس ومسألة السائل هذه تحتاج إلى تفطن، وربما نتعرض إليها في مرة قادمة، لكن على أي حال المسألة تحتاج إلى تبصر كما ذكرنا. حديث آخر مهم في مسألة حسن الظن، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. إذن حسن الظن مهم جدا، لماذا؟ لأن رحمة الله سبحانه وتعالى مقدمة بموجب هذا النص على غضب الله سبحانه وتعالى. طبعا الله يغضب، الله يغار، الله شديد العقاب، هذا أمر لا اختلاف فيه، ولكن حال الإنسان، الإنسان العادي دائما مطالب بأن يكون وسط كما ذكرنا بين الرجاء وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى، يرجو رحمة الله ويخاف من عقابه. الإنسان في أحوال يعني مرضه، في أيامه الأخيرة، هنا لابد أن يعني دائما أعطيه الأمل في الله سبحانه وتعالى. قصر الأمل يصل بالإنسان إلى درجة الإحباط والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وطول الأمل خطير في أنه يجعل الإنسان يسوف، غدا أتوب، غدا أستغفر، غدا كذا، غدا كذا. بعض الناس مثلا لا يحج إلى بيت الله الحرام، ممن يستمع هذه الحلقة المباركة من دول كثيرة جدا، فنقول له لماذا لا تحج؟ يقول أنا أنتظر حتى أبلغ 40، أو امرأة مثلا بلغت وعندها من القدرة على الحج، لماذا لا تحج؟ فتقول حتى أن أصل يعني إلى مرحلة الحجاب لا أريد أن أحج، لأني أنا إذا حججت معناه أني أنا سأتحجب. لا، هذا الأمر ليس صحيح. الإنسان لابد أن يكون يعني بين الطول وبين القصر، لا يطول الأمل يقول غدا سأفعل، ولا يقصر من أمله في الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ثم يقول ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. لو الإنسان فكر في العقوبة فقط لن يعني يأتي في تصوره أنه سيكون من أهل الجنة، ولو فكر في الرحمة فقط لن يأتي في تصوره أنه في احتمال أنه يخطئ ويدخل إلى النار والعياذ بالله. إذن الإنسان يكون في هذا الحال وفي الحال الثاني. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وهو دليل على وجوب حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان المجتمع جميع المجتمع لا يذنب الله سبحانه وتعالى لذهب بهم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله بحسن ظنهم ويؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى قادر على مغفرة الذنب فيستغفرون فيغفر لهم. وهذا حث مهم جدا منه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، مثال تطبيقي مهم أيضا في كيفية تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الظن. تقدم معنا في حلقات ماضية كيف اخترط ذلك الأعرابي السيف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال من يمنعك مني؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجابه بكلمة واحدة فيها حسن بالظن بالله سبحانه وتعالى، قال له الله الله الله، فسقط السيف كما تتذكرون في الحلقات الماضية من يد ذلك الأعرابي بسبب حسن الظن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مولاه. حديث آخر في نفس هذا الجانب عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو ممن شهد بدرا، قال: كنت أصلي لقومي، ثم يقول: وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه من قبل مسجدهم. يعني الرجل كان حريص تماما على أن يذهب إلى المكان، إلى المسجد يصلي فيه. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن كبر في السن، فقلت له: يا رسول الله، إني أنكرت بصري، يعني لا أستطيع أن أمشي ولا أستطيع أن يعني أتبين ذلك المكان وذلك المحل، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل، فإذا جاءت الأمطار، هذا مهم جدا، الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل وأنا لا أستطيع أن أتحرك، فيشق علي اجتيازه يا رسول الله. ثم يقول: فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فطلب الصحابي رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي إلى مكانه حتى يصلي فيه، حسن ظن منه بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم. قال له: سأفعل. فغدا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. يقول الراوي: فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء لغرض، الغرض هو أن يصلي في بيت الرجل، في بيت ذلك الصحابي الجليل صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنه، فأحب أن يبدأ بالغرض الذي جاء من أجله. وهذا تعليم لنا نحن جميعا، الحكمة تقتضي أن الإنسان إذا بدأ في شيء يتم ذلك الأمر، ولا ينتقل من مكان إلى مكان ولا من مسألة إلى مسألة، لأن هذا يتعارض مع ضبط الوقت ومع ضبط الحياة. يقول: فأشرت إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر إلى آخره، فصففنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصحابة خلفه. ثم يقول: فحبسته على خزير يصنع له، على خزير يصنع له. الخزير لحم صغير مقطع قطع صغيرة يضاف إليها دقيق، فإذا أضيف إليه دقيق يسمى خزير، وإذا لم يضاف إليه دقيق يسمى عصيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضافه ذلك الصحابي بعد ذلك. يقول: فسمع الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم أي اجتمعوا جميعا إلا شخص لم يجتمع، فسألوا عنه: أين فلان؟ فقال رجل منهم: ذاك فلان منافق لا يحب الله ولا يحب رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين أن هذا الأمر لا يصح ولا ينبغي، الكلام في خلف الإنسان وفي غيبته وبسوء ظن لا يكون. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: أما نحن ولا حديثه.

0: حسن الظن له فوائد، طريق يوصل إلى الجنة، ودليل على كمال الإيمان، ويولد الألفة بين الناس، يهيئ المجتمعات الصالحة حتى تكون صالحة، وعلامة من علامات حسن الخاتمة، وبرهان واضح على سلامة القلب. وأيضا حسن الظن لا يأتي إلا عن معرفة تامة بالله سبحانه وتعالى، ونستطيع أن نحافظ بحسن الظن ببعضنا البعض على أعراضنا وعلى أغراضنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم بحسن الظن، وأن يخلقنا وإياكم بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بكم وأنتم ونحن على أحسن حال. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني. اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله.

0: وما الله بغافل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول لسنة 2026 ميلادي، والسابع والعشرون من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث وولز: الانهيار الأكبر في تاريخ العقارات في أستراليا يهدد مستقبل 20,000 وحدة سكنية في سيدني. قبل أن تنطلقوا إلى ريف أستراليا، إليكم أهم النصائح لرحلة آمنة. ومن العناوين العالمية: القدس، محكمة صهيونية ترفض تجميد بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس. فلسطين المحتلة غزة، رغم كلفته الباهظة الحمار وسيلة التنقل الأبرز في غزة. القدس المحتلة، 5 أسئلة حول ما يجري في مخيم شعفاط وبلدة عناتة بالقدس. سوريا الحسكة، عودة 700 عائلة نازحة إلى ريف مدينة رأس العين. انهيار دبلوماسي، الكيان الصهيوني أمام عاصفة عقوبات. قطاع غزة، من متنفس وحيد إلى بؤرة أوبئة، البحر الملوث يحاصر نازحي غزة. فرنسا، دعوة في فرنسا ضد الكيان الصهيوني لتعذيبه مشاركين في أساطيل المساعدات إلى غزة. قطر، قطر تدعو إلى فتح هرمز فورا وتعمل مع الشركاء لاستئناف الحوار. قطاع غزة، شاهدان في خان يونس وتحذير من سياسة التجويع الصامت في غزة. الاحتلال الصهيوني، قصف مدفعي ودهم منازل، اعتداءات صهيونية جديدة بريف القنيطرة. قطر، قطر والصين توحدان الجهود لاستقرار الشرق الأوسط. الجزائر، 10 قتلى في حادث سير مروع شرق العاصمة الجزائرية. 12 دولة تعلن، 12 دولة تتجه لفرض قيود على تجارة المستوطنات الصهيونية. معهد واتسون للشؤون الدولية، حرب إيران، كيف أنفق المستهلكون الأمريكيون 100 مليار دولار إضافية على الوقود. روسيا، الكريملين، بوتين وترامب أجريا محادثات صريحة وبناءة بشأن أوكرانيا. نيبال، ألقوا أصنامهم في النهر واعتنقوا الإسلام بعد الفيضانات، ما حقيقة فيديو متداول من نيبال؟ كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز، شهد قطاع البناء والإسكان في أستراليا تطورا وصف بالمقلق بعد الإعلان أن مجموعة باثلا، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري وبناء المساكن منخفضة التكلفة في غرب سيدني، تواجه خطر الانهيار والتصفية الوشيكين، حيث تتجاوز ديونها 3.2 مليارات دولار، وقامت الشركة بتسريح 200 موظف من أصل 350 وإيقاف العمل في مشاريع سكنية تتراوح بين 14,000 و20,000 وحدة سكنية. فما هي أسباب الانهيار المحتمل الذي وصفه المراقبون بأنه سيكون واحدا من أكبر حالات الانهيار المؤسسي في تاريخ العقارات الأسترالية؟ وما تأثير هذا الانهيار على سوق الإسكان المتعثر أصلا؟ قبل أن تنطلقوا إلى ريف أستراليا، إليكم أهم النصائح لرحلة آمنة. يعد الاستعداد الجيد أمرا أساسيا إذا كنتم تخططون للانطلاق في رحلة برية إلى المناطق الريفية أو النائية في أستراليا. أنه قبل راغ واي يوضح ريس هيرون من نادي السيارات الملكي في أستراليا الغربية المغادرة، يجب أن تحرصوا على التحقق من آخر تحديثات حالة الطرق والأحوال الجوية، والتأكد من أن مركبتكم خضعت للصيانة اللازمة وأصبحت جاهزة للرحلة. تحققوا من إطارات سياراتكم وأضوائها ومكابحها قبل الانطلاق، فالمركبة التي تتم صيانتها جيدا ضرورية للحفاظ على السلام على الطرق. وإذا كنتم تجرون مقطورة أو كارافانا، فتأكدوا أيضا من فحص إطاراتهما والتأكد من توزيع الأوزان بشكل متوازن. ويضيف: حتى لو كنتم قد كنتم بهذه الرحلة من قبل، فقد تكون الطرق قد تغيرت منذ آخر مرة زرتموها، ولا يوجد ما هو أسوأ من أن تضلوا طريقكم وأنتم بعيدون عن منزلكم بعد قيادة مرهقة ومليئة بالتوتر، فهذه ليست الطريقة المثلى لبدء عطلتكم. وتضيف كايلي بيترسون من وزارة النقل والطرق الرئيسية في ولاية كوينزلاند أنه من المهم حمل المؤن ومعدات السلامة المناسبة لطبيعة الرحلة، وتقول: تأكدوا من أن لديكم كمية كافية من الطعام والمياه وحقيبة إسعافات أولية ووقودا احتياطيا ومعدات للإنقاذ والتعافي من الأعطال وإطارين احتياطيين على الأقل إذا كنتم ستسافرون على طرق غير معبدة. أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. القدس: رفضت محكمة صهيونية أمس طلبا لتجميد عطاء بناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة آي واحد شرق مدينة القدس المحتلة، رغم انتقادات دولية وعربية واسعة للمشروع الذي من شأنه تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية. وقالت جمعيات عير عميم وبمكم والسلام الآن، وهي جمعيات صهيونية يسارية، في بيان مشترك إن المحكمة المركزية بالقدس رفضت طلبا لإصدار أمر احترازي بتجميد أعطاء البناء المذكور ووقف أي خطوات إضافية لتنفيذ المخططات، محذرة من تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في منطقة المشروع فلسطين المحتلة غزة. على مفترق طرق رئيسي في مدينة غزة يرفع الشاب بلال معروف صوته بنداء المواطنين، عارضا عليهم نقلهم عبر عربرته التي يجرها حمار إلى شاطئ البحر مقابل 5 شواكل نحو $70 عن كل شخص. ورغم بطء حركة العربات وصعوبة سيرها على الطرق المتضررة من حرب الإبادة في قطاع غزة، فإن الاعتماد على الحمير تحول من خيار اضطراري فرضته أزمة المواصلات التي تفاقمت خلال الحرب إلى وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها رغم تكلفتها المرتفعة. القدس المحتلة: مع انتصاف ليلة الثلاثاء أعلن جيش الاحتلال الصهيوني إطلاق عملية عسكرية مركزة بمخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين وبلدة عناتة المحاذية له شمال شرق القدس، دافعا إلى المنطقة بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات. وقللت محافظة القدس من أهمية التبريرات التي ساقها الاحتلال لعمليته، وقالت إن الأمر يتجاوز الاحتياجات الأمنية إلى فرض وقائع سياسية ومحاولة شطب المخيمات من الوجود كما يجري شمال الضفة. سوريا الحسكة: وصلت أمس قافلة تضم نحو 700 عائلة مهجرة إلى مدينة رأس العين وريفها في محافظة الحسكة، وذلك ضمن مسار عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم وفق الاتفاقات الموقعة بين الحكومة السورية وما كان يعرف بقوات سوريا الديمقراطية قصد. وسبق أن نقلت مديرية إعلام الحسكة ما قالت إنه استعدادات لانطلاق قافلة عودة تضم نحو 700 عائلة من مخيمات الحسكة باتجاه مناطقها الأصلية في مدينة رأس العين وريفها. انهيار دبلوماسي للكيان الصهيوني أمام عاصفة عقوبات. في سلسلة مواقف دولية جديدة تضيق الخناق الدبلوماسي والسياسي العالمي على دولة الاحتلال، طالبت كندا و11 دولة أوروبية أمس الكيان الصهيوني بالتوقف فورا عن توسيع المستوطنات، معلنة عزمها على تقييد تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية، في حين أرجعت المعارضة الصهيونية الأزمة إلى الفشل الدبلوماسي للحكومة الحالية. وجاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وإيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، علاوة على بريطانيا. قطاع غزة: تحول ساحل قطاع غزة من متنفس أخير لنحو 2 مليون فلسطيني إلى مكرهة صحية تتدفق إليها آلاف الأمتار المكعبة من الصرف الصحي دون معالجة. ومع تفاقم أزمة المياه العذبة واشتداد الحرارة، يجد آلاف النازحين على الشاطئ أنفسهم محاصرين بالروائح الكريهة ومخاطر تفشي الأمراض والأوبئة داخل خيامهم. فرنسا: تقدم 26 فرنسيا بشكوى ضد الكيان الصهيوني بتهمتي التعذيب وارتكاب جريمة حرب أمام النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس بعد اعتراض أساطيل مساعدات إنسانية إلى غزة كانوا مشاركين فيها، بحسب ما أفاد به محاموهم لوكالة الصحافة الفرنسية أمس. وأوضح المحامون أن المدعين أعضاء في أسطول الصمود العالمي، وهي مبادرة تصف نفسها بأنها سلمية وإنسانية وتهدف إلى إيصال مساعدات لسكان قطاع غزة المحاصر والمدمر. قطر: دعت دولة قطر إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون شروط بوصفه ممرا مائيا دوليا، مؤكدة رفض استخدامه أداة ضغط، وقالت إنها تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لاستئناف الدبلوماسية والحوار وخفض التوتر في المنطقة. وقال إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بالخارجية القطرية خلال الإحاطة الأسبوعية للوزارة إن تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم في المنطقة أمر غير مقبول لما يسببه من استنزاف لمقدرات شعوبها واقتصاداتها ولأثارها التي تتجاوز الإقليم إلى أنحاء العالم. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قطاع غزة: استشهد فلسطينيان أمس بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وفق ما أفاد به مجمع ناصر الطبي. وأفادت مصادر طبية بأن أحد الشهيدين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته في غارة شنتها مسيرة صهيونية على تجمع لمدنيين غربي خان يونس الجمعة. الاحتلال الصهيوني: وصلت قوات الاحتلال الصهيوني انتهاكاتها وتوغلاتها في الجنوب السوري، حيث داهمت منزلا في ريف القنيطرة ونفذت قصفا مدفعيا استهدف أراضي زراعية في المنطقة. وأفاد مراسل سوريا الآن صباح أمس بأن قوة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني داهمت منزلا في قرية بريقة بريف القنيطرة وأجرت تفتيشا واسعا قبل انسحابها. وجاء هذا الاقتحام عقب قصف مدفعي استهدف مساء الاثنين الأراضي الواقعة بين بلدة الرزانية وقرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي بثلاث قذائف مدفعية. قطر: أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن العالم ومنطقة الشرق الأوسط يمران بمرحلة دقيقة، مبرزا أهمية الحوار والحلول السياسية خلال لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ثاني يوم من زيارته لبكين. وقالت الخارجية القطرية في بيان إنه جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. الجزائر: قتل 10 أشخاص على الأقل في اصطدام شاحنة بعشر سيارات الاثنين في تيزي وزو شرق العاصمة الجزائرية بحسب ما أفادت به الحماية المدنية. وأفاد بيان للحماية المدنية بأن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان حادث اصطدام تسلسلي بين شاحنة ذات مقطورة وعشر مركبات في بلدية تدمت بولاية تيزي وزو على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة. 12 دولة تعلن. أعلنت 12 دولة بينها فرنسا وبريطانيا وكندا أمس عزمها فرض قيود وطنية على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، أو دعم قيود أوروبية بهذا الشأن في ظل تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان. وقالت الدول في بيان مشترك إن إجراءات الحكومة الصهيونية في الضفة الغربية تقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. معهد واتسون للشؤون الدولية: أظهرت بيانات رصدها معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون الأمريكية أن المستهلكين في الولايات المتحدة أنفقوا أكثر من 100 مليار دولار إضافية على شراء الديزل وبنزين السيارات خلال 6 أشهر منذ اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران في 28 من فبراير شباط الماضي. وبلغت النفقات الإضافية على وقود السيارات منذ اندلاع حرب إيران نحو 763 دولارا في المتوسط للمنزل الواحد، وذلك استنادا إلى بيانات شملت نحو 131 مليون منزلا في أنحاء الولايات المتحدة وفق دراسة معهد واتسون. روسيا: أعلن الكريملين أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية وصفها بالصريحة والبناءة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تداولت تطورات الحرب في أوكرانيا والجهود الرامية إلى التوصل لتسوية. وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي بحسب وكالة تاس الروسية إن بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر بشأن نتائج زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف في إطار المساعي الأمريكية لدفع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. الخبر الأخير في هذه النشرة من نيبال: بعد نحو أسبوعين من الفيضانات المدمرة التي ضربت مناطق حدودية بين نيبال والصين، اجتاح منصات التواصل الاجتماعي ادعاء بأن نيباليين اعتنقوا الإسلام في أعقاب الكارثة الإنسانية المفاجئة. وحظى هذا الادعاء بانتشار واسع على المنصات الرقمية وفي عدد من الدول العربية، خاصة أن مرويجيه استشهدوا بمقطع فيديو قالوا إنه هز الرأي العام، ويظهر عددا من النيباليين وهم يلقون تماثيل وأصناما في مياه أحد الأنهار. فما حقيقة هذا الفيديو؟ وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز: الانهيار الأكبر في تاريخ العقارات في أستراليا يهدد مستقبل 20,000 وحدة سكنية في سيدني. قبل أن تنطلقوا إلى ريف أستراليا، إليكم أهم النصائح لرحلة آمنة. ومن العناوين العالمية: القدس: محكمة صهيونية ترفض تجميد بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس فلسطين المحتلة غزة رغم كلفته الباهظة. الحمار وسيلة التنقل الأبرز في غزة القدس المحتلة. خمسة أسئلة حول ما يجري في مخيم شعفات وبلدة عناتة بالقدس سوريا الحسكة. عودة 700 عائلة نازحة إلى ريف مدينة رأس العين. الكيان الصهيوني انهيار دبلوماسي. الكيان الصهيوني أمام عاصفة عقوبات غربية بسبب المستوطنات. قطاع غزة من متنفس وحيد إلى بؤرة أوبئة. البحر الملوث يحاصر نازحي غزة. فرنسا دعوة في فرنسا ضد الكيان الصهيوني لتعذيبها مشاركين في أساطيل المساعدات إلى غزة. قطر تدعو إلى فتح هرمز فورا وتعمل مع الشركاء لاستئناف الحوار. قطاع غزة شهيدان في خان يونس وتحذير من سياسة التجويع الصامت في غزة. الاحتلال الصهيوني قصف مدفعي ودهم منازل. اعتداءات صهيونية جديدة بريف القنيطرة. قطر والصين توحدان الجهود لاستقرار الشرق الأوسط. الجزائر 10 قتلى في حادث سير مروع شرق العاصمة الجزائرية. 12 دولة تتجه لفرض قيود على تجارة المستوطنات الصهيونية. معهد واتسون للشؤون الدولية حرب إيران كيف أنفق المستهلكون الأمريكيون 100 مليار دولار إضافية على الوقود. روسيا الكرملين يقول بوتين وترامب أجريا محادثات صريحة وبناء بشأن أوكرانيا. نيبال ألقوا أصنامهم في النهر واعتنقوا الإسلام بعد الفيضانات. ما حقيقة فيديو متداول من نيبال؟ أما الآن أحبة الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء. الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 8 درجات. غدا الخميس غائم بعض الشيء. الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 11:53 يرفع الأذان العصر تمام 3:13 يرفع الأذان المغرب تمام 5:45 ويرفع الأذان العشاء تمام 7:02 وتقبل الله منا ومنكم آمين. وشكرا لحسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
4: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
3: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

قدري. إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252-53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنحكي لكم أروع قصة حب في التاريخ. قصة الحب دي هي أروع قصة حب في التاريخ. أيوة، لا قيس وليلى ولا روميو وجولييت، لأن القصص دي ما بتنتهيش بالزواج. واللي بيعتبر اختبار حقيقي للحب، والحب الحقيقي هو اللي بيستمر بعد الزواج حتى لو مات واحد من الطرفين. فأعظم قصة حب هي حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة رضي الله عنها، حب عجيب حتى تموت السيدة خديجة. وبعد موتها بسنة بتيجي ست من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وبتقول له: يا رسول الله، ما تتجوز؟ مش عاوز تتجوز؟ عندك 7 عيال ودعوة هائلة بتقوم بيها، فلابد من الزواج، قضية محسومة لأي رجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم بقى يعيط وقال: وهل بعد خديجة حد؟ ولو الأمر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بالزيجات التي جاءت بعد ذلك لما تزوج أبدا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتزوج كرجل إلا خديجة، وبعد ذلك كانت زيجات لمتطلبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسيش زوجته أبدا بعد وفاتها ب14 سنة. يوم فتح مكة والناس ملتفين حوالين الرسول وقريش كلها بتيجي إليه عشان يسامحها ويعفو عنها، وفجأة بيشوف ست عجوزة جاية من بعيد، فبيسيب الكل وبيوقف معاها ويتكلم معاها، وبعدين بيشيل عبايته وبيحطها على الأرض وبيقعد مع العجوز على العباية بتاعته. فالسيدة عائشة بتسأل: مين دي اللي اداها النبي صلى الله عليه وسلم وقته وحديثه واهتمامه كله؟ فبيقول: دي صاحبة خديجة. وبتسأل: وكنتوا بتتكلموا يا رسول الله بإيه؟ فقال: كنا بنتكلم عن أيام خديجة وغارت ساعتها أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت: لسه بتفتكر العجوزة دي وراها التراب وربنا أبدلك خيرا منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني من هي خيرا منها، قال لها: هي وستني لما طردني الناس، وصدقتني لما كذبني الناس. وشعرت السيدة عائشة رضي الله عنها إن النبي غضب، فقالت له: استغفر لي يا رسول الله. فقال: استغفري لخديجة حتى استغفر ليك. رواه البخاري عن السيدة عائشة. فيها ايه لو خلينا بيوتنا كده، الزوج يقرأ مع زوجته القرآن، وما أروع انه الأولاد يشاركوهم القراءة، والزوجة اللي بتصحي زوجها لصلاة الفجر، أو يصلي الزوج وزوجته وركعتين قيام. إزاي رح يكون البيت ده وجماله وحلاوته بالحب فيه؟ عموما الوفاء ده والحب مش مستغرب من سيد البشرية نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم. ويريت بعض الأزواج يقتدوا بهديه ولو بشيء بسيط من رفقه وحبه واحترامه لزوجاته، أحسن ما نسمع كل يوم طلاق طلاق طلاق والعياذ بالله. وجعلنا بينكم مودة ورحمة. في الجيل الجديد ده محدش طايق يسمع كلمة من زوجته، أو العكس. فعشان كده يا أحبائي، الرسول هو قدوتنا، اقتدوا بهديه ولو بشيء بسيط من رفقه وحبه واحترامه لزوجاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سنتكلم عن أسباب دخول الجنة. مين منا ما بحب إنه يدخل الجنة؟ اللهم أدخلنا الجنة يا رب العالمين. المحافظة على صلاتي الصبح والعصر في وقتهما، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. الحج المبرور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله. كثرة الصيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أيها الصائمون، فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله.

أنا من شوية اتكلمت عن نصائح للزوجة بتقربها من زوجها، لكن دلوقتي عندنا 40 نصيحة للزوج للمحافظة على أسرته. لا شك ولا ريب بإن العلاقة الزوجية هي مشروع بناء حضاري، الهدف منه بناء الأسرة المستقرة اللي تعتبر نواة المجتمع الصالح. وعملية بناء الأسرة بتعتمد على عملية متوازنة ومتداخلة في المشاعر والعواطف والأحاسيس ما بين الزوج والزوجة. وأهم قاعدة لانطلاق الأسرة بنجاح هو الفهم الواعي ما بين الطرفين وبناء قاعدة صلدة لا يمكن التجاوز عليها وتخريبها مهما بلغت الظروف الضاغطة، ألا وهي قاعدة الاحترام. منقول للزوج الكريم: بيتك سفينة السعادة، وزوجتك ربانها، وانت مساعدها. وإليك يا أيها الزوج بعض النصائح حتى تتمكن من اتزان الحياة الزوجية، وهي تذكرة أخوية عشان يسعدوا بحياتهم الزوجية إن شاء الله تعالى. أولا، اسعى دايما إنك تقوي قاعدة الاحترام المتبادل بينكم، وإنك تبص لزوجتك إنها نور عينيك، وخليها تشعر بكده قول وفعل. ثانيا، كون كريم في عواطفك، ودي زوجتك كل الحنان العاطفي والأمان المادي. نمرة ثلاثة، خليك لين في معاملتك مع زوجتك بحكمة، وواثق من نفسك، وحاسم في قرارك بعد المشاورة معاها، فهي شريكة حياتك. أربعة، خليها تشعر بحبك ليها، وردد عبارة بحبك على مسامعها، فالكلمة دي مش هتسقط، مش هتوقع من قلبها أبدا. نمرة خمسة، خليها تشعر إنك أنت اشعرها بأنوثتها وحاجتك لحنانها وعطفها ومساعدتها في حياتك. نمرة ستة، اجعلها إنها تبص إليك بعين الود والاحترام المتناهي، وإن رجولتك خيمة بتضللها وعمود بترتكز عليه، وما تستغنيش عن وجودك في كل جوانب حياتها. سابعا، اتكلم معاها بأعذب الكلمات اللي بتطرب مسامع قلبها، وامدحها على كل عمل أنجزته لصالح الأسرة. ثامنا، لو أخطأت في عمل أو موقف معين، عاتبها يا أخي، لكن عاتبها عتاب المحب، مش عتاب اللي بيتصيد عثرات الأحزان. لا، خلي الكلمة الطيبة دايما. نمرة تسعة، املأ أوقات فراغها بحبك، ما تقطعهاش بحجة انشغالك عنها أبدا. لو أنت سافرت للخارج بمهمة،
أو سياحة، اتواصل معاها بكل وسائل الاتصال وطمنها بحبك ليها واشتياقك إليها. والعمل ده على قلته فهو كبير، كبير قوي في نظرها. خليها تشعر باهتمامك بيها. عاشرا، لما بتتأخر بعمل أو مهمة وظيفية ما تخليهاش تقلق من غيابك، وصلها بأخبارك ولو بمكالمة بسيطة، اسألها عن أحوالها وعن أحوال الأطفال لو كان عندكم أطفال، وإنك هترجع إن شاء الله بعد ما تخلص شغلك. 11، قدر مجهودها البيتي ولو كان قليل، فهو مش واجب عليها وإنما فضل تؤديه فتستحق الشكر منك. 12، اسعى إنك تدللها بأعطر الكلمات وأجمل الهدايا الممكنة، فده بيزيد متانة العلاقة الزوجية. 13، كتر من مديحك إليها وتعامل معاها وكأنها أفضل النساء. 14، للست إقبال وإدبار بسبب الظروف العاطفية والهرمونية والعوامل الخارجية. حاول إنك تقدر إحساسها ومشاعرها واعطف عليها وقت حزنها وألمها. 15، استمع لزوجتك بمسامع قلبك لأي وجهة نظر حتى وإن تختلف معاك فيها، واطلب مشاركتك برأيها واحترم رأيها وناقش اللي بتختلف معاها بالرأي، وخذ باللي بتتفق معاها. 16، ما تفكرش بأنانيتك وهواك، واعلم إن ليك شريك في كل شيء من حياتك. 17، اتعلم على مبدأ العفو والتسامح بينكم. 18، خليها تشعر بغيرتك عليها بالشكل المقبول. 19، اخرج معاها للتسوق والنزهة بين الحين والآخر. 20، شاركها في مهام البيت واشعرها باهتمامك بذلك كمان. 21، حاول إنك تحول البيت لأجواء شعرية جميلة ملانة بالفرح والمرح. 22، كون صادق معاها حوالين ظروفك الاقتصادية وما تبخلش على بيتك وأسرتك. 23، حاول إنك تتفهم ظروف زوجتك الصعبة وتقلبات مزاجها، وحاول إنك تخفف عنها قدر المستطاع وتعينها بأجمل الكلمات وتتصابر معاها على محنتها ومعانتها وتفهم ظروفها. 24، خليها تشعر بحاجتك إليها في كل لحظة، واشعرها بأنها جوهرة ثمينة لا يمكن الاستغناء عنها. 25، ما تلحش عليها بكشف أسرارها إن كانت
مش عاوزة. ستة وعشرين، لما بترجع البيت خليها تشعر بشوقك إليها. سبعة وعشرين، اسألها عن يومها وعملت إيه وإيه اللي أنجزته من مشاريع عمل إيجابية عشان تشعر باهتمامك بيها. 28، اسمع لها كويس. 29، بوس زوجتك قبل ما تخرج من البيت وبعد ما ترجع إليه. 30، اشكرها على كل عمل أنجزته ليك ولأولادك. 31، ابعد عن العصبية والغضب، فهم مفاتيح الشيطان ومخربات لبناء الأسرة. 32، حاول إنك تقوم بإنجاز أعمالك بنفسك قدر المستطاع وما تعتمدش عليها كليا، لأن زوجتك ليها مهام تانية بتقوم بيها. 33، تقبل بهدوء تأخرها في الاستعداد للخروج أو تبدلها لهدومها أكتر من مرة فهي ست. 34، فاجئها بهدايا بين الحين والآخر، وافتكروا إنه تعيشوا مراجعة دورية في ذكرى جوازكم لتجنب السلبيات وتقوية الإيجابيات. 35، لما بتطلب منك المساعدة اوعك تتردد أبدا بكده. 36، ما تتخنقوش قدام الأطفال أبدا، ولو اختلفتوا في شيء خلي غرفة النوم هي مكان العتاب ووحل نقاط الاختلاف وبكل هدوء واحترام، وإنه ما يسمعش تحوركم في الاختلاف الأطفال أو الجيران. 37، لو أخطأت بحقها وجرحت مشاعرها بسرعة أسرع في الاعتذار إليها، ما تاخدكش العزة بالإيجاب.